0: فالخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: إلى القلب.
2: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد.

القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلل

فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

الأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن

وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.

تفصيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن.

مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

هم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها

الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً.

الآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن

مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا.

خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن

يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.

بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد،

خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا

مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

0: الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: ريحانات تونسية،
8: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 70 إلى آخر سورة ياسين برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم ريحاناتي. مرحبا بك فاطمة الزهراء العياري.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: سلام. مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ومعنا كذلك فاطمة الزهراء الوسلاتي. مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهم ومنها يأكلون
1: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
0: ولهم فيها منافع ومشارب
1: ولهم فيها منافع ومشارب
0: أفلا يشكرون
1: أفلا يشكرون
0: واتخذوا

0: محضرون
1: فلا يحزنك قولهم
0: إنا نعلم ما يسرون وما

0: ونسي خلقه
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
0: قال من يحيي العظام وهي رميم
1: قال من يحيي العظام وهي رميم
0: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

0: عظيم.
1: نمر الآن مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ بالتلاوة الأولى مع فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ

ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون

مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير

مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. إذن أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره إن شاء الله تعالى. بسم الله.

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ.

يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. نمر على بركة الله تعالى إلى حصة التكرار.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله، أتممنا اليوم سورة ياسين، وبذلك نكون قد أتممنا ربع الأخير من القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى نواصل ختمتنا المباركة في الحصص القادمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية.
1: ريحانات تونسية.
0: هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت فضيلة الشيخ بوبكر شاطري برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت فضيلة الشيخ بوبكر شاطري برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: فضل صلاة الجماعة.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
5: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعت اليوم يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش،

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا

يتبعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا

إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ

بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. إذاعة الزي

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: أذكار الصباح.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ عليد بارا في تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، أنا عبدك المسكين، كيف أنقلب من عندك محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوما. إلهي، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي، إن كانت أسقطتني الخطايا لديك، فاصفحها لي بحسن توكلي عليك. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتيت وش عابره.
4: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها، نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلسات ويبارك لك ربي في فلسات.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
6: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله،
0: هو الله

الخالق البارئ المصور

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة واستعين وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنات بالأرض يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وضياء وسداد وتوفيق وفلاح منه سبحانه وتعالى، ولا هادي إلى الخير إلا هو، ولا معين على السداد والنجاح إلا هو تبارك في علاه. فاللهم زدنا فيك محبة وزدنا عليك يقينا وتوكلا، اللهم آمين آمين. واكتب لنا بالرضوان يومنا هذا وسائر أيام العمر، اللهم اكتبنا وإياكم إن شاء الله تعالى من أهل الرضوان دنيا ودين، واجعلنا من المهديين الذين رضيت عنهم هذا اليوم وسائر أيام العمر حتى يختم لهم بالرضا إن شاء الله تعالى. جمعة طيبة متقبلة للجميع، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن اغتنم روحها وريحانها وسويعاتها الطيبة في قول صالح وعمل صالح، وأن يصرف الواحد منا لسانه عن مقالة السوء وعن آفات اللسان. صرف الله ألسنتنا وإياكم عن آفات اللسان حتى لا نكتب وإياكم من المغتابين ومن المشائين بنميم، كما دعينا إلى اجتذاب ذلك في آي الذكر الحكيم. فاللهم اكتبنا من الراشدين ولا تكتبنا من الغافلين، رشدا رشدا بين يديك تباركت وتعاليت، إلى حدود التاسعة بإذنه تعالى في هذه الرفقة التي أرجو لها من الله حسن إسناد وحسن الإمداد. أوقفني الله وإياكم على أبواب وعتبات الإخلاص، جعل الله أنفاسنا أعمالنا أقوالنا خطراتنا وسكناتنا وإياكم يا رب خالصة لوجهك الكريم، مبراءة من النفاق والرياء وسواس الشياطين، آمين آمين. أما هذا الصوت لهذه الصبيحة ستارة قاتيب، شكر الله لكم، وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبابي، جعلنا الله وإياكم ممن سيق الخير على يديه، اللهم آمين. ما أبهاها من نسمات وهي نسمات الطاعة كيف لا، والمسلم يشرق قلبه وينشرح كلما يعني عمل عملا صالحا يرجو من الله الثواب والأجر عليه، وكلما اشتاقت نفسه لطاعة من الطاعات ومنسك من المناسك أيا كان ثقل وزنه على الصحف، إذا يشتاق إلى تلكم الطاعة فيأتيها محبة منه، ثم ينشرح صدره وفؤاده لتلك الطاعة التي يأتيها. ولذلك الحمد لله رب العالمين، ليس ثمة من باب للسعادة يطرق كمثل الانشراح بعمل صالح وطاعة يعني يجتهد الواحد منا في أدائها ومشيعا إياها بالنيات الحسنات أن تكون خالصة لرب الأرض والسماوات. أي والله، الله يشرح إن شاء الله صدورنا وإياكم لكل طاعة ولكل عمل صالح حتى يستشعره القلب قبل باقي الجوارح. ولذلك الجارحة الأولى التي تستشعر الطاعة وتستشعر يعني حسن أدائها وتمثلها هي جارحة القلب. إذا كان القلب مصروفا عن ذاك ومصروفا عن تمثل أداء الطاعة
فلا يحس المرء بالانشراح كما قلت، وبذلك السرور والحبور الذي يطرق قلبه إذا ما أدى صدقة أو صلى نافلة أو صنع أي وجه من أوجه الخير والمبرات. فلا كتب الله قلبي وقلوبكم من الغافلين، وجعلني الله وإياكم من الراشدين الذين يتمثلون الطاعات أيما تأثل إذا كانوا لها من المؤدين، وجعلنا الله وإياكم من المخلصين الذين تحروا في الأعمال مبدأ الإخلاص وكانوا بذلك من الساعين. اللهم آمين آمين. ببركة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ترنم بشمائله العطرة الزكية الندية صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفي سنة 500 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في قصيدته المعروفة المنفرجة متوسلا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليه صلى الله على مر الأيام مع الحجج وعلى صديق خليفته وكذا الفاروق وكل نجي، وعلى عثمان شهيد الدار من سما أعلى الدرج، وأبي الحسنين مع الأولاد كذا الأزواج وكل شجي، ما مال المال وحال الحال وسار السائر في الدلج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. ما أبهى مقالته ها هنا في البيتين الأخيرين: ما مال المال وحال الحال وسار السائر في الدلج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. عجل الله بالنصر وبالفرج لإخواننا المرابطين في عموم فلسطين. آمين آمين. أسأل الله يتجلى عليهم بنور الكفاية بحق ما أنزل في كتابه المجيد: أليس الله بكاف عبده. أسأل الله أن يتجلى علينا وعليهم بنور الكفاية على ما أنزل في كتابه المجيد، فسيكفيكهم الله كفاية من عندك يا رب، تكفينا عن كفاية من سواك. اللهم آمين. والحمد لله على نعمة الغيث النافع التي استبشر لها البلاد واستبشر بها البلاد والعباد، فاللهم لك الحمد وشواهد الحمد تترى ونحن على ذلك من الحامدين بين يديك على ما كان من غيث نافع. اللهم غيث خير وبركة لا نقمة ولا سوء، اللهم رحمة من لدنك يا حي يا قيوم، غيثا صيبا نافعا مباركا فيه يستبشر به العباد ويتهلل به الزرع والدواب. اللهم آمين. بحق سيدنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بسم

صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجدد لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات ما أبهى آية الذكر الحكيم وما أبهى الآيات الكريمات يتنزلن شفاء وبلسما على أرواح عباد الله الموحدين. فاللهم شفاء بالقرآن، رفعة بالقرآن، نورا بالقرآن، ضياء بالقرآن، توفيقا بالقرآن، وسدادا بالقرآن، وقضاء للحوائج بالقرآن، وكفاية بالقرآن، ونصرا عزيزا مؤزرا ببركة القرآن. آمين آمين. تراه كيف كان سيكون حال الوجود لولا هذه النعمة الموصولة من الله التي ساقها على يدي نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلذذ بسماعه إذا ما قرئ يعني من لدن غيره صلى الله عليه وسلم، والتمس ذاك كم من مرة صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح الحديث الذي رواه الإمام البخاري الذي تعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وذلك الإنسان سبحان الله حتى وإن كان قارئا ماهرا مجودا متقنا محبرا لآية الذكر الحكيم، إلا أنه يشتاق ويتلذذ ويطرب فؤاده وقلبه إذا ما سمعه من غيره. وهذا وجه من أوجه الأعجاز، وأوجه الأعجاز فيها كثيرة، أوجه الأعجاز في القرآن الكريم عديدة وكثيرة، ومنها إعجاز الجدة. ما معنى الجدة؟ أي أنك يا عبد الله كلما قرأت القرآن إلا وتراءى لك جديدا. احنا كنا نسمعه في سورة النجم، سبحانك اللهم، يسمح الإنسان مئات المرات، ولكن أحيانا تستوقفه آية أو بعض الآيات فيخال نفسه أنه للتو سمعها، وإن كان حافظا يعني للقرآن جامعا إياه في صدره يأم به الناس يعني 30 و40 سنة، ولكن أحيانا إذا مر على آية سبحانك اللهم يكون حاله العجب والدهشة، ولكأنه لأول وهلة يعني يقع فؤاده وتطرب آذانه بسماع تلك الآية. هذا وجه من الأوجه المتعلقة بالإعجاز، وهو كما قلت إعجاز الجدة كلما قرأته إلا وتراءى لك جديدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم برغم كونه أنزل على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يروم ويحبذ سماعه من لدن غيره. إذن طلب ذاك من عبد الله بن مسعود ذات مرة فقال: اقرأ علي. قال عبد الله: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فقال نبينا البشير النذير صلى الله على نبينا البشير النذير: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ الآية الكريمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. 41 من سورة النساء. قال نبينا صلى الله على نبينا: حسبك. ومن ذاك أخذنا سنة قولية هاهنا عند ما نريد أن نستوقف قارئا وهو يقرأ بين أيدينا المقالة التي تقال إذا ما أردنا أن يكف عن التلاوة، أن نقول له: حسبك.
ولذلك أخذ بها عموم المسلمين، وهي الكلمة التي تقال في مسابقات القرآن الكريم وغير ذلك من المحافل القرآنية. كلما التمست من قارئ أن يقف ويكون حد تلاوته منتهن عند ذاك الباب، أن تقول له حسبك، يعني كفايتك أيها الطالب، وأمسك عن التلاوة. وهي كلمة أخذناها متواترة من السنة، دليلها وشاهدها هذا الحديث الوارد في الصحيح، رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عن الإمام، ورزقنا الله وإياكم حب السنة، لأن كثيرا من المتنطعين أيامنا هذه، وإن كان كثير منهم من المسلمين للأسف ومن المصلين للأسف، يقدحون في السنة ويعيبون السنة على زعم خاطئ ضال مضل مبين، وهو أن المصدر الوحيد للتشريع هو القرآن الكريم، ويدحضون في السنة حتى وإن أدرجت بين دفتي الصحيحين. نسأل الله الهداية وأن يكف هؤلاء من عبث الألسن، آمين آمين. إذن قلنا الكلمة المتواترة التي أخذناها من السنة هي كلمة حسبك، وأتت في منطوق النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما طلب الكفاية من عبد الله بن مسعود أن يكف عن التلاوة، فقال له حسبك، فرفع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء صلى الله عليه وسلم. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنزل القرآن والوحي المجيد على قلبه الشريف وعلى روعه الشريف صلى الله عليه وسلم. لما تأثر صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان معنيا بالخطاب في هذه الآية 41 من سورة النساء، فاستثقل الأمانة من ربه على كاهله صلى الله عليه وسلم، ورآها أمانة عظيمة، وهي أمانة التبليغ والشهادة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. كاف الخطاب لمن هاهنا موجهة، هي موجهة للجناب الأحمدي المحمدي لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لأجل ذاك ذرفت عيناه الشريفتين الدمع، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم الأمانة الواردة هاهنا في الآية. فاستثقل الأمانة صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وسيؤتى به شهيدا على هذه الأمة يوم التناد، يوم جمع العباد. إذن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، وأيضا يقال في اللغة تهملان من الدمع، هملت عيناه أو ذرفت عيناه، كلاهما سواء، أي كانت سخاءتين بالدمع. إذن هذا كما قلنا في معرض حديثنا عن حب تلاوة القرآن الكريم من لدن غيره صلى الله عليه وسلم. فاللهم رزقنا وإياكم حب السنة والذود عن السنة والعمل بالسنة، وإن فرطنا وحالنا التفريط والتقصير، فاغفر اللهم ما كان من أمرنا من تفريط جنب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الزيتون في القرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس يمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
6: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. إذا استوقفنا حديث بهي للنبي صلى الله عليه وسلم وسياقه كيف كان يطلب من غيره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بين يديه القرآن حتى يتلذذ بسماع المنطوق الشريف للقرآن الكريم. وذكرنا الحديث الذي نثرت على مسامعكم قبل قليل، وكيف ذرفت عينه الشريفتين باكيا صلى الله عليه وسلم عند استمع لذلك الموضع من الآية الكريمة الواردة في سورة النساء كما أسلفنا القول. ربي يرزقنا وإياكم من ويجعل من محبي السنة وممن يذود عن السنة وعن حياضها، وإن كنا لذلك غير أهل فيا رب أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. هون الله علينا وعليكم كل عسير وشديد، وجعل الله من أمري وأمركم يسرا وفرجا بين يديه سبحانه وتعالى، كما قيل: أهون الأمر تعيش في راحة، كل ما أهونت إلا سيهون. كل ما هونت وتركتها لله وهونت الأمور إلا وهانت بإذنه سبحانه وتعالى. إذن أهون الأمر تعيش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون. ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. الحزون هي ما ارتفع من الأرض، هو جمع حزن وهو ما ارتفع من الأرض. حاب يقول لك هنا أنه الأرض الكل ما هيش منبسطة، فيها السهل وفيها الجبل، كناية أيضا على أن الأمور في الدنيا كذاك ليست كلها على محمل السهل محمولة، إنما طارة هكذا وطارة هكذا. هون الله علينا وعليكم أمرها، ويسر الله علينا وعليكم امتحاناتها. إذن قال: ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. تطلب الراحة في دار العنا، خاب من يطلب شيئا لا يكون. قال لك راهي أرض ومقام متاع مثابرة وكدح وعمل، وليست مقام راحة. نسأل الله حسن الفهم عن الله وعن رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. وكتبنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين الصابرين. اللهم آمين آمين. الصبر مفتاح كل ما يرجى وكل خير به يكون، فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوى الحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون. انت تقول راهي ما هي باش تتحققش، ما هي شكل المساله باش تتحقق، وهيهات كيف ستكون، ولكن بنور الكينونه وهي كن فيكون تتحقق امنيتك وتنال ما اربك باذن الله على قدر صبرك في مشاوير هذه الدنيا وسويعاتها. ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون، سيكون ما هو كائن في وقته. وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. قال إنه الشاطر هنا وصاحب الحيلة قد يتخذ لذلك سبلا حتى ينال الرزق، ولكنه لا يرزق. وذاك المسكين الغلبان اللي سبحان الله تعوزه الوسائل والعلاقات وغير ذلك من الأمور، إلا أنه لا محالة مكفول له رزقه. ولذلك قيل ها هنا خاتمة هذه الأبيات: يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. هك المحقور نقول احنا، والذي لا يلتفت إليه. والأشعث الأغبر سبحانك اللهم إن التمس أبواب الحلال يتحراها ويطلبها فهو لا محالة مرزوق، مرزوق بإذن الله. وأيضا من الأشياء التي نسأل الله تمثلها كل صباح حتى نذكر بها أنفسنا ابتداء ونذكر بها غيرنا، هي نعمة الشكر وأدب الشكر بين يدي الله واجتناب المعاصي حتى لا تزال تلك النعم. إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. إذن إذا كنت في نعمة فرعها كيف سترعاها تلك النعمة وتحافظ عليها؟ بالشكر. ولذلك عقالها النعمة كما يقال، الشكر ما تربطها كالنعمة في سارية من السواري إلا بالشكر، ذلك عقالها كما قال أهل الوداد والعرفان. إذن إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. جنبني الله وإياكم نقمته سبحانه وتعالى، وجعلني وإياكم من أهل الرضوان. آمين آمين ببركة سيدنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
7: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار
8: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: إشهار

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبهم مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم شفاء بالقرآن، وتوفيقا بالقرآن، وسدادا بالقرآن، ورزقا بالقرآن، ورفعة بالقرآن، وكفاية بالقرآن، ونصرا مظفرا مبينا مؤزرا إن شاء الله تعالى بالقرآن، يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم نصرا تبتهج به أعين المسلمين بما يؤول إليه الحال في فلسطين. اللهم نصرا يا حي يا قيوم، بارك لي ولكم في الأعمار يا رب، حتى نشهد ذلكم النصر يتحقق على أرض فلسطين. اللهم آمين. شفى الله الجميع بالقرآن، أسأل الله لي ولكم شفاء، أسأل الله لي ولكم سعة في الأرزاق وبركة في الآجال والأعمار. ولذلك المرء إذا ما استشعر عذوبة القرآن ونعمة القرآن فهو لا محالة به منتفع. ولذلك نجد من ينتفع بالقرآن، ونجد من يقرأه ولا ينتفع به، لأن القلب مصروف مشغول في حال لهو عن تمثل القرآن

ما يقرأ. نسأل الله السلامة من الغفلة ومن الحسرات والندامات، آمين آمين. ولذلك أتلو عليكم دعاء رواه الإمام الديلمي في مسنده أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاكيا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن جدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر. ما معنى حزبه أمر؟ أي أهمه أمر أو تعاظمه أمر صلى الله عليه وسلم، يعني كددت مسألة أو أحزنه أمر أو وجد أمرا عظيما أشكل عليه صلى الله عليه وسلم، هذا ما معنى حزبه. إذن نقل الرواية فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني. هذا كلام في ذوق كبير ورفيع يحيلنا إلى منطوق أبي الحسن الشاذلي في أحزابه رضي الله تعالى عنه. نحن اليوم سنقف على شيء من سيرة الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فضلا عن سيرة ابن عرفة الورغمي، ابن عرفة الورغمي رضي الله تعالى عنهما، وهما نزيل هذه البلد تونس المحروسة، زاد الله في حرصها، آمين آمين. إذن أعيد وأنثر على أسماعكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقفنا على باب الذوق، في ذوق رفيع هذا الكلام. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني. إذن أعيدها: فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقضه العفو، أهب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب، أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانتهى دعاؤه صلى الله عليه وسلم، وفيه كثير من اللطائف البهية صلى الله على الهادي محمد. ونحن نذكر
الشفاء والاستشفاء بالقرآن، شفى الله قلبي وقلوبكم من كل الأسقام. إذن القرآن بركة وشفاء، ولذلك علمنا صغارا من لدن ساداتنا هذه الكلمة: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. خذ من القرآن ما شئت، يعني اجمع لنفسك من النوايا ما استحضرته من النيات الطيبة الصالحة بطبيعة الحال، لما شئت، لما شئت من أمورك التي ترجو تحقيقها، ومطالبك ومآربك التي ترجو تحقيقها ببركة القرآن. إن نويت الشفاء فخذ من القرآن ما شئت في ذاك، وإن رمت الرزق الحلال فخذ من القرآن ما شئت من ذاك، على قدر النية خذ من القرآن ما شئت. ولذلك كما قلت القاعدة المعمول بها هاهنا: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ونحن نتحدث عن الشفاء، شفى الله الجميع، اللهم أمين. نقل عن الشيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله أن ولده مرض مرضا شديدا حتى أشرف على الموت، فاشتد عليه الأمر. قال الإمام القشيري معروف وأكرم به، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فشكوت إليه ما بولدي، فقال: أين أنت من آي الشفاء؟ فانتبهت فتذكرتها، فإذا هي ستة مواضع من كتاب الله، وهي قوله: ويشفي صدور قوم مؤمنين، 14 من سورة التوبة، وشفاء لما في الصدور، 57 من سورة يونس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، 69 من سورة النحل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، 82 من سورة الإسراء، وإذا مرضت فهو يشفين، 80 من سورة الشعراء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، 44 من سورة فصلت، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال: فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها، فكأنما نشط من عقال، يعني قام معافى ببركة آي الشفاء ومواضع آي الشفاء التي ذكرنا بها أنفسنا وإياكم، وهي ست مواضع في القرآن الكريم. ومن أنفع، أختم بهذا، ومن أنفع الأدوية، هذا كلام مهم، ربي يرزقنا إن شاء الله وإياكم اليقين عليه، اللي هو: ومن أنفع الأدوية الدعاء، وهو عدو البلاء يدافعه. اسمع الأمر ما أعظمه، وهو يتحدث هنا الإمام عن الدعاء، إيش وش يعمل الدعاء للبلاء؟ اسمع إيش قال: يدافعه ويعالجه، يتعالجان، تعرفوه الحديث، يعني يتصارعان، يغلب هذا هذا. إذن يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة كثلث الليل الأخير مع الخضوع والانكسار والذل واستقبال القبلة والطهارة ورفع اليدين والبدء بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوبة والاستغفار والصدقة، كذلك يجعل المؤمن إذا ما أراد الشفاء بإذن الله يجعل بين يديه صدقة، أو كان ذكر حديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أيش مدخلها الصدقة في المرض؟ كلام طويل. على كل حال، داووا مرضاكم بالصدقة، يقينا يقينا، كي تعطيها هيك الدينار تنوي به الشفاء بطبيعة الحال، وكي تمدوا بانكسار، وهو الأدب الذي علمنا إياه إذا ما سلم الواحد منا صدقة.
يعني ماكش انت اللي بطبيعة الحال المنتفع ليس من سلمته ذاك الدينار، المنتفع هو أنت. ولذلك إن بسطت يدك مسلما ذاك الدرهم للفقير المسكين فسلمه على انكسار منك كما علمنا أدبا. إذن قلنا أيه، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوبة والاستغفار والصدقة وألح في المسألة وأكثر التملق والدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوجه إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن دعا بالأدعية التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم، وهو ما ختمنا به هذا الباب فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن. شفى الله صدورنا وإياكم، آمين آمين، ببركة سيدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الله.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب السنة والذود عن السنة والعمل بالسنة، وإن فرطنا وقصرنا يا رب فاشغل اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير جنب سنة سيدنا البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عن الاستشفاء بالقرآن الكريم، كيف لا، وهو كله نور وضياء وبركة وترياق مبين لمن أراد به الشفاء بإذنه تعالى. أي والله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وشفاء صدري. شفت كيفاش؟ هذا دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيع هو علامة البشارة والحزن، علامة البشارة والسرور والحبور، فصل الربيع بطبيعة الحال. ودعا سيدي النبي أنه يكون القرآن ربيع القلب، يعني علامة السرور والحبور للقلب الشريف. وهو كذاك القرآن، كلما تلوته إلا وكان حالك قبل التلاوة على شاكلة وحالك بعد التلاوة على شاكلة أخرى مغايرة تماما. أي والله، نسأل الله لنا ولكم الشفاء بالآي المحكمات البهيات الجليلات المتنزلات على أشرف القلوب، وهو قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ناخذ على الهاتف في هذه المداخلة كما اعتدنا الدكتور أحمد السيري. سيد أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر، أسعد الله يومكم وطابت جمعتكم، وتحية خالصة من القلب لك ولجميع طبعا العاملين بإذاعة زيتون القرآن الكريم وجميع المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة، أدام الله نفع بها فيك.
0: يا سيدي بارك الله فيك، شكر الله لكم جميل الاستجابة وحسنها، ونفع الله بك دكتور أحمد في الحل إن شاء الله والترحال.
1: أمين أجمعين.
0: والهدوء والآصال، وأنالك البشارة على منبر سيد السادات صلى الله عليه وسلم. أي والله، إيش نحوالكم سيدي الطيبين؟
1: والله الحمد لله حمدا كثيرا يا رب، لك الحمد والشكر.
0: الحمد لله وحمدا كثيرا بين يديه على نعمة الغيث النافع، والغيث هو بشارة. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله سيدي.
0: أي والله سيدي، نسأله إن شاء الله، نسأله أن يكون صيبا نافعا إن شاء الله، فيه الرحمات بعيدا عن النقمات إن شاء الله. سقيا خير وبركة يستبشر به الضرع والزرع والعباد، هكا ولا سيدي؟
1: أي نعم سيدي، أمين إن شاء الله ربي يتقبل منك.
0: أمين بجاه النبي. أي سيدي، إذن فيما تبقى من الوقت نسأل الله لي ولكم البركة وخيرنا المستمعين والمستمعات. في الوقت أردناها وقفة على غير العادة إن شاء الله، ثم نعود للسلسلة كلما أتيح ذاك للوقوف عند آيات من كتاب ربنا، لكن المرة هذه الوقفة ستكون مع شخصية تونسية لها في المخيال الشعبي وفي الموروث الثقافي في تونس تعلق كبير، اللي هو سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزيل مصر ثم مصر، نزيل تونس ثم مصر من بعد أيذن، وغير ذلك فيما ذكر من سيرة الرجل، خصوصا فيما حبره وكتبه من لطائف العبارات والإشارات التي لا يتذوقها إلا محب. إيش نقول في سيرة الرجل سيدي؟
1: نعم سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أخي ماهر أن تاريخ الإسلام قديما وحديثا يزخر بتراجم علماء كبار ربانيين، سواء كان ذلك في علوم الشريعة أو من جمع بين هذا الجانب وعلم الحقيقة أو علم التصوف، والذي هو علم قائم يعني بذاته أصله سيدي ماهر مقام الإحسان، وهو أخص طبعا المقامين الإيمان والإسلام. لأن كما تعلم أخي ماهر صلاح الأعمال لا يستقيم إلا بصلاح البواطن والقلوب، وهذا دور العالم المتصوف، هو الموائمة بين الظاهر والباطن، بين الحقيقة والشريعة في سير العبد المؤمن نحو ربه. من هؤلاء العلماء المتصوف الكبار الذين تركوا إرثا عظيما وأثرا كبيرا في واقع المسلمين، وكان لهم أتباع ومريدون يعني كثر في عديد من بلدان المسلمين، نذكر علما من أعلام الهدى وقطب من أقطاب المعرفة والعرفان، إنه الإمام الرباني العارف بالله الشيخ الإمام علي بن عبد الله أبي الحسن الشاذلي الشريف الحسني المالكي. وهنا يعني المشهور عند التوانسة سيدي أبي الحسن الشاذلي. الشاذلي هنا طبعا نسبة قالوا إلى قرية شاذلة بإفريقية يعني بتونس، وهي التي تعرف اليوم بالمرناقية ولاية منوبة، حيث دفن تلميذ الشيخ أبي الحسن وهو سيدي علي الحطاب رضي الله عنه وأرضاه. الإمام أبو الحسن الشاذلي ولد إذن بقرية غمارة بريف المغرب سنة 591 للهجرة، ثم بدأ الله سبحانه وتعالى منذ صغاره يفتح عليه من علمي الظاهر والباطن، فارتحل بعد ذلك إلى العراق لما كبر، ارتحل إلى العراق بحثا عن القطب، قطب الزمان الذي يكون هو مركز العلوم الدينية والأسرار الربانية، إلى أن قيل له أن ذاك القطب ببلاده، يعني مش في العراق، هو يبحث عن قطب الزمان، قالوا له قطب الزمان في بلادك بالمغرب، فرجع ليلتقي بقطب الزمان سيدي عبد السلام ابن مشيش الشريف الحسني، فأخذ عنه ثم أشار عليه الشيخ بالذهاب إلى تونس والاستقرار بشاذلة، شاذلة هي قلنا المرناقية، وفي تونس التقى يعني الإمام الشاذلي بسيدي علي الحطاب الذي كان يسكن شاذلة، فاستقر بها الإمام الشاذلي، وكان في نفس الوقت يتردد على مدينة تونس وضواحيها ويلتقي بمشائخها ويعني يصلي بجامع الزيتونة، وقد لازم الإمام الصالح القدوة سيدي أبي سعيد الباشي. سيدي أبو سعيد الباشي هو من مشائخ سيدي أبي الحسن، فلازمه وانتفع به كثيرا، وبشره الإمام أبو سعيد الباجي بأن أوراده وأحزابه وأدعيته سوف يعني تبقى تتلى، وسوف يكون لها أو يكون له أيضا الإمام الشاذلي شأن كبير وأتباع كثير.
0: هكا سيدي من بشره هو أبو سعيد الباجي في أن أحزابه وأوراده سيبارك فيها وستتلى إلى ما شاء الله تعالى من قبل من استحسن ذوقا في الدعاء والتبتل والتوجه.
1: نعم، وهذا ما حصل يعني حقيقة،
0: هو الحقيقة مش في تونس فقط،
1: ما كنت فقط إنما في بلاد المغرب وفي المشرق.
0: يبارك لك سيد أحمد، أنا انتبهت لهذا الأمر سبحان الله في نعم. جمهورية مصر العربية تعلق عجيب من قبل الأزاهرة وعموم المصريين بأوراد أبو الحسن الشاذلي.
1: نعم.
0: يعني تعلق عجيب، فهمت سبحان الله، راهو عوام وأكاديميين.
1: وهو كذلك ما هو خطر سيدي ماهر، هو عندما سنرى ذلك عندما ذهب إلى مصر يعني التقى بأبي عباس المرسي، وهو من أشهر تلاميذه، وهو الذي ورث يعني عن شيخه الإمام الشاذلي ورث عنه هذا المقام وهذه المرتبة، وإذا كان له تأثير كبير في الإسكندرية وفي مصر، وكذلك تلميذ أبي العباس المرسي وهو ابن عطاء الله السكندري. هذاك علاش يعني لقي حظوة عظيمة وبركة يعني عظيمة في هذا في المشرق يعني في مصر. إذن سيدي أبي الحسن الشاذلي بعد زيارته لتونس خرج مرة أخرى وسافر إلى بلاد المشرق وإلى مصر للتبحر في علمي الشريعة والحقيقة، واجتمع هناك يعني في الأزهر بأكبر العلماء العارفين أمثال أبي الفتح الواسطي والعز بن عبد السلام، وبين قوسين يعني الإمام العز بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء يسميه، كان في أول أمره كان يعيب، وكان ربما يعني كما قلوها لا يعجبه يعني ما الطريق الذي سلكه أبي الحسن الشاذلي. حتى وقعت يعني حادثة جليلة وعظيمة، أن أبا الحسن عندما حج ورجع من الحج وقابل يعني العز بن عبد السلام، قال له: يا إمام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يبلغك السلام. فإذا اندهش العز بن عبد السلام من هذا الكلام، وأصبح بعد ذلك يعني من أتباع يعني سيدي أبي الحسن الشاذلي. من شهادة علماء مصر وعلماء المشرق في هذا الإمام العظيم شهادة الإمام تقي الدين بن دقيق العيد.
0: أي ابن دقيق العيد وأكرم.
1: نعم.
0: أي
1: نعم. شهادته في سيدي أبي الحسن، قال: ما رأيت أعرف بالله من الإمام الشاذلي.
0: ما رأيت أعرف بالله من الإمام الشاذلي.
1: نعم نعم. وفي مصر التقى الإمام الشاذلي بالإمام الفقيه المالك المشهور المعروف صاحب المختصر، وهو ابن الحاجب.
0: أي نعم.
1: التقى به وقرأ عليه الإمام ابن الحاجب، قرأ على الإمام الشاذلي يعني الكتاب الشفاء القضائية.
0: أيوة، تلاه بين يديه.
1: أيوة. نعم.
0: أنا
1: نعم.
0: نلقى شهادة عجيبة أيضا للإمام الذهبي
1: موجود. نعم.
0: شيخ أحمد. نعم. وترجم. نعم. له في تاريخ الإسلام. نعم. باش وصف الإمام الذهبي، مش نعرف قامة الرجل وقدره وبخت التونسيين وحسن حظهم أن كان نزيلا عندنا. أي نعم. ومغارته. نعم. هنا رضي الله تعالى عنه وصفه بأنه رجل كبير القدر كثير.
1: نعم.
0: الكلام عالي المقام. الحافظ السيوطي أيضا.
1: نعم.
0: ترجم له في حسن المحاضرة إيش قال.
1: نعم.
0: فيها شيخ أحمد قال: من كبار الصلحاء والزهاد وشيوخ الطائفة المحققين. هذا الحافظ السيوطي. أي نعم.
1: نعم. نعم. وكذلك شهد له بالفضل والمرتبة العليا العلامة ابن خلدون. وكذلك ابن حجر العسقلاني وكثير من علماء الأمة شهدوا له يعني بالفضل والورع والزهد والعلم. نعم.
0: الإمام السر سيدي في انتشار. نعم. صيته.
1: نعم.
0: لو جمعنا وأردنا وتحرينا واقتفينا أثر سؤال مهم.
1: نعم.
0: ما السر في انتشار صيته هذا الرجل رضي الله تعالى عنه مشرقا ومغربا؟
1: هو صدقه مع الله سبحانه وتعالى، هو صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. الرجل كان إذن طاهرا نظيف القلب نقي السريرة، وكان على المنهج النبوي، لأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول: نحن نتمسك بالقرآن والسنة، وهذا هو طريقنا وهذا هو منهجنا، وهذا ما نصح به قبله الإمام الجنيد السالك، نصح بهذا وقال: نحن طريقنا هو طريق القرآن والسنة، فهذا هو طريق التصوف في نهاية الأمر.
0: أما راه سيدي من بعد تسيد العارفين بعض. نعم. تلامذته من بعده خالفوا، مشينا عاد بعدين سلكنا نحو الدروشة، أتوا نحكي عليها، يقول لي سيطارق عنا شهر إن شاء الله وبعدين.
1: أي نعم.
0: ناخذ الفصل ونواصل معكم. وذكرني في مسألة الدروشة سيدي أحمد.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد.
1: نعم.
0: احنا تذكرنا كثير من الشهادات، أو نرجع لشهادة الإمام الذهبي في حديثنا.
1: نعم.
0: عن من خالف من بعده الطريقة، وتحدثت على الدروشة. طيب، معناها فصل الشريعة عن الحقيقة كما تعلم. باي سيدي، قلت فيما يتعلق بشهادة الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال إنه في كلامه نثر وشعر وعبارات يتكلف الاعتذار عنها، وأن بعض العلماء وقفوا بحيرة عند تلك العبارات العميقة التي تحتاج إلى تأويل أو سلامة قصد. شنو هنا المقصد سيدي أحمد من كلام الإمام الذهبي؟ أنه لابد من التفرقة والبراءة، البراءة من الغلو والانحراف. علاش؟ لأنه نصح علماء الأمة أنه نفرق ما بين أصول أئمة التصوف المتبعين للشريعة ومنهم سيد أبو الحسن الشاذلي، وبين ما أحدثه بعض المتأخرين من المنتسبين لطريقته من انحرافات أو غلو. هكذا يا سيدي.
1: وكذلك هو هل الزوائد هذه يعني التي أحدثها للأسف بعض العوام هي ليست من الطريقة في شيء. يعني لو رجعنا إلى الأوراد والأحزاب ربما يعني إن سمح الوقت وأخذنا بعض العينات.
0: ينقلوا شوية منها سيدي، ينقلوا شوية منها.
1: نعم.
0: أنت يعني مستقش توصل عندك هات نكملوا في السيرة ونقولوا شوية منها. أي نعم.
1: وهو كذلك إن شاء الله بحول الله. فالعوام هما اللي زادوا بعض الشطحات وبعض كذا التي هي في الأصل يعني ليست من الطريقة في شيء، وهذا ليس فقط يعني موجود معناته في الطريقة الشاذلية، حتى في الطرق الأخرى.
0: كل ماشي لقنا مغربا. أي.
1: أي نعم. هناك إضافات وهناك زيادات معناته ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الزيادات وهذه الإضافات التي جعلت بعض يعني الجهات أو بعض الناس يعني يشنعون عن المتصوفة وكذا إلى غير ذلك، فهي زيادات إذن ليست من الطريقة ومن هذا المنهج في شيء، لأن هذا الطريق التصوف هو طريق يقصد به إصلاح القلوب وإفراد المولى سبحانه وتعالى يعني بالعبودية واليقين والإخلاص، ويعني الحرص على إصلاح العمل وحفظ النفس وحفظ القلب. إذن هو هي التصوف هو سلوك وأدب،
0: الاشتغال على القلب.
1: نعم.
0: الاشتغال حسن الاشتغال على القلب حتى يطهر سيد أحمد. أي نعم.
1: وهو كذلك وهو كذلك يعني وليس الدروشة. يعني ماشي دروشة للتصوف والسماجق معناتها تحمل وترفع من هنا وهناك وكذا وشطحات إلى غير ذلك، لا أبدا ماشي هي كما قلنا دروشة، وإنما هي مدرسة عظيمة. وكما قلنا يعني التصوف يرتبط أساسا بمقام الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، باعتبار أن شريعة الإسلام هي شريعة جاءت للمواءمة بين مطالب الروح ومطالب الجسد. هذا هو هذه هي الغاية.
0: ابن جماعة، وانت ذكرت المصريين الإسكندرية وذكرت أبو العباس المرسي، ابن جماعة من كبار علماء مصر يقول كان يفتخر بصحبته ويرى لبركته أثرا عظيما في مصر. نتحدث على منح المشارقة. أي نعم سيدي. هيك ناخذ شوية من نتفه وبديع منطوقه رضي الله عنه.
1: نعم سيدي ماهر دقيقة بركة. يعني في
0: وقعد واربعة
1: أي ابن عطاء الله السكندري قال مع تشوف الشهادة شهادة في شيخ شيخه وهو أبي الحسن الشاذلي، قال لم يدخل في طريق القوم حتى قعد للمناظرة وكان متضلعا بالعلوم الظاهرة جامعا لفنونها من تفسير وحديث وأصول وأدب.
0: أيوة شفت يعني شفت كيف أفسد العوام على رجل سيرته. شفت كيفاش توسيدي أو في التفسير وفي القرآن وفي الحديث وفي الفقه وغير ذلك. أي سيدي قعدوا ثلاثة دقائق الله ينزل فيهم بركة.
1: يعني شوف سبحان الله الأحزاب والأوراد التي ألفها والتي نطق بها سيدي أبي الحسن الشاذلي، قالوا إن نطقه بها كان بلسان الحال وليس بلسان المقال. لو أخذنا مثلا حزب التوحيد، شوف سمى حزب التوحيد، شوف معناتها بماذا يصدر يعني الإمام الشاذلي هذا الحزب. يقول اللهم إنا نوحدك ولا نحدك ونؤمن بك ولا نكيفك ونعبدك ولا نشبهك ونعتقد أن من شبهك بخلقك لم يعلم الخالق من المخلوق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحدناك بلا إله إلا الله، نزهناك بلا إله إلا الله، ذكرناك بلا إله إلا الله، نعم الذكر لا إله إلا الله، يا مذكورا بلا إله إلا الله، يا موصوفا بلا إله إلا الله، التصديق بلا إله إلا الله عند قول لا إله إلا الله، سألناك بلا إله إلا الله، سر الجمع لا إله إلا الله. شوف هنا معناتها يعني التوحيد كيف يعني
0: كلام في أم العقيدة.
1: وهو كذلك يعني في صلب العقيدة. كذلك لو أخذنا حزب التوسل، حزب التوسل هذا معناته كذلك يصب في هذا المصب، يقول اللهم إنا نتوسل بك إليك، اللهم إنا نختم بك عليك، اللهم كما كنت دليلنا عليك فكن شفيعنا إليك. كل كلام معناته. ثم قال اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك. شوف العلم
0: ريت الكلمة هذه، الكلمة هذه سرحت مشرقا ومغربا، لا حدود لها. المدينة المنورة، مكة، صدقني صربيا،
1: البوسنة،
0: البوسنة، ما سبحانك اللهم، قلت أنت انتشرت كالنار في الهشيم. هات نعودها.
1: إذن اللهم قال كما كنت دليلنا عليك فكن شفيعنا إليك، اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد اللهم بما أعطيت على ما به قضيت حتى تمحو ذلك بذلك، لا لمن أطاعك فيما أطاعك فيه له الشكر، ولا لمن عصاك فيما عصاك فيه له العذر، لأنك قلت وقولك الحق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
0: اسمع، ألا يقولها لا يقولها قلب امرئ من العوام، هي ما نطق بها إلا لأجل كونه من خصوص الخصوص.
1: أي والله هذه فتحات ربانية
0: وقرفية جدا يعني، سبحان الله. أي.
1: ثم يقول بعد ذلك سيدي ماهر، اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين،
0: الله،
1: ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين،
0: الله،
1: وأنت
0: الله
1: أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك، أو أن تعصى إلا بحكمك وقضائك. إلهي ما أطعتك حتى رضيت، ولا عصيتك حتى قضيت، أطعتك بإرادتك والمنة لك علي، وعصيتك بتقديرك والحجة لك علي، فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني، وبفقري إليك وغناك عني إلا ما كفيتني، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
0: توفهمنا ليش سميناه حزب التوسل؟ الكلام هذا الكل التوسل، سبحان الله، هذاك علاش سميناه حزب التوسل؟ لا ذوق رفيع سيدي أحمد. ليتنا بدينا من البداية بالأحزاب. على كل حال نعود إليها بإذن الله، وعد مني بإذن الله. أسأل الله لي ولك البركة في الأجل. ربي بارك لك سيدي، أنا لك البشارة على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيدهم دريج اليوم في الخطوة ما دام التقص به بحول الله. أضحك الله سيدك. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قاعد أسأل في سيد أحمد على الومضة، قال لي على المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. أي والله، والله يسلم إن شاء الله وليداتنا والناشئة وعموم المتمدرسين بالإعداديات والثانويات، الله يسلمهم إن شاء الله من تعاطي هذه السموم. آمين آمين، ويكتب لنا ولكم السلامة في العقل، لأن العقل من نعم الله التي تستوجب الحمد. ربي يكتبنا إن شاء الله من الشاكرين على نعمة العقل. نأخذ إن شاء الله فكرة على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة من معهد الرصد الجوي مباشرة. أستاذة سعيدة بن صالح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام أخ ماهر، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة.
3: ربي يبارك لك، يومكم طيب ووفقا لكل زملائك في المعهد. تفضل.
4: إيه عايشك، يعطيك الصحة. حبيت نحكي شوية على الوضعية الجوية تاع البارح اللي كيف تصحب بعد الظهر، خاصة في الجهات الشرقية، وبدات الدرج للجهات الشرقية وإن كانت محليا غزيرة، خاصة في تونس الكبرى وجهة الساحل. في تونس الكبرى كنا سجلنا 43 ملم في السيدة المنوبية، 36 ملم في الشرقية، كذلك في ولاية بن عروس كانت الكميات هامة. في جهة الساحل زاد وصلنا سجلنا كميات أمطار وصلت 55 ملم، خاصة في زرمدين من ولاية المنستير 49 ملم بجمال. في سوسة أيضا وصل كمية في جهة القلعة الكبرى 37 ملم. هذه يعني فكرة على كمية أمطار يوم أمس. اليوم الوضعية الجوية تقريبا مشابهة، شد الأمطار تتكون في المناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ويمكن تكون أحيانا غزيرة خاصة في المرتفعات جهة القصرين في القيروان. كذلك في جهة الساحل زاد نتوقع أمطار تكون غزيرة. بالنسبة للحرارة اليوم بتشهد يعني ارتفاع طفيف في بعض المناطق، وتكون تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة، توصل 38 درجة بالجنوب الغربي. غدوة السبت سحب زاد كثيفة مع أمطار خاصة في مناطق الشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب. أمطار يعني نجم نقول عليها شاملة يوم الغد، باش تكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة في بعض الجهات. الحرارة غدوة بتشهد انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة، توصل 35 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الأسبوع لحد والاثنين زاد بداية الأسبوع القادم مازال الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار في أغلب مناطق بلادنا، ومش تكون مؤقتا رعدية إن شاء الله.
3: بإذن الله إن شاء الله غيث نافع بجاه النبي. نأخذ وقت الصلاة
4: اليوم. صلاة الجمعة على الساعة منتصف النهار 21 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3:43 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6:25 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 7:50 دقيقة، غروب الشمس اليوم على الساعة 6:23 دقيقة، وشروق اليوم الغد على الساعة 6:04 دقائق، صلاة الصبح غدوة إن شاء الله على الساعة 4:37 دقيقة.
3: بإذن الله، شكرا، بارك الله
4: فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا وبكم في الذي أجره لنا من مقادير، إنه سميع مجيب الدعاء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا أهل الصفاء على النبي معدن الوفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقفنا ولو في بعض الكلمات على سيرة سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، من له عظيم التعلق من قبل التونسيين به. وقفنا على اللطائف، استوقفتنا لطائف من العبارات ولطائف من منطوقه المبارك فيما يتعلق بحزب التوسل، نثرها على أسماعكم الزكية شيخ أحمد السيدي، نفع الله بنا وبه وبكم يا رب في الغدو والآصل. نقف على شخصية أخرى تونسية أيضا لها من القدر العظيم ما يلتفت إليه كل وقت وحين ولا يغفل عنه، وهو ابن عرفة الورغمي، وكما قيل: من قال ابن عرفة فما عرفة. قيل أن الأصل في شكل لقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن عرف بإسكان الراء. إذن ناخذ شوية إن شاء الله نتف من سيرة هذا الرجل الصالح الفذ الهمام مع الشيخ سيف الدين الفهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ سيف، شيخ سيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: تسمعني؟
7: نسمع فيك الآن. أي.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وجمعة مباركة، حياكم الله وبياكم، وتحية طيبة لك وللإخوة العاملين عبر هذا الأثير الزيتوني المبارك والأستاذ المستمعين إن شاء الله.
7: أمين، بارك الله فيكم شيخ سيف، شكر الله لك جميل قبول الدعوة، ونفع الله بك، وجعلت غراسا طيبا وقطافا محمودا هينا إن شاء الله الانتفاع به من لدني إن شاء الله خيانة التونسيين والتونسيات. قل أمين سيدي.
8: اللهم آمين، ولكم بالمثل وزيادة أستاذ، الله يحفظكم ويرعاكم، مرحبا.
7: إذن ما استوقفني واقترحت عليك أن تدرس في سيرته شيئا ما سيدي، اللي هو ومن نحن حتى نذكر مناقبه، أو أن للزمان وللحيز الزمني أن يسعى سيرة الرجل. كلمة قيلت في شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه انتهت إليه رئاسة الفتوى والتحقيق في قطر المغرب أجمع، ولم يكن ببلاد المغرب من يجاريه في سعة علمه ودقة تحقيقه. تولى إمامة جامع الزيتونة وخطابته في العهد الحفصي سنة 72 و700 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شوف العجب فين، أما المصلين فيه قرابة 50 عاما، وانتخب للإفتاء بالعاصمة سنة 73 بعد 107 من هجرة سيدنا رسول الله. منيش قاطعك، مش خليك تحكي في سيرة الرجل، تفضل شيخ سيف.
8: الله يحفظكم ويرعاكم أستاذ. أما بعد، فأقول الحمد لله الذي رفع منار العلم وأعلاه وأنطق لسان العلماء بحجته وبرهانه، وجعل الشريعة الغراء للأنام ملاذا وأمان، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بالهدى والبيان وعلى آله وصحبه أهل الرسوخ والعرفان. أما بعد، فقد جرت عادة الدهر

0: لأن هذا العالم استطاع، هذا العالم الفذ استطاع عبر مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن في جامع الزيتونة المعمور أن يحدث ثورة علمية ومنهجية زاوجت بين صرامة المنطق والنظر العقلي وبين عمق النقل والتبحر الأصولي، وتجلى هذا الأثر في ضبطه للمصطلحات بقواعد محكمة وصياغته لمنهج نوازلي صارم غير وجه الفتوى والقضاء في شمال إفريقيا والأندلس لقرون متطاولة. وهذا ليس بغريب عن شخصية ترعرعت وارتوت من المعين الصافي من أول جامعة علمية في العالم الإسلامي وجامع الزيتونة المعمور، هذا الموطن الذي يعتبر مدرسة إفريقية متميزة، مثل الحاضنة الأساسية التي بلورت خصائص المذهب المالكي في شمال إفريقيا. ففيه يعني التفتت طريقة القيروانيين يعني القديمة على التقت معناها على الحوار والواقعية بطريقة المشاركة يعني الأصولية التي تجلت في مدارس معينة، مما أنتج فقها مرنا قادرا على إدارة شؤون الدولة والمجتمع. وهذا ليس بغريب عن قبلة العلم والعلماء ومصنع العباقرة والأفذاذ. فلم يكن ابن الإمام بن عرفة شيخ الإسلام وعالم تونس إلا ثمرة من ثمار هذا المحرص العلمي الفريد، ومن أروقته تخرج يعني أساطين الفكر الإنساني كالعلامة بن خلدون مؤسس علم العمران، الإمام المازري، وصولا إلى رواد الإصلاح والتنوير الحديث مثل شيخ شيوخنا الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا.
1: أمين. إذا قلت شيخ سيف غير في فترته الوجه السائد الذي كان معمولا به فيما يتعلق بمفصلين أساسيين تقريبا، الفتوى والقضاء، هكذا يا سيدي. ولكن ما لفت نظري وأنا أستمع إليك ما قلته في أن الطريقة المعتمدة والتي استفاد منها ابن عرفاء المرغمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي الطريقة القيروانية في جامع الزيتونة، وهي قائمة على المشافهة والمناظرة والتشارك في تدارس أحكام الفقه وأحكام الشريعة.
0: أي وهو كذلك
1: الطريقة القيروانية في جامع الزيتونة المعمور. نعم.
0: أي نعم، سنواصل ذلك بإذن الله. هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، خطيب جامع الزيتونة، ولد بمدينة تونس، تعود وصوله إلى قبيلة ورغمة بالجنوب التونسي، حيث ترعرع في بيئة علمية حاضنة، تولى إمامة جامع الزيتونة سنة 750 هجري، ثم الخطابة ثم الفتوى ليصبح المرجع الأول رحمة الله عليه. تلقى تعليمه على يد أساطين عصري في شتى الفنون النقلية والعقلية، القرآن والقراءات، أخذ القراءات السبع عن المقرأ محمد بن حسن الأنصاري، تلقى الفقه والأصول وتفقه على يد قاضي الجماعة الإمام بن عبد السلام الهواري، وتأثر بشيوخ كبار، تلقى العلوم العقلية والمنطق، وتعلم الصرامة الرياضية والمنطقية إلى غير ذلك. الإمام بن عرفة، ونحن نقلب منهجه العلمي في الفقه والتفسير، وأبدأ بالفقه والتعاريف من خلال كتابه الحدود، نرى أنه طوع علم المنطق لخدمة الفروع الفقهية عبر محددات رحمة الله عليه. فهذا يعني تجلى في ابن عرفة، لأنه عمق المنهج الفقهي وأثر في المدونة المالكية. يعني الإمام ابن عرفة رحمة الله عليه يمثل المنهج الفقهي والثورة التجديدية داخل المذهب المالكي، حيث نقل الفقه من فضاء الرواية والسرد الأقوال إلى فضاء الدراسة المنهجية والمعيارية. ارتكز منهجه بالأساس على استثمار آليات علم المنطق وعلم الكلام والأصول لإعادة صياغة الفروع الفقهية والتجريدية. ولم يكن ابن عرفة يرى الفقه مجرد فتاوى جزئية متنافرة، بل كان ينظر إليه كمنظومة قانونية

0: متكاملة، يجب أن تخضع كلياتها وجزئياتها لتعاريف محكمة وضوابط عقلية قطعية. هذا المنزع العقلي أستاذي الكريم جعله يبتكر لغة فقهية جديدة اتسمت بالجرأة اللفظية والاختصار الشديد الذي يقترب من الرمزية،
1: وهو منهج الرياضيات وهو منهج المنطق. إذن أخذه بتلك العلوم خصوصا المنطق كما تفضل جعل منه يعني رجلا صارما إذا بسط المسألة الفقهية، هكذا يا سيدي؟
0: نعم، وهو كذلك حيث هو كان يعمد إلى شحن اللفظة الواحدة بمفترضات فقهية متعددة تدخل في التعريف ما هو من صلب الحكم وتخرج منه ما يشتبه به من صور فقهية أخرى، وهو ما جعل منهجه يتجاوز مجرد الشرح إلى إعادة صياغة الوعي الفقهي لفقهاء الغرب الإسلامي. نعم، من حيث الأثر في المدونة المالكية معناها أحدث الاختيارات العرفية اللي نسبة لابن عرفة، هي أحدثت زلزالا منهجيا إيجابيا في كتب المذهب اللاحقة. معناها تحول كتابه المختصر الفقهي الكبير وكتابه الحدود إلى مفتات علمية غربلت المدونة المالكية مما علق بها من أقوال شاذة وروايات واهية. ولذلك نرى قبل عصر الإمام بن عرفة كانت أمهات الكتب المالكية تذكر بتعدد الآراء والروايات لدرجة قد تربت القاضي أو المفتي وهو ينظر ويقلب فيها.
1: الكلمة مهمة، قلت لدرجة أنها تربك القاضي والمفتي، وما صنعه الرجل كان جهدا عظيما لا يبارى ولا يناظر، وهو جهد التحقيق. لأجل ذلك شيخ سيف كما قلنا انتهت إليه رئاسة الفتوى والتحقيق، وما أنت الآن بصدد الحديث عنه هو جهد التحقيق، هذه الغربلة التي تحدثت عنها. تفضل.
0: وهو كذلك يعني هنا جاء ابن عرفة ووضع تلك المدونات تحت يعني التحقيق والنقد الأصولي مستبعدا الأقوال التي لا تستند إلى دليل أصولي قوي ومعتمدا القول المشهور أو الراجح كقاعدة وحيدة للفتوى والقضاء. هذا الصنيع جعل الفقهاء المتأخرين في تونس وفاس والجزائر والأندلس يصفون كلامه بأنه المعتمد الأخير في المذهب، بحيث إذا تعارض قول ابن عرفة مع غيره من المتأخرين قدم قوله لشدة تحريه ودقته رحمه الله. وامتد هذا الأثر بعمق إلى بنية المصنفات الفقهية اللاحقة في المغرب العربي. ظهرت مدرسة فقهية كاملة اللي تعرف بالمدرسة العرفية، عكفت على تدوين الفقه وشرحه وفقه النوازل بناء على معاييره، وتجلى ذلك في شروح تلاميذه ومعاصريه الذين حاولوا تفكيك استغلاق الفقه مثل الإمام الرصاع في شرع حدود بن عرفة والإمام الونشريسي في موسوعته يعني للمعيار المعرب الذي جعل من فتاوى ابن عرفة نصوصا تشريعية يقاس عليها ويفتى بها في النوازل المستجدة، بل إن تأثيره امتد إلى مصر والمشرق الإسلامي من خلال تداول حدوده وتعاريفه الدقيقة في حواشي فقه المالكية هناك، وبذلك أيوة. لم يعد
1: نعم. هذا في مصر.
0: نعم.
1: دخل
0: نعم.
1: كلامه أدرجوا كلامه وجعلوها حواشي على كتب ومحررات فقههم. نعم
0: نعم. ولذلك لم يعد فقه ابن عرفة مجرد آراء شخصية، بل تحول إلى أداة معيارية وقانون عام صان المدونة المالكية من التشتت، ومنح أيضا القضاء المغاربي استقرارا تشريعيا دام لقرون طويلة. نعم،
1: لنحكي عليه لو تونسي حتى نذكر إخواننا المستمعين من نحن بصدد الحديث عن سيرته. تونسي مجريد.
0: نعم،
1: مجريد من جنوب تونس.
0: نعم،
1: يا سبحان الله، 50 سنة في جامعة الزيتونة.
0: 50 سنة، وكان من أكبر تلاميذ أستاذي الكريم، حتى تعلم تأثير الأستاذ في التلاميذ الأبي والبرزولي،
1: الإمام الأبي رضي الله تعالى عنه. نعم هذاك علاش غاروا منه عاد توا سيدي عاد نجيو للصيح هذاك علاش غاروا منه؟
0: نعم وهو كذلك وهو ما جعل كثير من الشيوخ آنذاك يكيدون له بل اتهم باتهامات قندت وهذا من الغيرة وأنا هنا استحضر أبيات لابن حازم حسن القرطجاني الأندلسي في المناظرة الزنبورية حينما قال في آخر القصيدة والغبن في العلم أشجى محنة علمت وأبرح الناس شجوا عالم هضم.
1: هذا كلام ابن حازم الأندلسي اللي هو كبير فقهاء المالكية هكذا ولا يا سيدي؟
0: لا هذا من الشعراء الأندلسيين.
1: من الشعراء طيب.
0: نعم ابن حازم حسن القرطجاني الأندلسي رحمة الله عليه. ولذلك نرى هذا التنافس الغير نزيه الذي لا يمثل مقاصد العلم الشرعي تمثل معناها رفض باعتباره أنه ليس من أهل الحاضرة وهو ينتمي لقبيلة
1: ماهوش بلدي.
0: نعم مش بلدي من قبيلة ورغمة. فكيف هذا جاينا حافي معناها
1: أفاقي
0: يجي معناها طول مباشرة ما استطاع
1: يتصدر
0: أحد
1: جمع
0: أن يبارزه في علمي. الرجل حاز رئاسة المذهب وحاز رئاسة الفتوى وبلغ درجات عالية من رسوخ القدم والإلمام والموسوعية بالعلوم النقلية والعقلية. نعم
1: رضي الله تعالى عنه.
0: من القصص أستاذي الكريم مع تلميذيه النجيبين الأب والبرزولي وهي قصة تمثل يعني من أروع يعني ملاحم التربية وصناعة العلماء في تاريخ الفقه المالكي وجامع الزيتونة. يعني إذ لم تكن مجرد علاقة أستاذ بتلاميذي بل كانت تكاملا عبقريا. كان الإمام بن عرفة رحمة الله عليه يسهر كثيرا لتحضير إعداد الدرس. كان زوجته تقول له سبحان الله في معناه كيف لا تنام وأنت عالم يعني جمعت من كل العلوم ومن رسوخ القدم يعني لا تحتاج إلى تحضير درس. باش يقول لها الإمام بن عرفة يقول لها كيف أنام وأصبح بين أسدين الأبي بفهمه وعقله والبرزلي بحفظه ونقله.
1: شفت كيفاش يتأهب لهما وإن كان تلميذيه. شفت سبحان الله. أي نوصوها إن شاء الله نوعدك إن شاء الله بإذن الله أسأل الله لي ولك البركة في الآجال. من تحدثت عنه فقيها المالكين هو ابن عاصم الأندلسي من كبار فقهاء الأندلس فقهاء المالكية رضي الله تعالى عن ابن عاصم. هكذا يا سيدي. ابن حزم من ذكرته هو الشاعر. يا شيخ سيف ربي يبارك لك يا أخوي ورب يحفظك وينفعنا إن شاء الله يا ربي ما قلت اللي تحدثنا لي تونسي كما أسلفنا الحديث عن أبي الحسن رضي الله تعالى عنه. يا سيدي أتركك تتهيأ لصلاة الجمعة جمعة طيبة في أمان الله.
0: جمعة مباركة.
1: شكرا سيدي. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طارق الطيب من أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة بارك الله فيكم. سيد أحمد الطبيبي في هندسة الفيديو شكرا الله لكم. أترككم وأنتم توصلون على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمان الله دمتم والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
4: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بمخالقة الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالاستعاذة عند القراءة والوسن. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت أمته بطلب الوسيلة إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بالإحسان والصدقة. هذه الصلوات متعرفة من كتاب أبي الفضل سيدي قاسم الرصاع الذي توفاه المولى سبحانه وتعالى سنة 94 و800. الكلام هذايا هذا بتاع الشيخ الرصاع، باش تفهموا الوسيله. الراجل 800 هجري، ولينا احنا توا عام 2025 26 ولينا نعرفوا خير منهم. واليوم من ريت هذاك هو ربي ان شاء الله يعلمنا ويفهمنا ولا يبعدنا على طريقه. ننتقل على بركه الله الى القراءه الجماعيه، وذلك من الايه 42 إلى تمام الآية 50 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق عن إمامه الشيخ نافع المدني. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بالوجه الأول أو وجه الأداء، قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعيوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

0: عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: بل

0: الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
1: ولئن

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النعمان بن بشير صحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الله يرحمه سي عبد العزيز الخماسي يقول: حتى القطوسة راهي تعرف الحرام والحلال هكاك بالفطرة، كي تقول تمدلها شوية انت حوت ولا شوية كذا تاكل قدامك، تبدا وغادي حتى تكسسها وهي قاعدة تاكل، خاطر انت عيطت لها. اذا كان خطفت لك فهمتني ولا لا ولد البحر ولا شويه بالكذا ولا عاد تراها تقلب تهرب، تعرف هذيك عاد يقول هذوما الهوايش. خلي البشر يعرف الحلال والحرام واضح، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى في المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أمور ما تعرفهاش هذه وهذا ما تقدهاش حتى تسأل عليها. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء. حماء شنو؟ حماء كل ملك وكل رئيس عنده قصر وداير، عبارة واحد تشعبت ونقز في القصر جابها روحه. كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حماة. ملك رئيس كل عندهم حماة، فما وهذا من هيبة الدولة. كان شفت ولي غاب معناها كيف رد بالك هكاك ربي عنده راه حماة ما تدخلش فيه. شنو الحرام؟ رد بالك حرم عليك ما تاكل المدخل ذاك ما تدخلوش، وما حرم عليك ربي شيء إلا هو مضر بيك. حتى علميا الان اللي حرم ربي الكل هو اللي فيه ضرر، اما اللي فيه حاجه صالحه للانسان للانسانيه يقول لي صالحه لك انت خاص، اما ضاره بمليون كيف كنت ما لو لذلك فيها مش الضار كان بك انت، يضرك انت واللي يضر غيرك. ربي قال لك لا ما تعملش كل حاجه ما تعملهاش، راهي كلها فيها ضرر. يوشك ان يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. هذاك الحرام كله محارم ربي يبعد عليهم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا معناته كناية عن أن الإنسان هاك القلب اللي هو مربوط بالعقل، وهذا يختلف هل تسميه القلب هو كل الصنوبري اللي نعرفوه ويضخ الدم، هل هو فيه ارتباط كبير مع المخ؟ فيه ارتباط كبير، هذا ما أثبته العلم، وأنه إذا كان قص شوية بركة الدم ما عاش يضخ في بقعة خاصة المخ، معناتها مشى الإنسان للهلاك من بداية من ذلك. ملا هذه كناية عن أنه إن شاء ربي يوقظنا باش نفعلوا الخير وباش نبعدوا عن المحرمات. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم.

0: نافية، ولا هم منا ولا هم منا يصحبون. مش نحافظوا على كل المقدار نتاع الغنن. جزاكم الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر.
1: بل

0: هم حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سي علاء الدين المثلوثي، ربي ينورك إن شاء الله، توكل على ربي.
2: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مست

0: الظالمين.
1: ربي يجازيك كل خير. وليت اش عملت في الدعاء؟ اذا هذاك التسهيل، كيف نزيد نردوه يا مكسوره؟ لا، كيف نقول الدعاء اذا؟ لا، بينات شو الدعاء اذا اذا، هذاك هو التسهيل. جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفسي.
2: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي بوراوي.
3: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. الله يجزيك كل خير. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك الثبات على الأمر. وننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع سيدي إبراهيم المرغني، هذا الشرح العظيم على المتن المعروف بمتن ابن بري، وهو للشيخ العظيم أبي الحسن علي الرباطي، إلى أن قال رحمة الله عليه الرباطي قال القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. وفما اللي ذكر معناتها بقراءة الهمزة مش بالنقل، القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز، وهي كما في الترجمة أربعة: التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. ما الأحكام في الأربعة اللي باش تكلموا عليهم تاع الهمزة هما التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط، والإبدال. وعبر عنهم الناظم بالتبديل. والتحقيق هو الأصل في الهمز، ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة. ولفظ التسهيل في اللغة يطلق على أنواع ثلاثة، وفي اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين، وسيأتي معنى كل منها. والهمز في اللغة الدفع بسرعة. الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة. يقول لك همزوا

0: إذا كان واحد همز لازم يعني ينقص تنقيس تلقاه. هذيك اللغة العربية الهمس. تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. وسمي الحرف المعروف همزة لأن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسان. من أصعب شيء هو الهمزة راه. أو عس أنت برشا ناس تبطل صلاتهم من غير ما يشعروا. ينقص حرف من القرآن شيء متعمد شيء تسمى يبطل صلاته. فيقعد يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين عمرك الله أكبر الحمد لله رب العالمين يا ودي وين الهمزة؟ خطر صعيبة عليه خطر من آخر الحلق تخرج وصفاتها كلهم صعاب لا فيها قلق لا اللي تبينها لا فيها همس بشي يبينها يلزمك أنت تبينها بالقداء. هذه كان من الأول هكذا ينحيها جملة. وساعات في الوقف يزيد يعمل لها شدة يقول دي أقف والسماء شيق والسماء وين ماشي والسماء شو معنى ما أنت عبارة شدد الحرف وعمل سكون ما أنا ما هي السهل الهمزة سيدي فيها كلفة على اللي سهل. والنبر مرادف عند الجمهور. النبر هو مرادف لكلمة الهمز نفس الشيء. قلوا الهمزة على النبرة هو النبر هو الهمز الهمز عند الجمهور به ما لا للهمز تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته. وقوله للهمز تنازعه كل من التحقيق وما عطف عليه. والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل. وبدل كالتعليم مصدر لعلم. والإسقاط مصدر لأسقط. كالأكرم مصدر لأكرم. ما أنا ملخص هذا الباب إن شاء الله باش نبدأ فيه. والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا. احنا نلقاو الأصل في لغة العرب هو التحقيق إلا الفصحاء من الغرب أما من العرب حاولوا أن يتخلصوا من الهمز. الفصحاء كما لغة قريش قولوا البلدية عندهم لغة خاصة وينهم لغة أولاد البلاد خاصة ننسى تركوها كلموا كانوا بالوين والفين فما برشا حاجات تركت الغالب لغة ترك كانوا وقت نقرأ توا سيدي قالون ولا سيدي ورش تشوفوا تفهموا معناتها شنية لغة أهل المدينة وشنية القبائل المختلفة. لأنه ساعات تقول لك هاو عنده أربعة أوجه سيدي قالون في هذه وعنده ثمانية في هذه وعنده 18 في هذه شنو هذا؟ قالوا يخذوهم الكل هذوكم الكل سيدي نافع قرأ لسبعين من التابعين وكل واحد قراها قراية سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اختار لوليداته اللي هما مش كان الإمام ورش والإمام قالون هذوما اختيار ابن مجاهد اختار زوج من تلامذته وهو عنده تلامذته كبار ياسر وبر. ولذلك عندنا احنا زاد العشرة الطرق النافعية يقولوا هي مختصة بها المغرب مش صحيح اختص بها وكذكر الشيخ طاهر بن عاشور عديد من الأوجه فيها وتونس مختصة بها وهما عشر رواة على سيدي نافع. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اجعلنا من الذين غمرتهم برحمتك من المرحومين عندك من المحبوبين عندك يا ربي من المقربين لديك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين فإنه لا يعجزك ذلك. يا سيدنا عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. يا ربي احفظنا من الأشرار. يا ربي نسألك الحفظ بما حفظت به كتابك وستر بما سترت به حجابك. يا ربي هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

0: وتسليما وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار
2: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
5: من القلب إلى القلب.

0: أقري إنما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ بلال بن محمود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تلا كتاب الله وبلغه وعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم من جديد في رحاب القرآن في هذه الصحبة المباركة في حصة تعاهد القرآن، لنجدد العهد مع كتاب الله تلاوة وتدبرا ومراجعة وعملا. فإن القرآن لا يصان في الصدور بكثرة التلاوة فحسب، وإنما بتعاهده والمواظبة عليه وملازمته في السر والعلن. فالقرآن صاحب لا يمل وأنيس لا يخون، ونور كلما أقبلنا عليه ازددنا به قربا وهداية. فحياكم الله معنا، واجعلوا لهذه الدقائق نصيبا من قلوبكم، ولتكن نيتنا جميعا أن نخرج من هذه الصحبة ومن هذه الساعة ومن هذه الدقائق وقد ازددنا بالقرآن تعلقا وبكلام الله حبا وبطاعته إقبالا. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في تعاهد القرآن. اليوم يوم الجمعة 7 ربيع الآخر 1448 للهجرة، اللي يوافق 18 سبتمبر 2026. ربي دم علينا نعمة الأمن والأمان. يصحبني في هذه الحصة المباركة مخرجها المتألق دوما وأبدا سيدي طارق طيب. أهلا وسهلا ومرحبا. وفي الإخراج الرقمي سيد أحمد الطبيب كالعادة. تتابعونا على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على صفحة الفيسبوك، وكذلك لكم أن تتصلوا بنا على الرقم 71 136 ألف. طبعا حصة تعهد القرآن رحم الله مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان، وبارك في من أتى بعده في خدمة هذا القرآن العظيم. وألتقي بكم في حصة تعهد القرآن تقريبا ما شاء الله 10 سنوات، وهي دعوة قبل أن تكون عنوانا، دعوة إلى أن تبقى بيننا وبين كتاب الله صلة لا تنقطع وصحبة لا تنتهي وعهد لا تضعفه مشاغل الحياة ولا تصرفه كثرة الانشغالات. فالقرآن الكريم أيها الأفاضل ليس كتابا نفتح صفحاته ثم نغلقها، لا، وليس موسما تقبل عليه أيها المستمع الكريم في رمضان ثم نهجره جميعا في بقية العام، وإنما هو كتاب العمر كله نعيش معه في صلاتنا في بيوتنا في أعمالنا في خلواتنا، نقرأه حين تفرح قلوبنا ونرجع إليه بصدق حين تضيق بنا الدنيا، ونستضيء به حين تتشعب بنا الطرق. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهذا التعهد يحتاج إلى وفاء، يحتاج إلى ورد لا يترك، ومراجعة لا تهمل، وتلاوة لا تنقطع، وقلب يستشعر أنه كلما ابتعد عن القرآن فقد شيئا من أنسه ونوره. سبحانه سبحان الله، كم من إنسان يحفظ آيات كثيرة ثم شغلته الدنيا حتى ضعفت صلته بها، وكم من إنسان بدأ طريق القرآن بحماس ثم أثقلته الأيام فترك المراجعة وقلت التلاوة حتى صار ما كان محفوظا في صدره بعيدا عنه والعياذ بالله. ولذلك أيها الكرام، أيها المستمعون الكرام، لا نقول، لا ننتظر أن يفرغ لنا الوقت حتى نقرأ القرآن، بل لابد أن نجعل للقرآن وقتا لا يزحمه شيء، ولا نجعل علاقتنا بكتاب الله مرتبطة بالمناسبات. بل أيها الكريم، أيتها الكريمة، اجعل واجعلي لك ولك مع القرآن موعدا يوميا ولو كان قليلا، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. مع القرآن لا نبحث فقط عن كثرة الصفحات، وإنما نبحث عن حياة القلب، أن نقرأ الآية فنقف عندها، ونسمع الموعظة فننتفع بها، ونعرف الحكم فنتمثله، ونقرأ وصف أهل الإيمان فنشتاق أن نكون منهم، ونمر بآيات الوعيد فنخاف، وبآيات الرحمة فنرجو، وبقصص الأنبياء والصالحين فنعتبر. فالقرآن نزل ليتلى وليتدبر وليعمل به وليكون حاضرا في حياة الإنسان لا في لسانه وحده. وفي تعاهد القرآن في حصتكم هذه نحاول أن نجدد هذه الصحبة، وأن نفتح معا أبوابا من التدبر والتلاوة والمراجعة، وأن نتذكر أن أهل القرآن ليسوا فقط من حفظ حروفه، وإنما من عظموا كلام الله وأكرموا كتابه، وظهر أثر القرآن في أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، لعل هذه الدقائق المعدودات تكون سببا في عودة صادقة إلى القرآن، التحية من القلب إلى القلب. هذه هي شعار إذاعة الزيتونة، لكن مع بلال بن محمود في حصة تعهد القرآن شعارنا دوما من جواجه للجواجي، لأصحابنا أهالينا وأبائنا وأمهاتنا في المستشفيات، إن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم. أبائي وأمهاتي في البيوت، إن شاء الله ربي يكرمكم ويرضيكم علينا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم حتى يعني نرفع قدركم كما رفعتم قدرنا ونحن صغار. وليداتي وبنياتي اللي قاعدين توا في مقاعد الدراسة، إن شاء الله ربي ينجحكم، ربي يوفقكم، ربي يعطيكم خيري الدنيا والآخرة. سادة المعلمين والمعلمات، إن شاء الله ربي يرفع مقامكم، وتذكروا أن أبناءنا عندكم أمانة، ولا تنسوا ما قاله ذاك الشاعر النبيل: كاد المعلم أن يكون رسولا، فأنت رسول من رب العالمين لتعلم الناس الخير. وحط في بالك أخي المعلم، أختي المعلمة، الأستاذ، الأستاذة، وإن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. فهنيئا لك بهذه المكانة وهذه المرتبة. فالقرآن الكريم يعني هو الرحمة، هو الأمان، هو الحصانة. حبيت نقول كل ولية قبل ما يخرج وليداتكم الدار الصباح، ربي يجازيكم خير حتى 5 دقائق، قلوا عايش ولدي، ترحل المصحف، افتح المصحف لنقرأ، خلينا نسمع، انت كأم ولا كأبو، عايش ولدي، عايش بنتي، افتح المصحف خلينا نسمع 5 دقائق أكاهو، وامشي على روحك تشوف كيفاش هذيكم الأثر متاعهم يرجعوا بالإيجابية على دارك وعلى قلبك وعلى وليداتك وعلى كل ما يعني يكون في حياتك، كله يكون مبارك بإذنه سبحانه وتعالى. سيدي طارق، عندنا اتصال حاضر، يقول لي مازال شوية به، في انتظار إن شاء السميع العليم الاتصال الرقم 71136000. نقول فما أجمل أن يكون للإنسان في كل يوم نصيب من كلام الله، وما أعظم أن يختم يومه بآية، أو يفتتح صباحه بقرآن، أو يجد في لحظة ضيق آية خلينا نقول ترد له الطمأنينة في قليبه، وفي لحظة حيرة يكون القرآن هداية، وفي لحظة ضعف قوة وثباتة. مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في رحاب تعهد القرآن. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته وتدبره حق تدبره، والعمل به آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. والآن فلنفتح قلوبنا قبل مصاحفنا، ولنقبل على كلام ربنا، ولنجدد العهد معا مع القرآن العظيم. تعاهد القرآن، فإن القلب إذا عمر بالقرآن أشرقت به الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معانا؟
4: سامي من دار شعبين.
3: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة دار شعبين. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عايشك عايشك،
3: ربي يحفظك إن شاء الله. أي ميت منين مشتقران؟
4: ما تيسر من سورة الأحقاف.
3: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
4: وإحنا وصلح لي وشيخي صلح وتزيد صلح لي زين.
3: أي إن شاء الله، مرحبا. أهلا وسهلا.
4: عايشك عايشك
3: عسيد. تفضل.
4: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: نعم، بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل
3: مدلم
4: إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا
3: والذين
4: أنذروا معرضون.
3: يا أختي سامية، ما نقولش والذين كفروا، والذين كفروا
4: بالمد، والذين كفروا.
3: لا أسمع روحك، أسمع روحك. لا أسمع روحك كيفاش تقراها ترى.
4: والذين،
3: أي أعطيني في الوصل حاجتي.
4: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني.
3: لا مش أروني، مش أروني.
4: أروني.
3: لا أروني.
4: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب.
3: إيتوني مد شوية. إيتوني
4: بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين.
3: الله يفتح عليك فتحا مبينا وأكرمك يا ربنا تبارك وتعالى وفي حفظ الله دمت. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معي؟ أهلا وسهلا.
5: رشيدة من تونس.
3: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة تونس. أهلا أختي رشيدة.
5: ربي يبارك لك على البرنامج اللي تقدم فيه.
3: إن شاء الله ربي يعطينا القبول إن شاء الله. يا رب العالمين. أيوة، منين مش أقرأنا أختي الباهية رشيدة؟
5: باش نقرأ لك من أول سورة الكهف.
3: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا، ونذكر المستمعين والمستمعات أن سيدنا عليه الصلاة والسلام دعانا أن نقرأ سورة الكهف لمن أراد أن يكون منور وبين نورين من الجمعة، هذه الجمعة القادمة إن شاء الله يا رب العالمين. تفضل. أيها
5: يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
3: نعم، بسم الله. تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر.
3: لا ما تنزلش علام، قيما لي مش قيما لي، عودها ترى.
5: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
3: ما شاء الله عليك.
5: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون
3: إن يقولون
5: إن يقولون إلا لا كذبا.
3: فتح الله عليه قراءة طيبة إن شاء الله ربي يفتح عليك. سبحان الله هو أختنا تو. نعم نعم
5: ربي يبارك.
3: قل
5: بلاش بلال ما نحبك تعمل لي دعاء مريضة
3: إن شاء الله ربي يشفيك وربي يفتح عليك ويشفي كل مستمع يسمع فينا الآن، وربي سبحانه وتعالى يجعل القرآن شفيعا لنا وشفاء لنا من كل الأسقام.
5: آمين. ربي عايش، ربي يبارك لك، ربي يرزقك حجة وعمرة.
3: آمين. آمين.
5: في هالعام وفي كل عام.
3: آمين.
5: وسامحني باش نقول لك حاجة أخرى.
3: نعم.
5: كان ترشمين على آية الشفاء
3: بإذن السميع العليم. أي إن شاء الله بعد شوي
5: عليهم باش نكتبهم.
3: هاي حضر الكنش متاعك وبإذن الله تلقونها لكم بعد شوي إن شاء الله. هاي.
5: ربي يبارك لك وربي يفضل.
3: أختنا رشيدة تو تقرأ في أول سورة الكهف، سبحان الله، قال ربي فيها في مطلعها وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أنا مش نقول لأختي هذه قالت راني مريضة، إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. شوف إذا كان ربي سبحانه وتعالى كرمك باش تقضي حوائج الناس بإذن الله ربي يشفيك. علاش أيها الكرام تعاملوا مع حوائج الناس على أنها حظوظ تساق إليكم؟ شو أسمعني مليح وصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ييسر الله عليك في شؤونك يسر على غيرك، وإذا أردت أن يفرج الله عنك ففرج عن غيرك، وإذا أردت أن ييسر الله لك فيسر على غيرك، وإن أردت أن يسترك الله فاستر على غيرك، وإن أردت أن يوسع الله عليك في الرزق فوسع على غيرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خويا الغالي، أختي الغالي، الله يفتح عليكم، نحكيكم بمنطق القرآن العظيم. أحد الأفاضل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول، وهو خاطبنا، وأنا الخطاب هذا باش نقوله لكل واحد يسمع فيه، لكن قبل من تسمعني صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أقل من دقيقة نحبك تراجع حساباتك، شنو أنت معاملتك مع الناس؟ شي قولنا، يقول كلام جميل جدا، تزينت للناس وتصنعت لهم أيها الإنسان وتهيأت لهم ولم تزل ترائي حتى عرفوك فقالوا ما شاء الله رجل صالح امرأة صالحة، فقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجلس وعظموك. أش يقول بعدها؟ يا خيبتك، خيبة لك ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك. شو معناها؟ شو حبيت نقول؟ نحن نقرأ في تعاهد القرآن، تعاهد القرآن يعلمنا التواضع، القرآن يعلمنا الرحمة، القرآن يعلمنا أن نرحم الناس، القرآن يعلمنا أن نقبل على كلام الله كما أراد الله. وقت اللي قال ربي سبحانه وتعالى في سورة لقبوها عروس القرآن، الرحمن علم القرآن، وعليه أيها الأفاضل أي إنسان في حقل القرآن ينبغي أن يكون راحما رحيما مرحوما. الله يستر حالكم وربي عونكم، ولا سيما أهل القرآن المتنصبون للتدريس، أرحموا بعضكم وأرحموا الناس، وخلوا الكلمة هذيك صاحب صنعتك أخوك مش صاحب صنعتك عدوك. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وربي يهدينا ويصلح حالنا. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
6: يسر من رفرف.
3: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة رفرف، لبس عليكم في رفرف؟
6: الحمد لله، الحمد
3: ربي
6: لله،
3: بقى عليكم ستة
6: صغيرة ولبس
3: إن شاء الله لبيت. ربي يحفظكم وربي بقى عليكم ستة.
6: أمين.
3: أيوة. منين باش تقرأنا أختي الباهية؟
6: باش نقرأ لكم من سورة ياسين.
3: نعم.
6: على روح أمي طاهرة الزكية، اليوم ذكرى وفاتها ثامنة،
3: ربي يرحمها إن شاء الله، ربي يرحمها ويرحم أبائنا وأمهاتنا يا رب.
6: أمين. نعم. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: نزيد شوية طان فخمها.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
3: فتح الله عليه قراءتين، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحم والدتك ويرحم أبائنا وأمهاتنا ويرحمهم كما ربونا صغار. آمين آمين، إن شاء الله ربي يشفي ميمتي يا رب العالمين، في حفظ الله دمتي. أيها الكرام صلوا على المبعوث.

0: قالوا صلوا عليه صلوا عليه فإنه بصلاتكم تنأى الهموم وتصلح الأحوال. صلى الله على سيدنا وحبنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نمر اتصال موالي سيدي طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معاي؟
1: يرحم والدي حليمة من تونس.
0: أهلا وسهلا بما أهلنا في مدينة تونس.
1: يا سيدي لي
0: ربي يعزك. ربي يفتح
1: يجعلك نور يا رب.
0: أمين أمين يا رب العالمين. أمين. هاي أمي حليمة منين تقراني؟
1: أنا سيسر مستورة إلي عمران.
0: آلي؟
1: إلي عمران
0: مش عمران. عمران في الداء اللي هو البنارة. أما هي إلي عمران هكاك. وتوى علاش سموك حليمة؟
1: بابا سمالي أمي ما حبيتش وبابا سمالي قال مرضعة الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. يعطيك السلامة. أبوك إمام جامع إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى.
1: في راس في دوزار في راس الجبل.
0: مرحبا نشرف بك.
1: وأنا نسكن في تونس
0: من رفراف راس الجبل. أيا إن شاء الله ديما هاوك أسمعني عندك يعني. أمانة في رقبتك كل نهار أقل شيء تصلي على سيدنا 100 مرة خاطر تبركا باسم مرضعته صلى الله عليه وسلم.
1: والله العظيم نصلي الصبح ورد المجلد نصلي الفجر نقعد نصلي ونسبح وأكو يا ربي الشيء.
0: باهي ملا ميم تحليمة تدعي لي دعوة خير إن شاء السميع العليم بعد
1: نصلي.
0: لا لا مش تو مش تو نحكي بعد كي تبدأ تصلي على سيدنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: ربي يحفظك إن شاء الله. هاي هاي أبدأنا بالصلاة والسلام عليه وقرأنا.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ثلاثا تملأ العرش وما حواه وتدوم بدمام ملك الله وتحول بيننا وبين الشر وما نواه.
0: أمين أمين. تفضل بسم الله.
1: عايش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك.
0: عاد ميم تحليمة عاد عندنا حرف الميم هذي في القرآن كي نلقوا فوق شدة ما شاء الله
1: نكزوا عليها
0: هكاك بر. هاي بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك.
0: قل
1: قل اللهم مالك.
0: لا اسمعني انا. ها. قل اللهم مالك الملك.
1: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
0: ممن
1: تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.
0: لا قلش الميت. وتخرج الميت من الحي
1: وتخرج الميت من الحي وترزق من
0: لا فخم الراء
1: وتر زق من تشاء بغير حساب.
0: ما شاء الله قراءتك طيبة أم حليمة. إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك إن شاء الله. آمين يا رب.
1: يرحم والديك وربي يبقى عليكم الستر يا رب.
0: آمين آمين آمين آمين, آمين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله دمتي. ما شاء الله على أم حليمة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. ما هو لكل أحد من اسمه نصيب سبحان الله. فيعني حليمة ينبغي أن تكون حليمة بمن حولها وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: شكرا شيخنا هدى من الجم.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الجم من ولاية المهدية. أيوة منين مشتقران أختي الباي؟
2: ما تيسر من سورة الأحقاف.
0: تفضل بسم الله. يلا أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية.
0: نعم بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شيطاني مش شيطانو. عاود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: لا مش الرجيم. شو الرجيم؟ الرجيم بين الجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: علاش اشبيه الجيم تنطق فيها هكاك ترى كيفاش تعاود
2: الرجيم.
0: ايوه
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما
0: لا
2: بينهما
0: لا
2: إلا بالحق وأجل.
0: لا ما خلقنا السماوات والأرض مش والأرض
2: والأرض عفوا شيخنا
0: صدق.
2: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما
0: كفروا كفروا مد بالبه
2: والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
0: عندنا حرف الراء مرقق ينبغي تبينه أنه مرقق أم لهم شرك في عاود
2: إن شاء الله شيخنا أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا لا مش آثارة أو آثارة
2: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا لا اسمعني ها أنت قاعد تقول أو آثارة هذيك غلطة وقاعد تقول أو آثارة هذيك لا أو آثارة هذيك لا اسمعني مليحة أو آثارة أو آثارة من علم عاود
2: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا الهمزة مهيش ممدودة أسمع روحك
2: آثارة
0: أيوة
2: آثارة من علم إن كنتم صادقين
0: إن كنتم فخم الصاد
2: إن كنتم صادقين
0: نعم القرآن ربي يرزقنا فيه الصدق إن شاء الله يا رب العالمين عفوا يقول فيه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله مش نعطيكم دعاء ادعوه وحفظوه وأنا باش نقول أنتم عاودوا معايا لعلش كون حاضر معانا من الصادقين ربي تو يستجيب لنا بإذنه سبحانه وتعالى اللهم مد أرواحنا بنور القرآن عاود معايا وقول اللهم مد أرواحنا بنور القرآن واجعله لنا طريق نجاة من الفتن يا رب العالمين نعاود اللهم مد أرواحنا بنور القرآن واجعله لنا طريق نجاة من الفتن يا رب العالمين نمرة اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
3: معك مريم من قفصة
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة قفصة وبنتي مريومة فقداش عمرك يا مريومة
3: عمري 13 سنة
0: قداش
3: 13
0: ما شاء الله على بنيتي فأنا قسم تقرأ
3: نقرأ
0: سيمنا ما شاء الله ربي ينجح بنيتي الغالية إن شاء الله يا رب العالمين وشني السورة اللي باش تقراها لنا توا بنتي مريومة
3: سورة المرسلات
0: نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه هذه السورة ونقرأه يلا بسم الله
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: نعم

0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل
1: لا بين اللام ليوم الفصل قول
0: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
1: لا بين اللام وما أدراك ما يوم الفصل
0: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة. أكيد ما تتنغم أرواحنا وتتنسم أرواحنا إلا بكثرة الصلاة والسلام على سيد السادات. سيدي ترك يقول لي نخرج فاصل لكن باختياره هو نشوفه شنو ماشي يسمعنا ويشنف آذاننا. أكيد مدام يحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنه باش يسمعنا ما يليق بسيدنا رسول الله.

0: ذكر سيدنا عليه الصلاة والسلام يزيح الغمة. والله لا شقاء لمن صلى وسلم على سيدنا رسول الله، ولا غفلة لمن ذكر ربه، ولا حقد لمن يدعو لإخوانه، ولا فقر لمن تصدق. وكما قال ربنا: فاستبقوا الخيرات، كل ميادين السباق فيها رابح وخاسر إلا ميدان الخير. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم يا رب ارزقنا أجر السعي ولذة الطاعة، واكتب لنا الفوز بما فيما تحب وترضى يا رب العالمين. تعرفوا علاش الذكر؟ الذكر يخلينا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، خاطر ربي سبحانه وتعالى يغار عليك أن تتعلق بغيره فيصدك عنه. الله تبارك وتعالى يغار عليك من التعلق بغيره فيصدك عنه، ويذيقك مرارة الفقد حتى ترجع إليه وتطمئن بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يأخذ من قلوبنا ما يشغلها عنك يا ربنا، واملأها بذكرك حتى تطمئن بمعيتك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: رانيا من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. منين مشتاق رانا يا رانيا؟
1: آيات بينات من سورة الواقعة. شيخ بلال طيب الله الأنفاس وبارك الله فيك على هذه الدرر.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يتقبل منا إن شاء الله يا رب العالمين. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وتوكل على ربي.
1: اللهم صلي وزد وبارك وسلم على سيدنا محمد شفيعنا وحبيبنا.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون.
0: انفخموها الراء بالباهي. أولئك
1: أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة.
0: ما نقولوش سورو، سورو، على سرر.
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها
0: بين العين
1: ولا
0: لا يصدع. سمحني، حرف العين بينه. لا يصدع عو، يعني صوت العين يمشي لتوضح جهة الصدر. ترعاود.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون.
0: مش يتخيا.
1: وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
0: ما شاء الله، قراءة طيبة. ربي يفتح عليك يا أختي نادية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك.
1: الله وإياكم من أهل الميمنة.
0: أمين
1: يا
0: أمين.
1: الله
0: أمين.
1: شكرا شيخ بلال، محلاك محلا إذاعة الزيتون ومحلا يوم الجمعة.
0: الحمد لله، كلهم من فضل
1: الله رب العالمين.
0: الحمد لله، ربي يفتح عليك،
1: ربي يحفظكم ويخليكم. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء في حفظ الله دمتي. ما شاء الله، بدأت أختنا قالت: والسابقون السابقون. أنا نقول لك يا أخي الغالي، والله هذا ما يخطرني الآن أختي الغالية: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه، ولا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصلاة لقاء، والدعاء لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء، وزيارة المريض لقاء، واغتنام هذه الأيامات المباركات، كلها في الحقيقة جواز مرور لذلك اللقاء الأثير. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. دوما أيها الأفاضل أيتها الفضليات ترددوا على ألسنتكم: اللهم ارزقنا شوقا إلى لقائك، وأعنا على عمل صالح يقربنا إليك، ولا تحرمنا لذة القرب منك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: فاطمة من باج.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة باج. أيوة هي فاطمة.
2: مولاك بنزرت.
0: باجو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا ومرحبا بأهلينا في مدينة بنزرت. أيوة من مشاقرانا يا أختي الباهية.
2: سورة الفاتحة.
0: أي يا جماعة الخير، في السواق التاكسي وفي السيارات والمسافرين واللي في الديار واللي قاعدين في المستشفيات واللي يسمعوا فينا في الإدارات وحاطين الكيتو قاعدين يسمعوا، أي أختنا إن شاء الله باش تقرأنا سورة الفاتحة ننويها شفاء إن شاء الله، ننويها فتح وننويها لقاء من عند ربي سبحانه وتعالى. هي تقرأ وأنتم أقرأوا معها بنية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على النبي المعلم المجتبى.
0: نعم بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين.
0: شوية بركة بين الكسرة متاع الميم. يومي عاود.
2: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
0: ما ونحن في رواية سيدي الإمام قالون نقراها بالصاد الخالصة، مش اهدنا الصراط. ترى عاود.
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين. فتح الله عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا ويعافينا ويكرمنا. توصلني الآن رسالة سيدي بلال: بربي راني قاعد نذم برشا ونحب نرجع لربي، وشو نعمل؟ شوف يا ولدي الطيب، الله يجازيك خير وربي يفتح عليك. وهذا في الحقيقة هو الكلام هذا باش نقوله لي أنا قبل ما يقول لك أنت وللسادة المستمعين والمستمعات. شو كلما أذنبت ذنبا لا تقل في نفسك يعني خسرت المعركة وتسقط غديك، لا، وينبغي لك أن تقول خسرت معركة ولم أخسر الحرب. ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني لا تبتئس. عايش ولدي الغالي، خلي نكمل الحصة وما زالت ربع ساعة إن شاء الله، ورمم نفسك وقم وتوضأ وصلي ركعتين، استغفر على الأصابع التي أذنبت. ليت الصوابع متاعك قداش عندك من صبع، قداش عندك فيه من مفصل ما شاء الله. استغفر وانت بعد ما تسلم من ركعتين متاعك قل استغفر الله العظيم وأتوب إليه، وقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت. وانت تو في الجلسة متاعك ميسيرش، عايش ولدي الغالي، تو تشوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك وبإذن الله تولي لباس. تعرف علاش؟ خاطر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اللهم اغفر لنا زلاتنا واجعل يا ربنا حسناتنا جابرة لسيئاتنا، ولا تجعل ذنبا حجابا لرحمتك عنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. انقطع الاتصال بإذن الله بعد شوية إن شاء السميع العليم ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ويكرمنا إن شاء الله. ما هو يا ولدي الغالي نرجع لك؟ وهو الكلام في الحقيقة كما قلت لي أنا وللسادة المستمعين، الطرق اختلطت وتشابهت في الحقيقة، والأحلام تشوهت والعزائم فترت والقلوب زاغت، والرؤى غائمة والبصيرة ضعيفة، والحق والباطل امتزجا، كان سؤال الله الهداية أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، كما كانت أختي تو تقرأ قالت اهدنا الصراط المستقيم، وكان مما رواه الإمام الترمذي من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يلا الناس كلها تعاودها في مهما كانت الحالة متاعك الآن وتسمع فيها، قول معايا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عاودها قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يثبتنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، خاطره الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والله كله مش محلها الآية قل إن الأمر كله لله، وفي قراءة قل إن الأمر كله لله، سبحان الله ركز على كلمة كله، فلا شيء لك فليطمئن قلبك أيها المستمع الكريم، ما كتبه الله لك سيكون، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، محلاها تطمينات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم
0: ورحمة الله
3: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: اسمي أيماء تليلي.
0: أيماء تليلي ما شاء الله، منين تكلم فينا يا أيماء؟
3: نعم
0: منين تكلم فيا؟
3: أهلا
0: وسهلا ومرحبتين. قداش عمر بنيتي؟
3: 11 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، فأنا قسم السنة
3: 6.
0: بسم الله ما شاء الله، تحفظ برشا قرآن ولا شوية؟
3: برشا
0: ما شاء الله. قداش من حزب؟
3: 3-4.
0: ما شاء الله. أي اسمعني قبل ما تبدأ تقرأ، مش تدعينا دعوة خير، خلينا نقولوا أمين. شنية الدعوة تدعيها لنا؟
3: يا رب صلاة يا يحفظك يا شيخ بيلين، ويا يحفظ جميع أم أمة، ويا رب
0: أي زيد، خلينا نقولوا أمين زيد.
3: يا ربي يحفظ كل في قناة زيتونة، وربي أنا يرتحني من المرض اللي عندي.
0: أمين يا ربي بجاهك. أنا مش نقول توا أسمع معي جماعة الكل يسمعوا فيها، بنيتنا وزر ما شاء الله كلمتنا ودعت لكم الكل، مش نبدأ نقرأ آيات الشفاء الكل بنية الشفاء، وأكيد أنا متأكد بإذن الله ببركة القرآن وبنور القرآن باش تكلمنا مرة أخرى وتقول راني لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربكم.

0: رب العالمين، واشفي كل المستمعين والمستمعات وكل من قال آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آية بنيتي الغالية، منين مش تقرأنا إن شاء الله؟
1: من سورة البقرة.
0: نبدأ بسم الله بالصلاة والسلام على سيدنا، وديما عايش بنيتي الغالية، هاي مش نقول لك صيغة على بالصلاة والسلام على سيدنا، نحبك يوميا ديما تعاودها، تعاود بنية الشفاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم. باهي.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم بسم الله، يلا بسم الله قرأنا.

أشوف شوية بركة ما شاء الله صوتك مزيان وقريتك به. أما كيما مديت اللمن مدو الميم ها ألف لام ميم تلقوا عاود

0: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: ما شاء الله قراءة طيبة. اسمعني بنيتي الغالية، ما هو جبر الخواطر عبادة. شوف شو نقول لك حاجة، ريت أنت تو طلبت منا الدعاء إن شاء الله ربي يشفي بنيتي إن شاء الله وربي يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. شو كل الذي يحيط بك يا بنيتي هو بقدر الله، وكل الذي تطلبينه هو من خزائن الله، وكل الذي تخافينه هو بيد الله، وكل الذي فات ذهب بأمر الله، وكل الذي سيأتي هو من عند الله. ما ربي قال لنا في القرآن وكان الله بكل شيء محيطا، قد أحاط علمه بجميع المعلومات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك أنت بنيتي كما وصيتك الصيغة هذه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم، ديما رددها وديما قولي يا ربي ارزقني قلبا بك يطمئن وتسليم لحكمتك يمحو أي حزن يا رب العالمين، وفي حفظ الله دمت بإذن الله باش تكلمينا وتقولي سيدي راني وليت لباس بإذنه سبحانه وتعالى. نمر اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معنا؟
2: شيخ شنو حوالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: مصليش نظمي معك.
1: أهلا بسيدي نظمي مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شنو حوالك؟
1: الحمد لله بخير ونعم. أي يا سيدي الغالي منين مشقرانا؟
2: سورة الإسراء.
1: سورة الإسراء، نبدأ بالصلاة والسلام على من أسرى الله به ونبدأ وياه.
2: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل يا ربي على سيدنا محمد في الآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
1: يا سيدي نظمي، يا سيدي أقعد في بقعة باهية وخلي التليفون ركع باش نجمو نسمعوك، الصوت قاعد فيه برشا حس. عايش سيدي الباهية.
2: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
1: يا سيدي نظمي أركع، السيد المخرج يقول لك مش نقص الله غالب لأنه الحس برشا، خليك في مكان راكح وخلي التليفون راكح واقرع يا سيدي الغالي.
2: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.

0: هنا في حكم الإخفاء بغنة ينبغي أن تخرج الغنة من الخيشوم لا من الفم، يعني وكل شيء مش شيء شيء عاود
1: وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
0: لا ما بعضها ما بعضها
1: أمرنا مترفيها ففسقوا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
0: فتح الله عليه قراءة طيبة وصوت جميل. أما حاول كي تجي تقرأ يا سيدي اختاروا بقعة طيبة باش سيد المخرج ما يضطرش يقص لنا الاتصال. الله يفتح عليكم وفي حفظ الله دمتم أيها الأفاضل. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: هادي بن علي من تجروين.
0: نعم
2: هادي بن علي من تجروين.
0: أهلا ميمة هادي، مرحبا ومرحبا بأهلنا في تجروين ومدينة الكاف. منين مشاقرانا ميمة؟
2: نتيسر من سورة النساء.
0: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

0: باهي توا الرام فخمة يزيد من بين التفخيم نتاعها خاطر كان سيدنا الإمام ورش يغفيرو هي يغفيرو عاود.
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: علاش تقرأ كما هكا ما أقسم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عاود.
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
0: لا لا به أقف بالسكون.
1: يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

0: يدعون إلا
1: لا لا لا لا لا لا, لا يا هادي يا هادي إلا
0: نعم.
1: وحتى وكيف ولما وعلى ولألا الكل ما نقفوش عليهم هذوما
0: يدعون من دونه إلا إناثا
1: وإن يدعون
0: من
1: لا لا لا
0: دونه
1: لا لا لا لا لا يا حاج ركز معايا إن يدعون من دونه إلا إناثا وقفنا غادي نواصل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قول

0: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمت. وأنوه إلى السادة المستمعين والمستمعات خاصا سيدي وسيداتي التي والذين يدرسون كلام ربنا تبارك وتعالى، ربي جزيكم خير، علموا طلبة متاعكم الوقوفات والابتداءات، الله يستر حالكم، علموهم الوقوفات والابتداءات، ركزوا معاهم، مش تقعدوا تركزوا كان في المخارج والصفات وتنسوا اللي به الفايدة هو الوقف والابتداء، الله يستر حالكم. ما هو كما قال سيد ابن الجزري، وليس عفوا وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. إن شاء الله ربي يفتح علينا. محلها دقائق معدودة تعديت، سبحان الله كم ستشرق القلوب الموجوعة إذا قامت فيها هذه الحقيقة القرآنية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لن يقدر على نفعك أحد من حولك، فلا يملك دفع الضر عنك سوى ربك تبارك وتعالى. أختم بهذه الوصية الغالية الثمينة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوصى ترجمان القرآن، قالوا والحديث لنا جميعا طبعا، وهذه الوصايا لنا جميعا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم اكشف عنا الضر إذا نزل، واكتب لنا الفرج إذا الكرب ثقل، ولا تجعل لقلوبنا بغيرك تعلق أو ميل يا رب العالمين. ربي يبارك في سيدي طارق، أهلا وسهلا سيد أحمد، ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يبارك في كل السادة المستمعين والمستمعات. مع بعض نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة لقاء يؤمنه لكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم. بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك الأغر، يوم الجمعة، في كلمة وحصة وبرنامج تعويضي للزميل الفاضل هيكل مزوغي مع دليل الجمعة، نبدأ على بركة الله. أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمات في يوم مبارك، يوم أغر، كيف لا يبدأ والمؤمن يستشعر شعورا آخر خفي أنه يوم فرحة ويوم عيد؟ لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحببته، ولو صحبته لأسر قلبك وسمعك وبصرك، ولو طالت بك صحبته وسماعه ورؤيته لتعلق قلبك به وشق عليك فراقه، ولو تعلق قلبك به لأظلمت الدنيا في وجهك. فيا ربي صلي وسلم وبارك على من أمرنا بكثرة الصلاة عليه يوم الجمعة، عدد التالين للقرآن، وعدد حسناتهم وعلومهم وبركاتهم على مر الزمان. وضاعف يا ربنا هذه الصلوات أضعافا مضاعفة، لا يحصرها جنان ولا يحيط بها كائن أيا كان، صلاة لا يحصرها حد ولا يحدها بيان، صلاة تتوالى عليه من بدء البدء إلى ما لا نهاية لكمال الله الحنان المنان. اللهم لك الحمد أن جعلت فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن شرفتنا بالانتماء إليه. أيها الأحباب الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونا، قال: فخرج حتى دنا منهم، سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا، إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ من إبراهيم خليلا، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور وعلى آله وصحبه أجمعين. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وددت أن أستفتح كلمي بحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بعد هذه النفحة المحمدية مع ابتهال، ثم بعد ذلك إن شاء الله مع مداخلات مشايخنا ومعرفة محتوى خطبهم، ولنعود إن شاء الله، تابعونا.

0: اسمع منكم لحب سيدي النبي. الحب والنور.
1: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أيها الأحباب الكرام، عدنا إليكم بعد هذه الأنشودة. أنت قمرنا فعلا يا سيدي يا رسول الله. أنا أحب أن أسمع الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والآن مباشرة من أرض جندوبة أقول للشيخ والإمام والخطيب نبيل البلاهمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسمعنا الصلاة على الحبيب.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك من الله التحية والإكرام والسلام. هذه أفضل صيغة التي سنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن ينطلق اللسان بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم؟
2: الحمد لله، الله يبارك فيكم ويحفظكم. مرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة في تونس وخارج تونس، مرحبا بالجميع في هذا اليوم المبارك اللي صلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لها فضل عظيم وميزة خاصة في هذا اليوم المبارك.
1: نعم، الحمد لله أن أكرمنا بهذه الوصية، فنسأل الله أن نكون وصية سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم على منبر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجامع المبارك الذي تشع منه الأنوار، ألا وهو جامع النور، وتحديدا بالمروج، لكن ليس مروج تونس العاصمة، تحية لمتساكنيها وكل من أكرمه الله بالاستماع إلى هذا الكلمة الطيب. إذن المروج خاصة هذه بجندوبة. لو أكرمتنا يعني محتوى هذه الخطبة، وإن أردتم أن تعرفنا قبل كل شيء بهذا الجامع. نعم، تاريخ.
2: نعم أستاذة، جامع النور بالمروج هو جامع في جندوبة. جندوبة، معتمدية جندوبة، فيها يعني مقسمة إلى قسمين، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية. المروج هذه موجودة في الجندوبة الجنوبية. تقريبا في معتمدية جندوبة يوجد 41 مسجد. هذا الجامع تأسس في 30 شعبان 1436 هجرية، يعني ما يوافق 16 جوان 2015. مسجد يعتبر من المساجد المركزية في ولاية جندوبة. تقريبا في صلاة الجمعة يحضر ما يقارب بين 1000 إلى 1200 مصلي في صلاة الجمعة.
1: ما شاء الله، رفع الله صوتكم وصيتكم إن شاء الله في الملأ الأعلى، اللهم أمين. إذن محتوى الخطبة. نعم
2: والله، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو سيرتكز على طلب العلم مع العودة المدرسية وعودة التلاميذ والطلبة إلى مقعد الدراسة. يعني سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى القسم الأكبر لطلب العلم وفضل طلب العلم وأداب طلب العلم إلى غير ذلك. في البداية يعني سوف أقوم بتوطئة عن حسن الظن بالله عز وجل.
1: جميل.
2: أن المسلم لا بد أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فالخير كله بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعني قادر أن يبدل من حال إلى حال، يعني فالمريض يشفى، والمهموم تفرج كرباته، والمديون تقضى ديونه، والغائب يعود. فقط الإنسان يحسن الظن بربه عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يعني من ظن خيرا فلن يجد إلا الخير من عند الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه عز وجل. يعني وها نحن نعيش رحمات من رحمات الله سبحانه وتعالى، بعد فترة الصيف وما شاهدناه من شدة الحر وشدة القيض وما عاناه الناس واليأس الذي أصاب الناس في هذه في الأيام، يعني تأتي رحمة من رحمات الله عز وجل اللي هي الأمطار.
1: نعم.
2: يعني وتتغير الأحوال بإذن الله تعالى لتحيا الأرض من جديد، يعني من يحسن الظن بالله عز وجل يعلم أن هذا الحر وهذا اليأس وهذا القنوط لن يدوم، فإنما تأتي الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى. وكما أن الماء هو حياة الأرض وحياة الدواب والشجر والإنسان وغيرها، فإن النفوس والقلوب والعقول تحتاج لمن يحييها. وكما ولا يحيي هذه إلا طلب العلم، ولا يكون ذلك إلا بالعلم وطلب العلم. ونحن نبتهج حقيقة عندما نرى أبناءنا التلاميذ والطلبة يعودون إلى مقاعد الدراسة، يعني وأصبحت الشوارع يعني مزدانة بالمحافظ والتلاميذ وطلبة العلم، وهذا
1: تغير المشهد. أي والله،
2: يعني هذا يبعث فينا الأمل من جديد، يعني ويبعث فينا الرغبة من جديد، ويحيي كما أحيا تحيي الأمطار الأرض بعد موتها، فإن هذه تحيي القلوب وتحيي النفوس. ودين الإسلام هو دين العلم ودين طلب العلم، وكما هو معلوم يعني أول ما جاء به الإسلام هو الحث على طلب العلم، فأول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني جاء الإسلام داعا وحاسا على طلب العلم والاستزادة منه، والله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
1: صدقت يا الله. نعم شيخ نبيل، لو تكرمت، هي 5 آيات أولى أنزلها المولى سبحانه وتعالى على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، يعني وددت لو أن قرأتها على مسامعنا تجويدا وترتيلا. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
1: صدقت يا الله، بارك الله فيك.
2: الله
1: لها نكهة أخرى سبحان الله، وخاصة عندما يستمع الإنسان إلى كلمة رب العالمين كأنما لأول مرة يقع في القلب فيتأثر. ونحن نرى دائما وأبدا ختمة تلو الختمة، ولكن ختمة رمضان لها نكهة أخرى، كما أن في منبري سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة وهم يذكرون أطايب الكلم، ومن حقل الأدباء ومن حقل العلم يأخذون من هنا وهناك وردة من كل بستان يافع، ولكن كلم رب العالمين تلاوة وتجويدة يقع فيه تدبر، فكأنما لأول مرة، يعني سبحان الله كما أنزله على الحبيب، كيف يقع هذا الكلم وهذه القراءة، ثم بعد ذلك العمل به هو الأجدر وهو المحك. الحمد لله شيخ نبيل أن أكرمكم المولى سبحانه وتعالى بهذه الخطبة. أنا أعجبني هذا النسق والتمشي الذي بدأتم به، يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالمطر مهما كانت بإذن سبحانه وتعالى نعمة. أي والله، أي والله، فنحسن الأدب مع الله عندما نتحدث على أنعمه.
2: نعم ثم يعني نمر للحديث على أداب العلم وأداب طلب العلم وفضل طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: نعم.
2: يعني من هنا نحث أبنائنا التلاميذ وبناتنا التلميذات يعني على طلب العلم والاستزادة منه، وكذلك نحث أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يعني كل من يعلم الناس الخير، يعلم يعني كل من علم القرآن وعلم فقه وعلم حتى علم من علوم الدنيا ينتفع به، هذا سبحان الله يعني حديث عظيم، يعني يصلي عليه حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير
1: سبحان الله.
2: في الخطبة الثانية إن شاء الله أشير إلى بعض الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول أمر يعني الإخلاص النية لله عز وجل بأن يبتغي في طلبه لهذا العلم أن يكون هذا العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به وجاهة ولا يبتغي به مركزا عند الناس. صحيح أن هذا مطلوب، أن الإنسان معناها يبتغي بطلبه للعلم أن يتحصل على مكانة ومركز مرموق، ولكن يعني تكون مدار النية على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فرب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني تقوى الله عز وجل في طلب العلم، والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كذلك الحرص على اغتنام الأوقات، يعني عدم تضييع الوقت في هنا وهناك في أمور لا تعني، خاصة الآن نعلم أن الجوال يعني أصبح مصيبة يعني لأبناء التلاميذ حقيقة. يعني أنا مدرس، يعني يأتيني التلاميذ يعني وترى أن أفكارهم لا زالت مشغولة، خاصة في هذه البدايات وبدايات صعبة. يعني نحث أبناءنا التلاميذ على الأداب. قال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ولا بد من الصبر ولا بد من التحلي بالصبر. قال أبو يوسف قال العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. يعني ومن سار في هذا الدرب يعلم أن يعني خاصة البدايات تكون بدايات صعبة، ومن سلك هذا الطريق سهل الله له سبحانه وتعالى هذا الطريق. كذلك يعني من الوصايا في النهاية لأبنائنا التلاميذ الاعتناء بالهندام، الابتعاد عن الملابس التي تخل بالحياء ولا تصلح لمقام العلم، وأن يتأدب مع المعلم وتبجيله وإنزاله المكان التي يستحقها، واحترام العلم ومجالس العلم، والتحلي بالأخلاق الحسنة من حسن الإصغاء وعدم التشويش وإثارة البلبلة. فهذه الأمور يعني تصعب عملية التعلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني هذه الخطبة مفيدة لنا كمربين أولا، وكأولياء كذلك أن نربي أبناءنا على حب العلم وحب أهل العلم وتبجيل أهل العلم، وكذلك حث أبناءنا على الأدب والتأدب. فكما قالوا الأدب هو ثلثي الدين.
1: نعم ما شاء الله، زادكم الله من نوره ومن علمه، وأفاض عليكم يا رب العالمين، وأعطاكم بسطة في العلم والجسم يا رب العالمين، ورزقكم الأنات والحلم. اللهم أمين. وأنتم تدرسون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الخطبة وكل خطبة منبرية، وأن يلزم قلوبكم التقوى يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك إن شاء الله شيخ نبيل البلاهمي. كنا مباشرة من أرض جندوبة، أقول لكم بالتوفيق والسداد والرشاد لكم ولكل المتعلمين يا رب العالمين. يومك مبارك. أحبابنا الكرام، الله يحفظك إن شاء الله ويرعاك، مع ابتهال ومداخلة أخرى انتظرنا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على ساكن طيبة وعلى أهله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على سيدنا محمد أصل الهدى والاستقامة ومصدر الأمن والسلامة وموئل العزة والكرامة، المنفرد بالشفاعة يوم القيامة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، ونحن نصول ونجول في ربوع بلادنا من أرض جندوبة، نمر مباشرة إلى تونس العاصمة وتحديدا مدينة الورود، مدينة أريانا، مع الشيخ والإمام والأستاذ الأسعد، هكذا وددت أن أناديك، وهذه للمرة الثانية بعد حضوركم المباشر، حضور إن شاء الله عبر هذه المداخلة. أستاذ أسعد بن حمودة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يبارك فيك، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، نحمده كثيرا،
0: الحمد لله،
1: نسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم نعم. صل وسلم وبارك عليه. إذن أنتم على أهبة وتحضيرات لهذا اليوم، وكأنما لأول مرة يكون الإمام في تحضيره، يعني سبحان الله، هناك علاقة نفسية روحية فيها أنس خاص بالمنبر، منبر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تدعون المولى بالتوفيق إن شاء الله في كل خطبة، أليس ذلك كذلك؟
1: نعم نعم، وهذا أمر يعني كل أسبوع الإمام يعيش هذا الأمر ويعيش بكل جوارحه
0: والله
1: في التوفيق في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: نعم، وفقكم الله وسدد إذن لسانكم يا رب العالمين. إذن لو أكرمتنا وتحدثت معنا عن محتوى خطبتكم اليوم.
1: نعم، اليوم إن شاء الله باش نحكيه على بعض الآيات من سورة لقمان الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم.
0: صدقت يا الله يا عظيم.
1: شوفوا معايا في المشهد هذا، المشهد هذا اللي هو في القرآن، لقمان قاعد يحكي مع ولده. شوفك الطريقة، ما بديش معه بالصياح ولا بالتوبيخ ولا ما قالوش انت ما تفهمش، قالوا يا بني، كلمتين صغار، يا بني. أما فيهم تربية كبيرة، قبل ما نعلم ولدي نقربوا مني، قبل ما ننصحوا خليه يحس اني انا نحبه. لقمان ما كانش يحضر في ولده باش ينجح في الامتحانات، واحنا هذا مهم طو في تربية الأبناء، لكن يحضر فيه باش ينجح في الحياة. قالوا أول أمر، قالوا يا بني أقم الصلاة، ما قالوش فقط صلي، قالوا أقم الصلاة، يعني الصلاة ما تكونش مجرد حركات نعملوها ونرجع كيف ما كنا، الصلاة يلزمها تقوم في حياتنا، في أخلاقنا، في كلامنا، في معاملاتنا. هو قيمة الصلاة إذا الواحد يركع ويسجد وبعد يظلم الناس؟ شنو قيمة الصلاة إذا يصلي وهو يكذب؟ شنو قيمة الصلاة إذا يقف بين يدي الله وبعد يخرج من الجامع يجرح الناس بكلامه؟ الصلاة الحقيقية يجب تكون عندها أثر في الإنسان وعلى الإنسان. وبعد الصلاة شنو يقول لقمان لولده باش ينصر؟ قل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني ما تعيشش وحدك في الحياة هذه، ما تقولش أنا صالح والناس تعمل اللي تحب. المؤمن عنده مسؤولية على المجتمع متاعه، عنده مسؤولية على عائلته، عنده مسؤولية على أولاده، عنده مسؤولية على الناس اللي يعيش معهم. الإصلاح زادة يزم أخلاق، ما نجمش نصلح أنا بالغش، ما نجمش نصلح بالإهانة، ما نجمش نصلح خطأ ولا غلطة بغلطة أكبر منها. النصيحة يلزمها حكمة، والأمر يلزم أدب، والإصلاح يلزم صبر. وعلى ذلك قال واصبر على ما أصابك، يعني يا قالوا يا بني يا ولدي كان اخترت الطريق الحق انت هذا، ما تستناش الناس الكل باش تصفق لك باش تحبك، اذا قلت الحق يمكن واحد يتغشش منك، اذا وقفت مع المظلوم يمكن واحد يعاديك، اذا اخترت الاستقامه يمكن تلقى شكون يقول عليك معقد وقديم وما يعرفش يعيش. قالوا اصبر، خاطر الانسان اللي ما عندوش مبدا كل يوم يمشي في طريق. قالوا لا اصبر وثبت روحك على الحق مهما كلفك ذلك. الانسان اللي عنده قيم يعرف الاهداف نتاعو ويعرف انه الطريق نتاعو صيد. القران اذا ينقلنا من الصلاه الى الاصلاح، وبعد يجي امر مهم وهو التواضع. قالوا لا تصعر خدك للناس، يعني ما تحقرش العباد، ما تشوفش روحك خير من غيرك خاطر عندك فلوس، ما تشوفش روحك خير من غيرك خاطر عندك شهاده، ما تشوفش روحك خير من غيرك خاطر عندك منصب، ما تشوفش روحك خير من غيرك خاطر تعرف اكثر منه. الانسان مهما علا يبقى عبدا لله. والعلم الحقيقي ما يزيدكش كبر وتكبر، العلم الحقيقي يزيدك كان تواضع. على ذلك قال ولا تمشي في الارض مرحا، ما تجعلش نعمة الله اللي أعطاها لك ربي سبب باش تتكبر على الناس. عندك مال احمد ربي، عندك علم احمد ربي، عندك جاه احمد ربي، عندك صحة احمد ربي، اما ما تجعلش حتى نعمة من نعم هذه سبب باش تحقر ولا تهين انسان اخر. قلت كل ما عندك اليوم هو من عند الله وتنجم تفقده في اي وقت. يزيد يأكد هذا يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن القرآن يجي أسس أصل من أصول الأخلاق وهو التواضع، ويضرب أصل من أصول الأمراض النفسية وهو التكبر. أن الإنسان يختار بروحه، وقت الإنسان ما عادش يشوف النعمة نعمة من عند الله، ولي يشوف فيها أنه دليل على أنه خير من الآخرين وأنه أحسن من الآخرين. قالوا حتى في المشي متاعك واقصد في مشيك، كن معتدل، لا تستعرض روحك، لا تحاول كل مرة بتثبت للناس أنت شكون وأنت خير منهم. الإنسان اللي واثق من قيمته ما يحتاجش كل يوم باش يفسر للناس اللي هو أفضل منهم واللي هو عنده قيمة أكثر منهم. وتأتي الوصية اللي هي أساسية في حياتنا وتمس حياتنا اليومية مباشرة، واغضض من صوتك. قالوا وهنا ربي أمرنا ويؤمر لقمان ابنه، قالوا يا عباد الله راو القرآن يعلمنا حتى كيفاش نتكلموا مع الآخر، حتى كيفاش نحكيه، حتى كيفاش نتواصل. مش كل واحد يرفع صوته يكون عنده الحق، مش كل واحد يصرخ أكثر من الآخر يكون هو الأقوى. وساعات الإنسان يكون عنده حق أما يضيع حق حتى بطريقة كلامه. الكلمة الطيبة نجم تصلح علاقة، الكلمة الجارحة نجم تهدم عائلة كاملة، كلمة من أب لولده نجم تبقى في قلبه طول عمره، يقول بابا هيك العام قال لي الكلمة هذه، أمي هيك العام قالت لي الكلمة هذه. وكلمة من معلم التلميذ تنجم تغير له حياته كاملة ومستقبله. وإنسان كامل كلمة تنجم تنصر بها وكلمة تنجم تحتمه بها. ولهذا يقول سبحانه وتعالى اتكلم بتواضع وتكلم يعني بصمت، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. علاش؟ لأن الإنسان يخاطب في الإنسان الآخر العقل، يخاطب فيه العقل والعقل يزمه بروية وبهدوء. كل لاحظوا لهنا يعني في هذه الآيات جمعنا وصايا لقمان، نلقاو قديش هي مهمة في صناعة الإنسان، مشروع إنسان كامل يبدأ بعلاقته بربي، يقيم الصلاة، وبعد يمشي لعلاقته بالمجتمع، آمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ويعلمك كيفاش تواجه الصعوبات، أنه الإنسان يصبر على ما أصابه، ويعلمه كذلك أنه يتواضع بعد هذا الكل، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ويعلمه أنه يكون متواضع. وحتى الكلام نتاعو يولي عنده معنى، واغضض من صوتك، عنده أخلاق. وهنا السؤال اللي زلنا نسألوه اليوم احنا، شنو نعلمه في ولادنا؟ نعلموهم كيفاش ينجحوا، وهذا به نعلموهم كيفاش يجيبوا اعداد باهيه، وهذا مهم. نحبوهم ينجحوا ويدخلوا الجامعه ويخدموا ويعيشوا حياه كريمه. اما هل علمناهم كيفاش يكونوا عباد صالحين؟ هل علمناهم الامانه؟ هل علمناهم التواضع؟ هل علمناهم احترام الكبير ورحمة الصغير؟ هل علمناهم كيفاش يختلفوا مع غيرهم من غير ما سب أو إهانة؟ هل علمناهم كيفاش يستعملوا القوة من غير ظلم؟ خاطر المشكلة ديما مش في نقص المعلومة، المشكلة ديما في نقص الحكمة. نجم تلقى إنسان عنده المعلومات وعنده الشهادة كثيرة، أما ما يعرفش يحترم الإنسان الآخر، وتلقى إنسان متعلم أما يعرفش يتحكم في غضب متاعه، يغضب ما يزموش يغضب. وتجب تلقى إنسان يحكي برش على الأخلاق أما أخلاقه في معاملاته للناس غايبة جمل. وما نفهم عليش القرآن ما قالش فقط تعلم، قال أقم الصلاة واصبر واغضب من صوتك. وهذه يعني المعاني كل اللي قدمناها لصناعة الإنسان، لأن الإنسان ما يتقاسش فقط، لا يقاس الإنسان فقط بشنو يعرف، الإنسان يتقاس كذلك بشنو يعمل وباللي يعرف. أهم درس نلقاه في وصايا لقمان هو أن التربية تبدأ من القدوة. الأب اللي يطلب من ولده ما يكذبش وهو يكذب قدامه ما يجيش، يعلم ولده الكذب من غير ما يشعر. والأب اللي يطلب من ولده ما يرفع صوته وهو يربيه بالصياح يعلمه الصياح ما يجيش. واللي يطلب من ولده التواضع وهو يحتقر الناس يعلمه الاحتقار. أولادنا يسمعوا كلامنا نعم، أما قبل هذا يشوفونا ويشوفوا سلوكاتنا ويشوفوا أفعالنا. ولهذا إذا أحببنا أن نصلحوا أولادنا يلزمنا نبدأ بإصلاح أنفسنا، نصلحوا أنفسنا. كأن لقمان يقول لكل أب ولكل أم ولكل معلم ولكل مربي، ما تصنعش فقط إنسان يعرف، اصنع إنسان يخاف ربي، يحترم الناس، يملك نفسه عند الغضب، يصبر، يتواضع، يعرف قيمة الكلمة. وهذه هي الحكمة، وهذه هي التربية، وهذه هي رسالة الدين.
0: ما شاء الله.
1: اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الكريمة. اللهم اصلح بيوتنا واصلح أبناءنا واصلح مجتمعاتنا. اللهم اجعل الصلاة نورا في قلوبنا، والأخلاق زينة في حياتنا، والحكمة هداية في قرارنا. والحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. والذي أحل القسم جعلتني أتصفح القرآن وأجول في ربيعه ما بين العقيدة وما بين العبادات وما بين المعاملات، وهذه أسس وقواعد علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بعباده. شكرا على ما أفضتم به من هذه الأنوار، زادكم الله بهجة وسرورا وانشراحا بعدها يا رب العالمين. إذا كنا أحبابنا الكرام مع هذه الكلمات الطيبة محتوى إذا خطبة شيخنا الأسعد بن حمودة، تابعوها بسم الله ما شاء الله من أريانا. نعيد دائما وأبدا صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تكرر تقرر، تابعونا.

0: الله الله الله الله، أنت قمرنا، أنت سيدنا. يا رب صل على سيدنا محمد لذة بكاء الخاشعين، وهمة نشاط العابدين، وحجة أهل اليقين، ونور بصيرة الواصلين، رائد المقربين، سيدنا محمد حبيبي رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذه الأنشودة، ولأن الكلمات في أواخرها إن قيل زرتم بما رجعتم، لذلك هذه الأنشودة أهديها خاصة، وهي يعني سبحان الله أهدي لي أول مرة هكذا أذكرها للناصر أجمعي، أستاذنا وشيخنا وخطيبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الهدية. قل أمين.
1: اللهم أمين، مقبول هديتكم وما أروعها من هدية صلى الله عليك وسلم. يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.
0: صلى الله.
1: السلام عليكم أستاذة، وجمعة مباركة ويوم موفق إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، حتى لا يغار البقية يا شيخ ناصر، لأنكم عدتم من أرض الحرمين، فهذه هديتي لكم.
1: جزاكم الله كل خير، ونعم الهدية ولله الحمد.
0: نعم. الله يبارك فيك، وربي يتقبل منك في عودات ولكل مشتاق. قولوا أمين.
1: أمين. أمين.
0: يكون هذا الوقت وقت استجابة، ساعة يجعلها الحق سبحانه وتعالى في يوم الجمعة لا ندري متى صدقا، ولكن الإنسان يدعو من بدايتها منذ انبلاج هذا اليوم المبارك إلى آخر ساعة منها، عسى أن يتصيد الإنسان وقت الاستجابة. يا رب العالمين، كيف حالكم شيخ الناصر؟
1: والله بخير، ربي أنعمت فزد، الحمد لله والشكر لله والفضل لله والمن، كل الخير لله إن شاء الله.
0: الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم دائما وأبدا بالكلم المعطر بذكره سبحانه وتعالى وذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يتم عليكم نعمة الصحة وأنتم تعتلون من برسيدي
1: جمعا إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، يا لها من كلمات معطرات. جزاكم الله كل خير. في البداية نقول بسم الله، فاتحة كل خير إن شاء الله، والحمد لله، وبه نستعين، ونجدد سلامنا إليكم أستاذة، وجمعة مباركة ويوم موفق وهانئ للجميع أيضا، وعودة مدرسية وجامعية، عودة خير ونجاح وتوفيق لأبنائنا وبناتنا إن شاء الله، سنمكلل بالنجاح والفلاح.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. عن محتوى هذه الخطبة المباركة وأنتم في عين درهم. نعم،
1: جزاكم الله كل خير إن شاء الله. الموضوع وبالله نستعين، الموضوع هو التقوى، هذا الباب الكبير، الله كبير جدا للفلاح والنجاح.
0: عفاك الله. نعم. وشفاك. نعم.
1: عفوا، وخير الدنيا وفوز الآخرة. التقوى جماع، كما يقول العلماء، جماع الخير كله.
0: نعم.
1: من أوتي التقوى ولو بقليل العمل أستاذة،
0: نعم،
1: خير ممن يأتي بجبال المبرات والخيرات والصالحات إذا كان قلبه خاليا من التقوى.
0: نعم.
1: وافتقر داخله، إذا من خشية الله سبحانه وتعالى. إذا التقوى هي، لو فسرناها لغة، هي تلك الحماية، الوقاية، الحذر، أخذ الحيطة، ولا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى ولله. وسبحان الله، إذا منحها سبحانه وتعالى الأفضلية والخيرية والتميز والامتياز عن كل أعمال البر الأخرى.
0: أي نعم.
1: الدليل قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد
0: التقوى.
1: التقوى سماها رب العالمين زاد من التزود والاستزادة والمؤونة والذخر، كما نعم قال علماؤنا: التقوى طريق يهدي إلى طرق الخير كله، وليست لها وليس لها في الحقيقة ثواب إلا الجنة.
0: نعم.
1: ورضوان من الله أكبر. وسارعوا إلى مغفرة

0: من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن التقوى من هم المتقون؟ هم الملتزمون بطاعة الله سبحانه وتعالى، والخشية أو الخشية والخوف منه كلاهما صحيح. وقيل أن الفتح أولى لقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق.
1: أحسنت.
0: نعم، كما يقول أحد الصحابة في وصف، وسوف نستعرض ذلك لاحقا إن شاء الله.
1: نعم.
0: في توصيف جميل التقوى يقول بأن يطاع ربي فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.
1: نعم.
0: التقوى هي النافع، هي الشهادة الوحيدة المعترف بها، هي إذا سراجك في ظلمة اليوم المشهود.
1: نعم.
0: من الذي ينفعنا إن متنا وصرنا إلى دار الحق؟
1: والله.
0: من الذي يصحبنا إلى قبورنا ويؤنسنا في وحشتنا؟ من الذي يمنعنا من العذاب؟ إنها في البداية أكيد، وهذا مما لا شك فيه، رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا مفروغ منه، وكرمه وإحسانه، وهذا مما لا شك فيه، وأيضا العمل الصالح. ثم إذا التقوى تأتي في المرحلة بعد هذين. إذا المتأمل في القرآن الكريم أستاذ وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجد أن التقوى هي سبب لكل خير، خيري الدنيا والآخرة، وسبب لسعادة المؤمن والنجاة، وسبب لتفريج الكروب والهموم والغموم، وأداة ووسيلة لجلب الرزق، وأيضا تجنب المهالك والدليل. إذن ومن يتق الله، هذا شرط، فأين جواب الشرط؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه. حتى أن علماؤنا قالوا هذه الآية بالذات من سورة الطلاق هي أكثر آية جامعة للخيرات والمبرات. لماذا؟ قالوا لأنها تجمع خيري الدنيا والآخرة، أي أن المتقي يجد المنجا والخلاص والمخرج مما يصيب من مصائب الدنيا والآخرة، مصائب الدنيا وكروبات الآخرة. نعم. ومن أعظم الثمار التي يجنيها المؤمن من تقواه أنك تجد الله معك، المعية، تجد حبه، رعايته، رحمته، كنفه وستره ومدده. حتى لو انزلقت أو سقطت أو عثرت تجد إن شاء الله متكئا، وتجد حائطا تستند إليه. والدليل قول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيكون المؤمن بفضل هذه التقوى إن شاء الله حذرا منتبها محاسبا للنفس، كالماشي الذي يحذر الشوك والحصى والمطبات. يقول الناظم لو أتذكر، نعم، خلي الذنوب صغيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك تحذر ما ترى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
1: نعم.
0: إخواني المستمعين، التقوى أمر ووصية وفرض من الباري سبحانه وتعالى لجميع عباد الأولين والآخرين. من الكل، ووصية أيضا الأنبياء والمرسلين لأقوامهم. يقول تعالى لو أتذكر الآية كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وهي أيضا وصية الأخيار صالحين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم والصالحين من بعدهم إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة.
1: نعم.
0: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، كانوا كما تروي كتب السيرة يبدأون دائما خطبهم بالوصية بالتقوى. لذلك أكدت أستاذ في هذه الخطبة أنه من دلائل إيمان المرء أنه يقبل أن يوصيه أخوه بالتقوى، لا يتبرم، لا ينفر، لا يقلق. إذا قيل له اتق الله لا يغضب لا يعجب. حتى أن كبار الصالحين وصفوة أهل العلم إذا قيل لهم اتقوا الله فرحوا واستبشروا وطأطأوا رؤوسهم تواضعا وامتثلوا. إخواني، التقوى أفضل لباس وخير زاد وسبيل إن شاء الله إلى رضا رب العباد. يقول تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فلا يفوز في الآخرة في اليوم الثقيل إن شاء الله، إلا من تحل بهذا اللباس، لباس التقوى، وتدثر واحتمى إذا بخشية الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إذا نحن مطالبون بالتقوى.
1: نعم.
0: لا، بل بحق التقوى.
1: الله.
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: نعم، جزاكم الله خيرا ما شاء الله، فاللهم اجعلنا من المتقين.
0: أمين.
1: اللهم أمين، بورك فيك وفي علمك، وأسأل الله يا رب العالمين أن يتقبل منكم طاعاتكم يا رب العالمين.
0: اللهم جمال أمين.
1: الله يحفظك. كنا مباشرة من أرض عين دراهم مع الشيخ والإمام الناصر أجمعي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما أحبابنا الكرام. مع الصلوات بدأنا ومع الصلوات ننهي إن شاء الله. شكرا خي طارق على التأمين، إذن التقني، وخي أحمد على تأمين السمع والمرئي، وهذه أختكم في حصة استثنائية تعويض للزميل هيكل المزوغي مع برنامجكم دليل صلاة الجمعة. كنا تمام الساعة 12 بعد لحيضات سورة الكهف، استمعوا إليها. يومكم مبارك ونور الله دربكم، أكثروا من الصلاة على الحبيب. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الزيتونة للقرآن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: رتل علينا مستمعينا الكرام المقرئ الشيخ عثمان الأنداري سورة الكهف. إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: تعي جرب يدرك ما خسر شيء.
3: إيمانا قلنا ليه عادة يا سين مجاونة.
2: شنيه مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
3: ما وزادة يا سين الوالدة.
2: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيد فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
3: صحيح
2: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

0: استمعنا للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. رواه البخاري. وعنه في رواية قال: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

0: أيها الناس، صح عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، كنت في الأسبوع قبل الماضي شرعت في الحديث عن ركن أساسي من أركان هذا الدين، وهو ركن الزكاة، وذكرت أن هذا الركن الذي هو ثابت بالكتاب العزيز في آيات كثيرة نجد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقد أجمع المسلمون على ركنية الزكاة ووجوب أدائها، لكن بطبيعة الحال الإنسان يتساءل: ما هي الأموال التي يجب أن تزكى؟ إذا عرفنا الحكمة من الزكاة، ورأينا في الخطبة قبل الماضية الحكمة من الزكاة، وهي بناء مجتمع متماسك، يعني يمد فيه الغني اليد لإخوانه من الضعفاء ويقويهم ويمكنهم من الاستقلال، بحيث يتمكن الواحد من أن يشق طريقه بما يأخذ من أموال الزكاة لبناء مشروع أو لإيجاد شيء يمكنه من بناء مستقبله. لأن الزكاة هي في الأصل تجمع أموال، تجمع فتمكن من تحقيق مشاريع ذات فال يمكن للإنسان أن يوفر منها ما يحتاج، بحيث لا يمد يده مرة أخرى بعد أن يأخذ الزكاة. المهم أن هذا يولد المحبة، ورأينا أن المحبة في المجتمع هي ثمرة من ثمار أداء الزكاة، لأن الزكاة هي عبارة عن إعطاء مال من غني لأخيه المحتاج، وهذا يشعره بأن هذا الأخ الذي أعطاك المال يحبك ويريد لك الخير، وهذا يجعل الإنسان الذي يأخذ المال، يأخذ الزكاة، يشعر بالمحبة نحو هذا الإنسان الذي وقف إلى جانبه وقت الشدة. هذا مهم جدا في بناء علاقات راقية ومتماسكة وانتشار المودة والمحبة بين أفراد المجتمع. لكن يبقى سؤال يطرحه البعض: هل كل مال يجب فيه الزكاة؟ هل كل إنسان واجب أن يؤدي فريضة الزكاة؟ في الحقيقة علماؤنا رحمهم الله قاموا باستقراء وتتبع لنصوص القرآن الكريم ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرجوا من ذلك جملة من الشروط: إذا توفرت في مال فيجب إخراج زكاته. الأموال كثيرة، ولكن ليس كل مال تجب فيه الزكاة. الإنسان يملك أشياء متعددة، عنده سيارة، عنده بيت، عنده أموال في رصيد بنكي في البنوك إلى آخره، هل كل هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟ قال: لا. ولذلك لابد أن نعرف باختصار أهم الشروط التي إذا توفرت وجب في ذلك المال الزكاة. الشرط الأول هو أن يكون المال ملكا لك وفي تصرفك، وقد أخذ العلماء هذا من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي أن يكون المال ملكا لك وفي تصرفك، تنتفع به ويدر عليك ثروة وأرباحا تنتفع بها. المال إذا كان بهذا المعنى فإن الإنسان ينتفع به، فيجب أن يشكر نعمة الله على هذه المنفعة، وذلك بدفع الزكاة. بطبيعة الحال هذا أمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. هو المال في الحقيقة هو لله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكن الله عز وجل تكريما للإنسان أعطاه هذه الميزة أنه يمكن أن يمتلك المال. والآية التي ذكرت خذ من أموالهم إشارة إلى هذا المعنى، الإنسان أعطاه الله، هي الأموال لله، كل المال، كل ما في الدنيا لله سبحانه وتعالى، ولكن تكريما لهذا الإنسان أعطاه القدرة على تملك المال. بطبيعة الحال لكي نفهم حقيقة الملكية التامة لابد أن نذكر بعض الأمثلة لنفهم كيف تتحقق الملكية. الإنسان عنده أموال، ولكن أقرض إنسانا قريبا أقرضه ماله، عنده أموال زائدة، احتاج قريب من أقارب إلى مساعدة، عنده بناء يبني منزلا أو أي شيء، أو عنده مشروع كبير يريد الدعم، فوقف إلى جانبه قريبه وأعطاه مالا كثيرا. طيب هذا المال الذي عند قريبك والذي قد يساوي يعني ما معناه نصابا، فهل يجب فيه الزكاة؟ قال لا، طالما أنه ليس تحت تصرفك أنت، تتمتع به وتستثمره وتجني أرباحه، فإذا في ذلك الوقت لا تزكيه طالما أنه عند قريبك ينتفع به. فإذا متى يجب على الإنسان أن يزكي؟ عندما يقبض ماله، بعد أن يقبض هذا المال يسترجعه كاملا وكان يساوي نصابا أو مع ما عنده من أموال أخرى، فحينئذ يزكيه، ويزكيه لسنة واحدة كما قال علماؤنا، يزكيه لسنة واحدة ولو بقي عند من أقرضته لسنوات، هكذا قرر علماؤنا من المالكية. إذن هنا نلاحظ أن الزكاة تجب عندما يكون المال بيدك وأنت تنتفع به. طيب صورة أخرى حتى نفهم القضية، إذا كان المال في الحقيقة ليس ملكا للإنسان، نعرف بعض الناس والعياذ بالله يعيشون بالحرام عن طريق الرشوة وعن طريق افتكاك أموال اليتامى والسطو على أموال النساء إلى آخره، هذه الأموال التي هي حرام وليست ملكا للإنسان، أخذها من طريق حرام، هل يزكيها وبذلك يعني يكون قد صحح حالته علاقته مع الله عز وجل وتاب ويقبل الله منه ولا؟ هذا المال طالما أنه ليس ملكا للإنسان فلا يحق له أن يتصرف فيه بالصدقة ولا بالزكاة. إذن ماذا يفعل في هذه الصورة؟ ما المطلوب منه؟ لأن هذا المال ليس له، كيف يزكيه؟ والزكاة هي تصرف في المال، وهذا المال ليس لك، ليس من حقك أن تتصرف فيه. الواجب أن ترجع المال إلى أصحابه، ترجع المال إلى أصحابه وهم يتصرفون في مالهم. إذن الآن عرفنا أن الشرط الأول لأداء الزكاة هو أن يكون المال مال، أن يكون المال مالك وأنت تتصرف فيه، يعني تحت إرادتك وتحت تصرفك تنتفع بما يدره من أرباح إلى آخره. طيب إذا كان المال ملك عام، نحن نعرف أن الدولة تجمع ضرائب وأموال كثيرة، فهل هذه الأموال فيها الزكاة؟ لا، لأنها ملك عام ليست لشخص محدد، ولذلك لا زكاة فيها. أعتقد أنه بهذه الأمثلة فهمنا الآن أن الملك التام هو أن يكون المال لك حلالا، يعني أنت امتلكته بطريق من طرق الحلال، عن طريق العمل، عن طريق الميراث، ورثته عن والدك أو عن أمك إلى آخره، المهم هو مالك وهو تحت تصرفك تنتفع به وتستثمره. هذا الشرط الأول، إذا توفر فهو من الشروط التي تجعل من واجبك أن تدفع زكاته، لكن لابد من شروط أخرى. هذا المال الذي عندك الذي تمتلكه وتنتفع به، لكي تزكيه أو لكي يجب عليك أن تزكيه يشترط فيه النماء. ما معنى النماء؟ النماء هو أن هذا المال يدر عليك أرباحا، كل عام يدر عليك ما شاء الله من الأموال. حتى نفهم هذا المعنى نفرق بينه وبين المال الذي هو للاستهلاك الشخصي وللاستعمال الشخصي. مثلا إنسان عنده دار، بيت يسكنه، هل يدفع زكاة هذا البيت؟ لا. لماذا؟ لأنه للانتفاع الشخصي، يسكنه هو وزوجته وأولاده. عنده سيارة، اشترى سيارة يعني ثمنها ما شاء الله حوالي 40 مليون مثلا، هل يدفع زكاتها؟ لا، لأنه يستعملها لنقل لكي يتنقل هو ولزوجته وأولاده للاستعمال الشخصي. الزوجة عندها مصوغ ذهبي تتزين به للاستعمال الشخصي، هل تزكيه؟ لا. كل ما كان للاستعمال الشخصي والاستهلاك الشخصي فهذا لا يزكى، ليس فيه زكاة. أما إذا كان المال معدا للنماء، مثلا إنسان عنده تجارة، عنده أموال، يتاجر، يبيع سلعة، وما شاء الله هذه السلعة تجلب له أرباحا كل سنة، يعني يصبح عنده ما شاء الله من الأرباح، في هذه الصورة يجب أن يزكي ماله زكاة التجارة. إذا إنسان عنده أرض يزرعها وتدر عليه ما شاء الله كل موسم، يحصد يعني ثروة ما شاء الله من الحبوب أو من الفواكه والغلال إلى آخره، هذا أيضا فيه زكاة لأنه ينمو ويدر عليه أرباحا. إنسان فلاح عنده ثروة حيوانية ما شاء الله، عنده قطيع كبير من الغنم، أكثر من 40 رأس من الغنم أو أكثر من 30 رأس من البقر، فهذا فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ فيه زكاة، لأن هذه الحيوانات مرصدة للنماء، يعني تكتسب اللحم باعتبار السمن لأنها تأكل الأعشاب إلى آخره، وتعطي اللبن، وقد يتاجر في لحومها إلى آخره. في هذه الصور إذن تبين لنا أن المال الذي ينمو ويدر على صاحبه أموالا، تجارة أو ثروة حيوانية تتكاثر، أو إنسان عنده رصيد بنكي مال إلى آخره، وهنا أشير إلى أن النماء بالقوة أو بالفعل، بالقوة مثل ما رأينا أرض تأتي في كل موسم ما شاء الله بخيرات كثيرة، أو أموال، الأموال هي تنمو بالقوة لأنها هي مجعولة للاستثمار، الأصل فيها أن يستثمرها الإنسان في مشروع من المشاريع. ولذلك إذا كان الإنسان عنده رصيد في البنك وقد فات النصاب، نصاب أو أكثر كما يبين كل عام سماحة مفتي الجمهورية مقدار النصاب، فإذا فات وصل إلى النصاب وأكثر يخرج زكاة ذلك العام. فإذا فهمنا من هذا أن النماء شرط، أما المال الذي هو للاستعمال الشخصي وللاستهلاك، ولذلك قال العلماء إذا الإنسان كان فلاحا وأنتجت أرضه ما شاء الله من الحبوب وأخرج العشر أو نصف العشر على حسب طريقة السقي، إما بماء المطر أو يجلب الماء وينفق عليه المال يشتري الماء، فهذا الذي زكاه أدى واجبه، أخرج العشر أو نصف العشر. طيب إذا بقي الباقي عنده سنوات هل يزكيه مرة أخرى؟ لا، لأن هذا لا ينمو، الحبوب التي حصلها حتى اندخرها وكانت نصابا وزيادة، بقي عنده نصاب أو زيادة، فلا يزكيه إلا مرة واحدة، وهو عندما يعني بعد أن يعني يجمع المحصول ويقع التجفيف و يعني إزالة القشور إلى آخره، حينئذ يزكي ما عليه إما العشر أو نصف العشر، حتى إن بقي عنده سنوات بعد ذلك انتهى، لأنه ليس ناميا، هذا لا يدخل في المال النامي. إذن عرفنا أن الشرط الأول هو الملك التام، الشرط الثاني هو النماء، الشرط الثالث هو بلوغ النصاب. وبلوغ النصاب لماذا بلوغ النصاب؟ أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أي مال من الأموال لا يزكى إلا إذا بلغ حدا محددا، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق، الوسق 60 صاع، وخمسة أوسق 300 صاع، فالذي عنده منتوج فلاحي يبلغ هذا المقدار إذن يجب أن يخرج العشر أو نصف العشر على حسب طريقة السقي كما قلت منذ قليل. فهنا النصاب هو علامة على الغنى، فالذي عنده مال بلغ النصاب فهذا علامة على أنه غني، لأن الزكاة لا يدفعها إلا الأغنياء، لن يقول لإنسان فقير عنده مال أقل من النصاب نقول له ادفع مال زكاتك، لا، لأنه هو نفسه محتاج، فكيف نطالبه بدفع الزكاة؟ الزكاة يدفعها من لديه نصاب وزيادة. فالذي عنده 40 رأسا من الغنم وأكثر هذا ماله بلغ النصاب، فيخرج شاة لها عام وزيادة. إذا كان عنده 30 رأسا من البقر يخرج عجلا تبيعا له سنتان، وإذا كان عنده 40 يخرج مسنة لها 4 سنوات. هذا في الثروة الحيوانية. مثلا الإنسان عنده 40,000 دينار في البنك، نقول له أنت بلغ مالك النصاب حسب ما حدد سماحة مفتي الجمهورية حفظه الله، فتخرج 2.5%، لأن الإخراج يختلف باختلاف الثروة. يعني مثلا بالنسبة للثروة الزراعية نصابها كما رأينا 5 أوسق، يعني ما يسمى ب300 صاع، هذه علامة على الغنى، ويخرج منها العشر أو نصف العشر. المال في البنك عند الإنسان عنده 40,000 دينار يخرج 2.5% أو 2.5%، يعني على 40 مليون كم يخرج على 40 مليون؟ 1,000,000، هذا حوالي 2.5%. المهم هنا أن الزكاة لا تخرج إلا من مال بلغ النصاب. لماذا؟ لأن النصاب علامة على أن الإنسان صار غنيا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني لا يمكن الإنسان يعطي الزكاة وهو محتاج، فيعني ينفق على نفسه أولى، وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى والديه الفقيرين. أما إذا كان غنيا ومعيار ومقياس الغنى هو أن يبلغ ماله النصاب، فإذا بلغ ماله النصاب فتجب عليه الزكاة. إذن بلوغ النصاب هو أيضا شرط من شروط وجوب الزكاة. لكن لا يكفي، قد يكون الإنسان عنده نصاب لكن هو معد، هو محتاج لهذا النصاب لعلاج عافانا الله جميعا ثم عملية جراحية، أو هو محتاج لتعليم أولاده أو شيء من هذا القبيل، يحتاج يعني في أمر ضروري، في هذه الصورة لا، ليس عليه زكاة. إذا كان النفقة التي سيقوم بها تستغرق ما لديه أو أكثر ما لديه من المال فيعفى في هذه الصورة من الزكاة. ولذلك اشترط العلماء شرطا آخر، قالوا أن يكون ما لديه زائدا عن الحوائج الأصلية، أن يكون ما لديك من نصاب زائدا عن الحوائج الأصلية. أما إذا كان أنت عندك مال عندك نصاب لكن هذا نصاب أنت في حاجة إليه كما قلنا لعلاج عافانا الله جميعا، إنسان محتاج إلى علاج وعلاج يعني أثمان مرتفعة جدا، محتاج هو يعني عنده مرض عافانا الله جميعا خطير يحتاج إلى دفع ما شاء الله من الأموال، فهذه الأموال إذن ينفقها على نفسه وعلى علاجه، هو أولى، هو أولى من غيره ولذلك ينفقها. أما إذا كان عنده مال زائد على الحاجة، زائد عن حاجته الأصلية، فحينئذ يجب أن يدفع زكاة ماله. بقي إذن ذكرنا الملك التام، ذكرنا بعد ذلك أن يكون المال ناميا، وذكرنا أيضا أن يكون المال قد بلغ النصاب، وذكرنا أيضا أن يكون المال زائدا عن الحوائج الأصلية. نذكر هنا أن هذا المال يكون بعد هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها، قد حال عليه الحول، قد حال عليه الحول. ما معنى حال عليه الحول؟ الزكاة لا تدفع إلا مرة في العام، الزكاة لا تدفع إلا مرة في العام، وهذا ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون. فإذا حال على هذا المال الذي هو مالك والذي هو مال نام والذي هو مال يعني قد بلغ النصاب وهو زائد عن الحوائج الأصلية وحال عليه الحول، فهنا تجب الزكاة. لكن يبقى مسألة وحيدة، شرط أخير، هو أن يسلم من الدين. لكن الإنسان توفرت في ماله كل هذه الشروط وحال عليه الحول، ولكن هو كان قد اقترض وحان وقت دفع أو سداد الدين، والدين هذا يعني يأتي على المال الذي عنده، عنده نصاب ولكن هو اقترض وجاء الوقت لسداد الدين، وسداد الدين شيء مؤكد لأن هناك من يطالب باسترجاع المال حتى ولو هو جمع هذه الأموال وهي زائدة، لكن الآن عليه دين. قال في هذه الصورة، قال علماؤنا الدين أولى، صاحب الدين يدفع له مال، لأنه هذا المال لو أعطى الزكاة هو سيعطيها لمحتاج، وهذا المحتاج ليس أولى من صاحب المال الأصلي وهو الدائن الذي أعطاك هذا المال. فقد جاء وقت سداد الدين فتعطي المال لصاحبه وترجعه. إذن عرفنا الآن أن الإنسان إذا سلم ماله من الدين وتوفرت فيه الشروط التي ذكرنا من تمام الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجة الأصلية وحال عليه الحول وسلم من الدين، فحينئذ من واجب الإنسان أن يدفع زكاة ماله، وهذا حسب نوع المال الذي عنده. إذا بلغ النصاب فإنه يدفع المقدار الذي حدده الشارع، 2.5% إذا كان مالا، وشاة إذا كان عنده 40 رأسا من الغنم أو إلى آخره كما ذكر علماؤنا، وبذلك يؤدي ما وجب عليه ويكون قد أطاع الله عز وجل وله الجنة، وله الجنة. فالله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وفي الآخر ماذا قال؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا أهلا لدخول الجنة من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، ليزال حديثنا متواصلاً عن الطهارة وما يتعلق بها من أحكام، وبدأنا في الأسبوع الماضي في الحديث عن الوضوء وذكرنا فرائض الوضوء. قلنا علماؤنا حللوا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقسموا أفعال الوضوء إلى أقسام، منها ما هو واجب وذلك ما ثبت بالقرآن الكريم بدليل قطعي وبين، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مستحب في درجة ثالثة، وسنأتي عليها بإذن الله شيئا فشيئا. المهم أن تتضح الصورة. وقلنا فرائض الوضوء أولا وقبل كل شيء النية، وقلنا النية لا يحتاج الإنسان إلى التلفظ بها، هو الأولى ألا يتلفظ بها لأن النية محلها القلب، ويكفي الإنسان أن ينوي فريضة الوضوء، يعني يقول في نفسه اللهم إني نويت فريضة الوضوء، فيتوضأ ويصلي ما شاء ويطوف بالكعبة ويفعل أي عمل من الأعمال التي تستوجب الطهارة الصغرى. هذا إذن بالنسبة إلى النية وهي الواجب الأول. قلنا بعد ذلك غسل الوجه. في هذه الحال غسل الوجه هي بين واضح، لكن العلماء هنا كانوا حريصين حتى يأتي الإنسان بالعمل كاملا. قالوا غسل الوجه يكون بأن يغسل من منابة الشعر الاعتيادي، يعني هنا فوق الجبهة، إلى أسفل الذقن أو إلى آخر اللحية، يعني بعد انتهاء اللحية. هذا الوجه من جهة من فوق ومن العرض من وتد الأذن إلى وتد الأذن، لا تدخل الأذن ولكن هذه نهايتها. فإذا أتى الإنسان على وجهه كاملا وحرك بيده، قلنا الدلك واجب ولابد أن يوصل الماء إلى يعني تخللات الجبين، لكن عنده شيء من الخلل يعني ما يسمى بتجعدات الجبين، أو يدخل الماء إلى حدقة بدون أن يصل إلى العين بطبيعة الحال. المهم أن يعمم وجهه بالماء فيأتي بالفرض كاملا، وبعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين بإدخال المرفقين، لأن المرفق يعني هو يعني ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. ولذلك قال بعضهم حتى في الوجه، قال تغسل قليلا من الشعر لتتأكد من أنك غسلت الوجه، هذا يأتي يجعل الإنسان يأتي بالواجب كاملا. فالزيادة القليلة هي تحقق اليقين في القيام بالواجب على أحسن وجه. وغسل اليدين واضح وليس فيه إشكال، المهم أن يمرر يده، وهذا الدلك واجب ذكرناه في الأسبوع الماضي، حتى يكون قد أدى الواجب على وجهه الأكمل. مسح الرأس يبدأ من منابت، أول منابت الشعر إلى نقرة القفاء، يعني يأتي بيديه هكذا يبلل يديه ويمسح المسحة الأولى. المسحة الأولى هي الواجبة. وبالنسبة للمرأة إذا شق عليها ربما عندها ظروف خاصة إلى آخره، يمكن أن تمسح القليل من الشعر، لأنه على مذهب الإمام الشافعي كما ذكر علماؤنا يعتبر أن وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض. فإذا مسحت المرأة قليلا من شعرها ولو شعرات فقد أدت ما عليها. المرأة عندها أعذارها وعندها ظروفها، فخفف عليها حتى علماؤنا، هذا ذكره المالكية. الإمام الصاوي قال تخفيفا على المرأة وتيسيرا عليها فلها أن تمسح القليل من الشعر. وبطبيعة الحال يبقى مسألة الأرجل، بالأرجل غسل الأرجل حتى الكعبين، يعني يعمم الأرجل حتى الكعبين ويخلل على وجه الندب، ليس واجبا وإنما على وجه الندبية ما بين الأصابع استحبابا، يعني بعبارة تونسية نعرفوها استحبابا. المهم غسل الأرجل واجب، ونذهبن إلى ما يروجه البعض من أنه المسح كافي. لا، المسح متى يكون؟ إذا كان الإنسان يلبس شيئا في رجليه، عنده خف أو عنده شيء يلبسه، أو عنده لا مثلا عافانا الله جميعا مرض في أصابعه ويلبس الجورب حتى لا يتضرر، يمكن أن يمسح على الجورب في هذه الحالة، حتى ولو كان يعني لأنه يخشى أن يتضرر في أصابعه، هذا لا حرج عليه. وهذا يعني من التخفيفات، يعني كأنه مسح على الجبيرة، بعبارة أخرى كأنه مسح على الجبيرة حتى يتضرر. ونحن عندنا في تونس معروف عند حتى في كل بقاع الدنيا ما يسمى بمرض التآكل بين الأصابع، خاصة يكثر في الشتاء. فتخفيفا على الناس في هذه الحالة لا حرج. أما الغسل فهو الواجب، الأصل هو الغسل، وهذا ما سنه وبينه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر واجب هو المولاة، بحيث الإنسان إذا بدأ يتوضأ يكمل وضوءه، بعد ذلك يتحدث يفعل أي شيء له ذلك. الأصل أن يتمم وضوءه باستمرار ودون انقطاع. ونتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الذراع، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، اللهم يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا في غزة وفلسطين، وارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، نسألك غيثا نافعا غير ضار، يسقي أرضنا ويروي زرعنا ويملأ سدودنا ويبعد شبح العطش عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم يا رب، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف مرضانا واشف جرح فلسطين، اللهم يا رب ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين، اللهم يا رب اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: محمد رسول الله.
1: استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر، الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر، سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: من القرآن في نور ربي يطمئن فؤادي ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن تحيي كل نفس وتمحو الحزن عن القلوب تداوي، ويصدح الصوت بالإيمان صافيا برسائل تروى مع ربح عبد اللاوي. رسائل من القرآن. رسائل من القرآن.
1: في زمن تضيع فيه الأصوات بين ضجيج الحياة، يبقى للقرآن لحن لا يشبه سواه، لحن يلامس القلب فيعيد إليه نبض الطمأنينة وسكينة الروح. مرحبا بكم في رسائل من القرآن.
0: رسائل من القرآن،
1: حيث نقترب من آيات تدلنا إلى معنى السلام الحقيقي. نتوقف اليوم أصدقائي المستمعين عند الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: من القرآن.
1: ورسالة هذه الآية عن الطمأنينة، تلك الحالة التي يبحث عنها الجميع ولا يجدها إلا من عاد إلى الله. كم من إنسان صديقي المستمع يملك الكثير لكنه لا يهنأ بلحظة سكون، وكم من إنسان آخر يعيش بشظف وببساطة لكن قلبه يفيض راحة وسلاما. السر صديقي المستمع كما تخبرنا الآية ليس في المظاهر ولا في الممتلكات، بل في الذكر وفي استحضار الله في كل لحظة، في كل همسة وفي كل نبضة.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. يا من تريح القلب إن ناداك، اللهم أرح فكري ليرتاح قلبي، وكن معي في كل لحظة، وأبعد عني كل ضيق، واشرح لي صدري ويسر لي أمري.
0: رسائل من القرآن.
1: الذكر ليس فقط تسبيحا باللسان، بل هو استقرار بالقلب على معنى الحضور الإلهي في حياتنا. صديقي المستمع، حين تذكر الله أنت لا تهرب من الواقع بل تضيئه. حين تقول سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، فأنت تبني جداراً من السكينة حول قلبك.
3: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات السماوات والأرض، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تجعلنا في حرزك وفي حفظك وفي كنفك. ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أشهد أنك أعظم مما نستطيع أن نعظمك يا رب، ما خاب راجيك، وأفوض أمري إلى الله. أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك ربنا، إنك لسميع الدعاء يا خالق الأبعاد والأزمان، الواحد القهار وفيه كمال الجمال. يا من تلألأت لجمال جلالك السماوات والبحار، سبحان من أشرقت الأرض بنوره، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون.
0: رسائل من القرآن.
1: قال بعض الصالحين: من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الطمأنينة مستمعي الكريم ليست وعدا مؤجلا في الجنة، بل تجربة يعيشها المؤمن في الدنيا حين يسلم أمره لله ويوقن أن القدر بيده سبحانه وتعالى، وأن ما أخذه منه إنما هي لحظة عابرة ليعطيه ما هو خير.

0: رسائل من القرآن.
1: صديقي المستمع، في الذكر حياة، وفي الغفلة ضياع، وفي القرب من الله نجد أنفسنا كما أرادنا أن نكون، هداة مطمئنين ساكنين بين يديه. فلنكن من الذاكرين الله كثيرا، ولنكن من الذين يقيمون في محراب القلوب لا في صخب الدنيا، ولنردد معا هذه الرسالة الأولى من رسائل القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: رسائل من القرآن.
1: وإلى أن نلتقي في رسالة جديدة من رسائل القرآن، كونوا على وعد بالسكينة ودفء الإيمان. كانت معكم ربح عبد اللاوي في رسائل من القرآن، حيث تسكن الروح ويهفو القلب إلى النور.
0: رسائل من القرآن. في نور ربي يطمئن فؤادي ويصفو القلب بعد طول عنادي. آيات القرآن تحيي كل نفس وتمحو الحزن عن القلوب.

0: الهلاوي رسائل من القرآن. إخراج حسام جدرية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين ونورا للمستبصرين وشفاء لما في الصدور، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز وبالسادة المستمعين.
4: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعنا الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: شيخ معز، رحلتنا مع متن الجزرية شارفت على النهاية تقريبا في الأبواب الأخيرة. نحن اليوم إن شاء الله باش ناخذ باب المقطوع والموصول، وهذه من آخر الأبواب في هذا المتن المبارك، حيث يقول الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمامي فيما قد أتى.
4: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة، وبفضل الله وتوفيقه قدمنا في المتن المبارك هذا متن المقدمة للإمام ابن الجزري في التي تعنى بالتجويد، قواعد التجويد وكل ما يجب أن يهتم به ويعلمه من أقبل على هذه العبادة الجليلة، وهي عبادة قراءة القرآن العظيم. فآخر باب باش نذكروا المستمعين الكرام، آخر باب تعرضنا له وهو باب مهم للغاية، ألا وهو باب الوقف والابتداء. وقلنا وقتها فصلنا الأنواع متاع الوقف، قلنا الوقف فيه الاختياري فيه الاضطراري وفيه الاختباري. باب الوقف والابتداء، هذاك الوقف اللي تعرضنا له فيه هو باب الوقف الاختياري، يعني وقتاش شنو هو ما يجوز الوقف عليه وشنو ما لا يجوز الوقف عليه، ويحرف المعنى ما يحرفش المعنى، وإذا كان وقفنا هل نرجع ولا مش لازم نرجع. هذا كل التفصيل اخترني معناته الوقتاش الإنسان عنده الحق يختار الوقف على اللفظ القرآني هذاك، وقتاش لا. فلهنا باب المقطوع والموصول والتاءات هذية يجي في نفس معناته نفس الغرض، ألا وهو تبين الوقف والابتداء، لكن نوع آخر، ألا وهو باب الوقف الاضطراري أو الاختباري. ونذكر المستمعين الكرام، الوقف الاضطراري هو الإنسان يضطر له، يعني إما لانقطاع نفس أو لسعال أو لنسيان. سبحان الله، ساعات الإنسان يبدأ يقرأ في آية وخلط اللفظ معين ونسي شنو اللفظ اللي بعده، إما كونه الآية متشابهة ولا غابت عليه، فبش يعطي روحه فرصة بش يتذكر، يقف على اللفظ هذاك في عقله ويحاول يرجع شنو الآية ويستذكر شنو اللفظ اللي غاب عليه وبقية الآية الكريمة. يعني هذه من جملة الأسباب اللي الإنسان مش باختياره، وإنما تلزم قولوا احنا بالدرجة،
3: نجم يكون باختبار شيخه.
4: هذه في الاضطراري. الاختباري هو كون الإنسان يا إما يقرأ وإلا يقري. نجم الشيخ وهو يملي على الطالب في الآية يقفلوا عليها مش يعلموا كيفاش، يعني غرض التعليم، وإلا يختبروا هو الطالب يقرأ ويختبروا شيخه، يقولوا اقف لي على اللفظ الفلاني مش يعرفوا هل يتقن الوقف عليه وإلا لا، هل يحسن الوقف وإلا لا يحسن الوقف. باش خاطر هذايا كما نعرفوا تلاوه القران امانه، يلزم الشيخ يؤديها ويلزم يطمئن الى كون الطالب اللي يقرا بين يديه متقن للي يقرا فيه. معناتها على الاقل الايات هذيك احنا ما نحكيوش على حكم في سوره مش قاعد يقرا فيها ولا، اما يلزم اللي يقراه لازم الشيخ يكون متاكد كونه طالب يحسن اللي قاعد يقرا فيه، معناتها الثمن اللي خذاه ولا السوره اللي خذاها يلزمه يعرف كيفاش يقف ويعرف كيفاش يواصل وكل شيء. فهذا الاختباري هذا كله هو اللي خلى الامام ابن الجزري يتعرض للابواب هذه. قل قائل باب الوقف المقطوع والموصول باب التاءات شنو علاقته بالوقف؟ هو هذا المقطوع الموصول شنو الاثر نتاعو؟ احنا تو باش نبداو المقطوع الموصول كمرحلة أولى اللي هو الباب اللي باش يعنينا يعني في الوقت الحالي اللي هو بدا به ابن الجزري سبقه على التاءات. المقطوع الموصول شنو الأثر نتاعها في الوقف والابتداء؟ إذا كان شو معناتها مقطوع شو معناتها موصول؟ موصول يعني اللفظ باش يجينا الأمثلة ما شاء الله الإمام ابن الجزري يفصل معناتها باش تجينا الأمثلة كثيرة. يعني هناخذ مثلا مثال ما نعرفش مثلا إن ما مثلا نجم تكون في القرآن مكتوبة إنما كلمة واحدة يعني الهمزة والنون المشدة والميم والألف كلهم مع بعضهم كلمة واحدة هذيك تسمى موصول. شو معنى موصول؟ وصل يعني ربطهم، يعني احنا ربطنا ما وإن اللي هما في أصلهم كلمتين كل واحدة على روح ربطناهم مع بعضهم ورسمناهم في كلمة واحدة، وإلا مقطوع إن وحدها وما وحدها على الأصل، يعني أصل إن كلمة وما كلمة. فشنو الأثر لهنا؟ إذا كان اللفظ مكتوب موصول في كلمة واحدة إنما، ولو هي إن كلمة واحدها في الأصل وما كلمة واحدها، لكن بما أنه رسمناها مع بعضها متصلة ما عنديش الحق في نقف على النون، ما عنديش حق نقول إن ومن بعد نقول ما، هذا ممتنع، ما عنديش الحق. علاش؟ على خاطر النون هذيك مرسومة لاصقة في الميم موصولة به. كانت في اللفظ كتبدا مقطوعة اللي هي نشوفه اللي هي في موضع وحيد في سورة الأنعام إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، فقط هذا هو الموضع الوحيد جاءت إن واحدة وما واحدة. لهنا بما أنها رسمت على الأصل كونه إن لفظ مستقل وما لفظ مستقل، ينجم إنسان إذا كان دعاته الضرورة إلى ذلك يقف على إن لسبب من الأسباب اللي ذكرناها نسيان سعال مثلا انقطاع نفس أي سبب من الأسباب اللي تخليه يتلز باش يقف. مثلش يعرف اللي هذيك في سورة الأنعام مرسومة مقطوعة يولي عنده الحق يقف على إن ويقف على النون المشدة لأنها كلمة واحدة. هذا هو الأثر متاع الرسم لفظ مرسوم مقطوع ولا موصول، شنو تأثيره شنو يتفرع عليه في باب الوقف والابتداء. في الوقف بالطبع لهنا نحكي مش على الابتداء، نحكي على الوقف للضرورة ولا الاختبار. هذا هو حبيت نقدم المقدمة هذه باش نعرفوا الباب هذا شنو فايدته، خاطر يقول القائل انا توا نعبي في مخي بالرسم، انا نقول لك انا طالب علم التجويد وقراءة القرآن مانيش نحب نتعلم الرسم. قولوا لي الجزء هذا من علم الرسم بما انه عنده تأثير مباشر على قرايتك والوقف والابتداء انت مطالب باش تعرفه. الحاجات اللي في علم الرسم وما عندهاش تأثير على التجويد هذيك في علم آخر مستقل يأخذها الإنسان وقت اللي يطلب العلم علم الرسم.
3: واضح شيخ. إشارة النظم في المصحف الإمامي ما المقصود بها شيخ؟
4: وعرف لمقطوع وموصول وتاء، هو كما قلنا احنا تو الباب وهذا مخصص للمقطوع الموصول، لكن فرد مرة هو يعني الحاجات اللي في الرسم وعندها تعلق بالقراءة هي المقطوع الموصول والتاءات، فالكل مع بعضها جمعها لهنا خطر مشتركة في الحكم. قال لك يزمك تعرفهم، وعرف لمقطوع وموصول بتاء في مصحف الإمامي. شنو المصحف الإمام؟ المصحف الإمام هو المصحف خطر احنا في معناتها في التاريخ متاع المصحف الشريف نعرف احنا الجمعة الجمعة الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذيك ما كانش جمع لمصحف، ما كانش هيئة مصحف، معناتها جمع من الحاجات اللي كانوا يكتبوا عليها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبوا على أي حاجة تتأتي لهم سواء رقاع جلد متاع غنم وإلا متاع ماعز وإلا السعف متاع نخل، أي حاجة يلقوا إمكانية باش يكتبوا عليها يكتبوا عليها. فتم الجمع هذاك على يد زيد بن الثابت رضي الله عنه بأمر من أبي بكر الصديق في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبإشارة من سيدنا عمر بن الخطاب، هو كان وزير أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته. فذلك الجمع الأول، ثم تم الجمع، تم الجمع العثماني، جمع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، لأنه بدأوا يتفرقوا القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار، وبدأوا يدخلوا الأعاجم، بدأ ربي يفتح على المسلمين وفتحوا بلدان جديد، دخلت الناس في دين الله أفواجا، وفما معناتها الناس قل اطلاعهم خاطر ما شاهدوش نزول الوحي، مش كما الصحابة رضي الله عنهم كانوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدوا نزول الوحي، يعني يعرفوا والسورة اختلفت قرئت كذا قرئت كذا. من بعد كي دخلوا في الإسلام ناس جدد علمهم قليل بالنسبة للصحابة، وكما يقولوا العلماء من قل علمه كثر إنكاره، معناتها الحاجة وإنسان كي يعرف حاجة واحدة أي حاجة تخالف الحاجة اللي يعرفها ينكر عليها. فالناس ولد فما تعصب، جاء سيدنا حذيفة بن اليمان مشى في أذربيجان، كي رجع لسيدنا عثمان بن عفان قال له راه الناس معناتها صار اقتتال وصارت مشاكل وتعصب، لا قرينا هكا لا قرينا هكا. فدرءا للفتنة هذيك باش يجمع المسلمون على القرآن، لخاطر هو حبل الله المتين، يعني يزم يكون عامل وحدة مش عامل تفرق وتشتت وفتنة. فصار الجمع العثماني هذا، وخلى سيدنا عثمان مصحف للخليفة هذاك كان عنده هو، اللي هو وقت اللي قتل عثمان رضي الله عنه قتل وهو يقرأ القرآن، حتى قالوا في المؤرخين كل شيء الدم وقف على فسيكفيكهم الله في سورة البقرة، قالوا هكاية معناتها قتل وهو يقرأ من المصحف هذا. وفما فرق المصاحف الأخرى لأمصار، الأمصار يعني البلدان الكبيرة متاع الإسلام، وخلى واحد في الجامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ومكة والكوفة والبصرة والشام بتبع عليها كانت عواصم الإسلام، وقيل أرسلت مصاحف إلى اليمن والبحرين، يعني فيها مسألة فيها اختلاف.
3: طيب شيخ ربي يبارك لك، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

السابقون السابقون السابقون السابقون دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسواس جمرت أكودة سليانة المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون حب حنان رعاية تماسك تكاتف تآزر قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسواس. السابقون السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، سعيدة جدا بلقائكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. سعيدة بلقائكم في هذه الأمسية الجمعية، عسى أن نرفع مع بعضنا البعض لواء التآزر والتضامن والتآخي، كما أوصانا سيدنا ومعلمنا معلم الأمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم، هكذا أحبتي في الله تعالى نريد أن نعبر على إسلامنا، نريد أن نتحرك اعتزازا وفرحا بدين الإسلام. فهيا نحقق أحبتي في الله تعالى هذه القيم، قيم الجود، لنرقى بإذن الله تعالى لمقام الشهامة على هذه الأرض فوزا بجنة الرحمن. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي الكريم طارق التايب، يؤملنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر، أختي العزيزة كريم عتيق في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيا أحبتي في الله تعالى نتواصل في هذا الموعد من جديد في هذا التوقيت في البرمجة الشتوية، نتواصل التواصل المحمود والجميل والنافع الذي يتعدى نفعه للآخر مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هيا نكون من أهل هذا النفع الذي يتعدى لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، والعنوان هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. أحبتي في الله تعالى بدايتنا ستكون بداية متميزة، بداية لها خصوصية، بداية لها وقع خاص على قلوبنا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي استخدمنا لنصرة أطفالنا وشبابنا وأهلنا في غزتنا وفي فلسطيننا. نعم، نحمد الله تعالى على هذه النعمة. كل التفاصيل مع سيدي الكريم الأستاذ سامي لكشو، المسؤول الوطني عن قسم المتطوعين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الحمد لله رب العالمين الذي مكننا من أن نكون في خدمة أطفالنا في غزتنا في هذا الظرف الأليم، في ظرف الحرب. أريد أن أرحب في هذا المقام بسيدي الكريم سامي لكشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي العزيز.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك أخت مليكة، وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لك من القلب ومجددا، وبارك الله فيك وفي إذاعة الزيتونة أحدى منارات الإذاعة التونسية، وكل الأعلام الحقيقة الذي انخرط معنا قلبا وقالبا في هكذا قضايا مشرفة. نعم. إنسانية الحقيقة تثلج الصدر، ومن رحم الأزمات والصعوبات تصنع الحمد لله الأفراح والنجاحات دون رضا على النفس، ولكن نعم. ربي وفقنا إن شاء الله، وكما قلت أنت نكون في مستوى الأمانة، واليوم الأمانة وسط، والحمد لله.
0: الحمد لله. تفاصيل هذه الأمانة سيدي سامي، طبعا نريد أن نتحدث عن تفاصيلها ودقائقها بإذن الله للسادة المستمعين، لكل التونسيين الذين انخرطوا كما ذكرت في هذه الحملة المتميزة التي أشرفت عليها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، والحمد لله تعالى حملة تحمل هذه الجملة وهذا الفعل طبعا في صيغة الأمر أنقذوا أطفال فلسطين. والحمد لله تعالى هذه الحملة وجدت كل التجاوب والحمد لله تعالى من التونسيين في تونس وخارج تونس، والحمد لله الأمانة وصلت سيدي سامي.
1: تماما أخت مليكة، والحمد لله يعني بعد مسار دام أكثر من سنة.
0: نعم.
1: يعني في مثل هذا الوقت سنة الفارطة انطلقنا في حملة طموحة، حملة من التونسيين إلى أطفال فلسطين، سميناها شعارها كان أنقذوا أطفال فلسطين، نفذت من الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS باعتزاز كبير.
0: نعم.
1: وبترخيص من رئاسة الحكومة التونسية لمدة 3 أشهر.
0: نعم.
1: حينئذ من 10 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 2025، وقد توجت والحمد لله في مختلف مراحلها، آخر مراحلها يعني في اليومين الفارطين يوم أمس أعتقد أو أول أمس وصلت التبرعات التي قدمها التونسيون إلى مستحقيها من أطفال والعائلات الفلسطينية لقرى أطفال السويس والحمد لله. طبعا لم يكن هذا النجاح يعني سهلا ويسيرا كما قد يتخيله البعض،
0: أكيد.
1: كان كلنا نعرف وأنه جمال العملية وممكن ساعدتنا اليوم بها مبعثها، وأنه مسار للحملة لم يكن يسيرا بقدر ما كان يسيرا على مستوى تونس والاستعدادات، والحمد لله الحقيقة وهذا مصدر فخر لنا كلنا، وأنه تونس يعني كمؤسسات وكدولة وكشعب تتوفق إلى هذه الحملة إجرائيا إلى آخره، ولكن إيصال هذه الأمانة كان يؤرقنا كل يوم، والتواصل لم ينقطع مع الأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز، والحمد لله أعني بها الجمعية الفلسطينية المنظمة لقرى أطفال السويس وكذلك الفيدرالية الدولية لقرى أطفال السويس التي كانت وسيطا في إيصال هذه الأموال والحمد لله، وكان بدفعات لأنه حتى الطرف الفلسطيني لم يكن يتوقع هذا النجاح الحقيقة، خلينا نقوله كان الكل يتوجس، ومانيش باش نقوله احنا نعرف عديد المحاولات التي لم يكن بالسهل أنه تدعم أخواننا فلسطين للأسف فيما يعانوا فيه اليوم، لأنه ربما من أهداف ربما المستعمر وأنه تركهم في هذا الحصار محاصرة، لأنه يعني حتى كتقول نحب نعاون ما هو شيء بالضرورة أمر هين. فهنا في اللحظة اللي وجهت فيه المنظمة الفلسطينية لقرى أطفال السويس رسالة شكر وامتنان لتونس يعني وتشكر فيها مؤسسات الدولة الكل من أعلى هرم السلطة إلى كل المؤسسات إلى الجمعية إلى الشعب التونسي اللي كان طبعا هو اللي تبرع، هذا يخلينا الحقيقة نطمئن وأنه تمت العملية يعني
0: بنجاح
1: وصلت إلى مستحقيها وبدأوا الحقيقة انتفعوا بها أو خيانة، وإن كان خليني نقول من البداية يعني نحن ندرك كجمعية وكتونس وأنه هذا الدعم لا يفي بالحاجة،
0: صحيح،
1: بالنظر إلى حجم الحاجيات وما إلى ذلك، ولكن رمزيته كبيرة جدا،
0: أكيد جدا،
1: وهذا ما بعث ممكن السعادة اللي جينا، لأنه أخيانا الفلسطينيين عندما يشعروا أنه أكثر من وأن كانوا هما في أمس الحاجة إلى كل مليم يصلهم في الوضع الصعب هذا، ولكن أكثر من ذلك أنهم يشعروا أنه ما هوش وحدهم،
0: ثم
1: سند ثم فقر ثم رسالة جدا من التونسيين من أخوانهم.
0: صحيح.
1: هذا مبدئيا المعطيات، إن كانت ربما عن بعض الأرقام عن الحملة كيف يعني كيف أقول ما هي الأرقام، يعني خليني نقرأ لك بدقة حتى لخيانا المستمعين يعرفوا أن حصيلة هذه الحملة الإنسانية صحيح. النبيلة تقريب 2,612,000 دينار، يعني 2,612,000 دينار، أي ما يعادل يعني باليورو، لأنه يعني تونس من مختلف من عديد دول العالم ساهمت فيها الحقيقة، تقريبا 765,000 يورو تم جمعها بفضل التفاعل الإيجابي من أفراد ومؤسسات بإجمالي تقريبا 4,878 متبرع عن طريق موقع الويب في الجمعية ومتبرعين الحقيقة عن طريق تحويلات على حساب البريد التونسي، وهنا نحب نشكر مؤسساتنا التونسية البريد التونسي البنك المركزي رئاسة الحكومة وزارة المرأة الوزارات الأخرى وزارة الخارجية وزارة الداخلية الكل رئيس الجمهورية طبعا الجميع تضافر جهود الجميع من أجل أن نتصل، لأنه لم يكن كما قلت بالأمر الهين، تم تحويل كامل المبلغ إلى قرى فلسطين عبر الفيدرالية الدولية اللي تكفلت بتوجيه المساعدات وفق آليات طبعا وإجراءات معتمدة فيها دقيقة جدا تضمن الشفافية وسلامة التصرف الأموال المتبرع فيها ووصولها إلى مستحقها، والحمد لله هذا ما حصل. سيخصص وخصيصا خلينا نقول الدعم لأنه كل الدفعات اللي جي كانوا وخيانا يفرحوا بها في فلسطين ويصرفوها في رعاية العائلات والأطفال للمواد الغذائية المستوى المستلزمات الإعاشة لتأمين الخيام ومأوى العائلات اللي فقدت مساكنها طبعا وممتلكاتها جراء الحرب. طبعا فضلا عن خدمات أخرى كما الإحاطة التربوية والإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية. طبعا مرة أخرى نقول للجمعية تدرك أن حجم التبرعات المجمعة يظل محدود طبعا مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الهائلة، لكن تأمل أن تكون هذه المساهمة قد أسهمت ولو بقدر متواضع في التخفيف من معاناة الأطفال وعائلاتهم. طبعا
0: نرجو ذلك سيد سامي، وأشكرك من القلب طبعا على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر الذي يبعث في نفوسنا سرورا وفرحا. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله حمدا كثيرا أن جعلنا بإذن الله تعالى طبعا نساهم ولو بالقليل، يعني كما ذكرتم لأن الحرب الظالمة لازالت متواصلة من الكيان الإرهابي. نسأل الله تعالى زواله ونسأل الله تعالى النصر والتمكين لإخواننا، خاصة مع طبعا اقتراب فصل الشتاء، ونحن طبعا نتابع بدقة وضع إخواننا في غزتنا ووضع الخيام طبعا لأنهم حرموا طبعا من أبسط حقوقهم. لذلك هذا المبلغ المالي والحمد لله تعالى الذي نجحنا في جمعه طيلة الأشهر، يعني هي فترة وجيزة سيد سامي الحمد لله، إلا نعم. أنها حققت هدفها والحمد لله.
1: هو هذا هو أجمل ما في العملية، وأن الحمد لله حققت أهدافها.
0: صحيح.
1: تعتبر فترة وجيزة، وإن كانت يعني خلال سنة هي الحملة 3 أشهر وبعدها بقية الأشهر المتبقية إلى يوم 17 سبتمبر 2026 آخر دفعة من التبرعات، لأنه صار على دفعات هذا مقتضات الإجراءات التي طلب من تونس أن تراعيها، وطبعا بمساعدة من البنك المركزي وكل مؤسسات الدولة والبريد التونسي و السلطات العمومية. هذا مهم جدا كما قلت لك أنا مليكة، المغزى من هذه العملية. اليوم هيك علشان نرى ساعات لربما نقول بالديفورماسيون بروفيسيونيل، يعني تأثير التكوين الصحفي والإعلامي، نقول المسؤولية المجتمعية اللي تحلوا بها المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين
0: طبعا
1: على درجة من الأهمية،
0: الحمد لله،
1: القضايا الإنسانية
0: طبعا سيدي. نعم.
1: والطفولة أفضل وأرقى ما يمكن أن يلتزم بخدمته الإنسان.
0: نعم.
1: فما بالك عندما يتعلق الأمر بطفولة مهددة فاقدة للسند منكوبة كمال.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يفرج على خيانة في
0: فلسطين.
1: هذا مبحث فخر لنا جميعا ونجاح لنا ولمؤسساتنا كما قلت، رغم محدودية التبرعات مقارنة بالاحتياجات وبالحاجيات.
0: نعم.
1: ولكن تم رسائل أمل. يعني كيف أقول ثم عبر آخر أنا في تقديري الحقيقة
0: اللي هي يا سيد سامي،
1: إنه ليس ثمة شيء مستحيل ما دامت الهمة عالية،
0: هذا هو،
1: وما دام الشعار يد الله مع الجماعة
0: الحمد لله،
1: وتضافر جهود كل الأطراف في مقدمتها لهيك الرسمية للدولة من الرخص الأولى إلى تجند المؤسسات إلى المتبرعين إلى الإعلام، وكله الحقيقة كان محل إشادة من الجمعية الفلسطينية. شفنا الرسالة المؤثرة جدا اللي بعثوها. أيوة. وعبرت عن عميق امتنانها.
0: نعم.
1: اللي هي تقول وبالغ شكرا، أنا
0: الشكر لهم في
1: ما قلت هي لتونس حكومة وشعبا تحكي على تضافر الجهود لإنجاح هذه الحملة التي قالت تركت أثرا إنسانيا بليغا تجلى
0: لله.
1: في دعم الأطفال والعائلات المتضررة الرسالة تقول ومنحهم الأمل.
0: نعم.
1: هذه الكلمة أثرت فيها في مواجهة.
0: صحيح.
1: الظروف الصعبة التي يعيشونها. هي قالت كلام آخر جميل جدا لا يتسع المجال لذكره، ولكن الرسالة نشرتها الجمعية نقاوة في صفحاتها على
0: صفحاتكم بإذن الله.
1: نعم. لماذا؟ ربما لشحذ الهمم، للاتعاظ.
0: نعم.
1: لاستخلاص العبر.
0: نعم.
1: وأنه إن شاء الله رغم الصعوبات الأمل يظل قائما
0: بإذن الله،
1: والطفولة لا تعترف، هي قضية متاع تضامن لا تعترف بالحدود الجغرافية. نعم. هي
0: والنصر
1: قضية
0: آت
1: للدول والعهود.
0: أكيد أكيد والنصر آت بإذن الله.
1: بإذن
0: سيدي
1: الله.
0: سامي لكشاو، طبعا أشكرك من القلب على هذه الرسائل الجميلة التي تبعث في النفس همة عالية، ولن ننسى بإذن الله تعالى إخواننا، وبإذن الله تعالى نكون سندا لهم عز وجل. إن شاء الله ربي قدرنا لهذا بإذن الله. فشكرا لك على هذه البشرة وعلى هذه التفاصيل التي قدمتها، وأنا متأكدة أنها أدخلت سرورا جميلا في نفوس كل التونسيين، لأننا نؤمن بهذه القضية. فالحمد لله، وشكرا للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس التي مكنتنا طبعا من أن نكون بإذن الله تعالى يعني سببا لبعث الأمل إن شاء الله في نفوس أطفالنا ونسائنا ورجالنا في غزتنا وفي فلسطيننا. فجزاكم الله خير سيد سامي لكشاو. شكرا.
1: شكرا.
0: العفو. بارك الله فيك. في أمان الله. أرجو طبعا لكم كل الخير. إذن أحبتي في الله، تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أردنا أن نبدأ لقاءنا مع أول حلقة في هذا الموسم الجديد في البرمجة الشتوية بهذه البشرة الرائعة التي تبعث طبعا في النفس نصيبا من الفرح ومنسوبا جميلا من السرور. علنا لا ننسى طبعا إخواننا في غزتنا كيف لا، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نهتم بأمر إخواننا خاصة في أرض الرباط وأرض مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المقام في يوم جمعة نسأل الله عز وجل النصر والتمكين والتأييد. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع واسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، أردت أن أقرأ على مسامعكم الطيبة رسالة السيدة غادة حرزلة المدير الوطني لمنظمة قرى الأطفال أسواس فلسطين. طبعا ونحمد الله تعالى على نجاح هذه الحملة، عمل جميل وعمل سديد. طبعا بترجمة حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحملة أنقذ أطفال فلسطين نجحت من أرض تونس والحمد لله تعالى. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقرأ هذه السطور التي أرسلتها مديرة المنظمة طبعا منظمة أطفال أسواس فلسطين. موضوعها: شكرا لكم بحجم الأمل المتزايد الذي تزرعون في فلسطين. أتمنى أن تجدكم رسالتنا وأنتم والشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة بكل خير. أطيب التحيات نهديها لكم من إخوتكم في فلسطين ومن منظمة قرى الأطفال أسواس فلسطين. تقول: نشكر في البدء فخامة رئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة ومعالي رئاسة الحكومة التونسية على منحهم التراخيص اللازمة وإسنادهم للجمعية التونسية قرى الأطفال مهمة جمع التبرعات من الشعب التونسي المعطاء لفائدة قرى الأطفال فلسطين. دمتم سندا وذخرا للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعبين التونسي والفلسطيني خاصة. كما نتوجه من خلالكم بالامتنان العميق لكبار الداعمين وعموم أصدقاء الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس وشركائها على دعمهم المميز لحملة أنقذوا أطفال فلسطين. إن الأثر الذي صنعتموه يتجلى اليوم في أسمى مظاهر الأمل، حيث ينتزع أطفال فلسطين حقهم بالحياة وبمستقبل كريم. خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا، فلبيتم النداء. نشد بكم العضد ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراح التي أثقلته. بادرتم وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل آلاف الأطفال فاقد السند في فلسطين، بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب.

وجدت كفاف يومها وتجاوزت المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا معا. شكرا محملا بالأمل في حقائب الطلاب الذين انتزعنا حقهم في التعليم وعادوا لمقاعدهم الدراسية في غزة. شكرا محملا بلهفة الآباء والأمهات الذين التقوا أطفالهم المنفصلين بعد أشهر من البحث. شكرا لكم بحجم حب فلسطين لتونس وتونس لفلسطين. لكم منا فائق المودة والاحترام والتقدير.

0: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى لقاءنا، لنا عودة بإذن الله تعالى بعد قليل لنواصل اتصالاتنا الهاتفية مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكن من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. جعلنا الله تعالى وإياكم من السابقين. أحبتي في الله تعالى، قضيتنا لا زالت بإذن الله تعالى في عمق اهتمامنا وفي عمق انتباهنا بإذن الله تعالى. لن ننسى هذه القضية ولن نغفل عنها بإذن الله تعالى. الحرب لا زالت متواصلة، وبإذن الله تعالى سنعمل على دعم أهلنا ودعم أطفالنا بإذن الله، عسى أن نكون إن شاء الله تعالى مفاتيح للخير وبإذن الله تعالى سببا لتحقيق النصر. فاللهم إنا نسألك من أعماق قلوبنا أن تطهر أرض الرباط من دنس بني صهيون. اللهم طهر أقصانا من دنس بني صهيون. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، حملة أنقذوا أطفال فلسطين نرجو أن تكون قد أخرجتنا ولو بالنصيب القليل من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة بإذن الله تعالى المساندة والدعم لأطفالنا ونسائنا ورجالنا بغزتنا وفلسطيننا. فهي أرضنا بإذن الله تعالى وهي عقيدتنا. لذلك نعبر بكل إيمان على تعلقنا بهذه القضية. فشكرا من جديد للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، شكرا لرئاسة الجمهورية، شكرا لرئاسة الحكومة التي مكنتنا من أن نساهم ولو بالقليل في هذا الدعم. وها هو هذا المال وصل والحمد لله تعالى إلى أهله في غزتنا وفي فلسطين، والحمد لله تعالى خاصة في هذا الظرف ومع اقتراب دخول فصل الشتاء. فنرجو كل الخير لأطفالنا وشبابنا، عسى أن يواصلوا مسيرة العلم والتعلم بإذن الله تعالى. إذن سنتمم إن شاء الله تعالى وسنبني على هذه المفاهيم حتى تكون واقعا على أرض تونس وفي الأمة الإسلامية جمعاء. سأتمم مع أختي العزيزة إلهام عفلي، وهي مكلفة ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال مكتب أريانا تحديدا. لا زال العمل متواصلا والحمد لله، ونريد أن ننجح مع بعضنا البعض في أن تكون العودة المدرسية في كل المدارس التونسية عودة ناجحة وآمنة ومطمئنة. إلهام أرحب بك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مدام مليكة، وتحية لجميع مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك يا إلهام، أشكرك طبعا على هذه التحية. إذن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لا تحيط ولا ترعى يعني الأطفال الفاقدين للسند، وإنما هي اليوم زاد دعم وسند حقيقي لمدارسنا الابتدائية.

0: التي تحتاج كل العون يا إلهام.
1: هذا هو اليوم اليوم المسؤولية في قراءة فيل إس أو إس تونس كبرت وما عادش دورنا يقتصر فقط على رعاية الصغيرات سواء اللي في المنازل المندمجة أو ببرنامج دعم الأسرة، لكن ولينا زادا نساهموا في معاضدة جهود الدولة ونخدموا على إنجاز مشاريع مجتمعية لفائدة المؤسسات اللي تقدم خدمات للصغيرات وللأسر، وهذا بهدف تحسين ظروف العيش وتحقيق يعني بيئة آمنة لصغيراتنا. في الإطار هذا فريق العمل الاجتماعي قام بزيارة ميدانية للمدرسة الابتدائية الجمهورية 1 بالمنيهلة، وإن كانت الزيارة فرصة باش نتعرفوا عن قرب على احتياجات المدرسة ونناقشوا مع فريق التربوي إمكانية بعث مشروع مجتمعي يخدم صغيراتنا ويحسن من محيطهم المدرسي. بالطبيعة قمنا بمعاينة ميدانية وين لاحظنا أنه فضاء المدرسة الجدران والنوافذ باهتين بحاجة للمسات جمالية، خاصة أنه إحنا في أبواب عودة مدرسية تخلي صغيراتنا يعني يرجعوا يقرأوا في أجواء جديدة مزيانة محافظة على تحقيق أفضل النتائج إن شاء الله يا ربي. ومن هنا جاءت فكرة القيام بأشغال دهن والتزيين لفضاء المدرسة، والأهم من هذا الكل مدام مليكة هو تشريك الصغيرات في العملية هذه من أجل تعزيز يعني روح الانتماء والمسؤولية عند صغيراتنا تجاه مدرستهم. والحاجة هذه والحاجة هذه الحمد لله يا ربي لمسناها يعني بالفعل في النشاط، وينشاركوا معنا الصغيرات والمعلمين والطلبة السفراء يد بيد. قمنا يعني بتنظيف ودهن وتزيين فضاء المدرسة، هذا عزز روح الفريق عند صغيراتنا، خليهم يشوفوا مدرستهم بعين جديدة كأنها جزء منهم لازمهم يحافظوا عليه. وكيف كيف الهدف من العملية هذه يعني هو خلق بيئة محافظة للإطار التربوي ولصغيراتنا، خليهم إن شاء الله يحققوا نتائج ممتازة
0: إن شاء الله يا ربي. محليها الفكرة يا إلهام ومحليها الأثر بالحق اللي يتحقق، يعطيكم الصحة.
1: كيف كيف يعني بالنسبة التدخل هذا مدام مليكة مش باش يقف لهنا، بل بالعكس التدخل نتاعنا يعني هذا كان عملية استباقية للتحضير للعودة المدرسية، ومازال عندنا مشروع مجتمعي كامل نسعوا لإنجازه إن شاء الله في المدرسة، يشمل تهيئة الساحة ودورات المياه إن شاء الله.
0: هذا في نفس المدرسة الهامة،
1: هذا في نفس المدرسة اللي هي مدرسة الجمهورية 1 في المنيهلة. الهدف من التدخل هذا إن شاء الله هو توفير محيط مدرسي لائق وآمن ومحفز لصغيراتنا، وبالطبيعة هذا ما ينجم يتحقق كان بمشيئة الله بالطبيعة وبمساهمة التوانسة.
0: نعم إن شاء الله يا ربي هالرسالة هذه توصل، إن شاء الله نكون سند ليكم باش يتم هالمشروع المجتمعي على أكمل وجه، وتكون هذه المدرسة إن شاء الله جميلة ومهيئة يعني بكل تفاصيلها إن شاء الله يا إلهام.
1: إن شاء الله هذيك علاش نحب نقول الكل تونسي يسمع فينا يحب يكون سند للصغيرات ولا يحب يغير من واقع البلاد ويحب يحسن ومش عارف كيفاش، يدخل على www.swiss.in ويتبرع بالمبلغ اللي يقدر عليه، ولا يشارك في PAP ويكون سبب في كفالة طفل صغير وفي تحسين المؤسسات المتواجدين فيها صغيراتنا.
0: نعم أكيد نحبوا نحسنوا يعني من وضعيتنا، نحبوا نغيروا التغيير الجميل والأمثل والأقوم اللي أمرنا به القرآن الكريم، وإحنا بإذن الله معاكم في هالثلاثة، وهما ثلاثة مشاريع مجتمعية هكا ولا بديتوا هذه المدرسة وما زال فما زوز مدارس أخرين إن شاء الله إلهام.
1: إن شاء الله هو الهدف متاعنا إلى حد الآن عندنا 3 مدارس ابتدائية اللي عملنا لها زيارات ميدانية، وبدينا يعني في العمل على التحضير لإنجاز مشاريع مجتمعية في المدارس هذه. في 3 مدارس تشمل تهيئة الساحات للمدارس اللي خاصة مع تهاطل الأمطار يعني المياه ما تخليش حتى صغيراتنا باش يعبروا من قسم لقسم ولا باش يقراوا يعني في بيئة آمنة بيئة محافظة. دونك عندنا تهيئة الساحات كيف كيف دورات المياه، وعندنا في 2 مدارس من بين المدارس هذوم باش نعملوا ان شاء الله يا ربي قاعة رياضة متعددة الاختصاصات وقاعة مراجعة
0: ما شاء الله. نعم بيه ممتاز، يعني المشروع ضخم بإذن الله، يعني يستحق كل الدعم والمساندة أكيد يا إلهام.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الدعم التوانسة، مهما كان المبلغ بسيط مهما كان صغير، بالعكس يعني كل مبلغ ينجم يكون يساهم في تحسين وفي يعني تحسين مؤسساتنا وتحسين الأماكن المتواجدين فيها صغيراتنا وفي كفالة يعني وليدات صغيرات.
0: نعم نعم ممتاز يا إلهام، والله اللي تقول فيه صدقا يلزم كل واحد فينا كتوانسة كمحبين طبعا لهذا الوطن، كمحبين لأطفالنا، لأنه باقي نقول احنا نحكيه هوني بنون الجمع بهذه النحن الإسلامية، هكا نريد أن نعبر على انتمائنا لهذا الوطن الحبيب، نحب نعبر على حبنا لكل أطفالنا بإذن الله تعالى في مختلف الجمهورية التونسية. ما علينا إلا أن نساهم في ثلاثة مشاريع هذية حتى تتحقق بإذن الله تعالى، وهكا يتغير المشهد بإذن الله ويولي مشهد يعني دراسي جميل جدا ويحقق النفع إن شاء الله تعالى في حاضرنا ومستقبلنا إلهام.
1: إن شاء الله بقدرة ربي.
0: به كيفاش النجم طول يسمع فينا وتحمس يسمع فيك بالحق وكلامك يبعث فينا الأمل، يلزمنا نغيره كيف ما قلت أنت، ما نستنيوش حتى حد، نحب نستبقوا الخطوات نحو هذه الإنجازات. اللي يحب يعاون سواء أفراد أو شركات يسمع فينا في تونس وخارج تونس يقول لك كيفاش يا إلهام النجم نتواصل معاكم؟
1: ينجم يدخل على 3W.SOSV.EN وين يعني العملية سهلة وبسيطة، ينجم يتبرع بالمبلغ اللي هو يقدر عليه ولا يشارك في البي بي ولا يتواصل معنا على الرقم 58-371-0002.
0: الله يبارك إن شاء الله، هذا رقم المكتب الوطني 58-371-0002، وإلا على موقع الجمعية تدخلوا توا 3W.SOSV.EN. ربي جزيك كل خير يا إلهام، وين باش نقعد نتبع مع هالمشاريع هذه وين وصلت في التنفيذ، هل ترى فيها أجل وإلا لا وإلا هي مفتوحة حاليا إلهام، خاصة مع انطلاق العودة المدرسية وبدأ وليداتنا طبعا والحمد لله تعالى في الدراسة؟
1: هو بقدرة ربي احنا نحبوا نخدموا عليها حتى كشي نهاية 2026، دونك الوقت بيدي عنا يعني سباق مع الزمن، ان شاء الله يا ربي نخلطوا قبل يعني نهاية السنة، نخدموا السنة بالاحتفال بالمشاريع هذه ان شاء الله يا ربي.
0: يا ربي ان شاء الله منا يعني الاخر العام نجموا يعني نكونوا حققنا ثلاثة مشاريع هذه إلهام؟
1: ان شاء الله ان شاء الله هذا يتحقق الدعم التوانسه بمشيئه ربي ان شاء الله.
0: ما فماش حاجه مستحيله كيف ما قال الاستاذ سامي لكشو في اول المداخله وهو يبشرنا بنجاح حمله انقذوا اطفال فلسطين، ما فماش في معجمنا حاجه مستحيله، قادرين باش نعملوا باش ننجزوا نحققوا هالانجازات هذيا، فان شاء الله يا ربي يعني البشره اللي قدمها لنا سيد سامي لكشو تدفعنا وتحمسنا وتحفزنا باش كيف ما قلنا نخرجوا من دائره الوهن سواء في وطننا والا نوسعوا الدائره حتى نكونوا وخيين إن شاء الله تعالى ومساندين لهذه القضية العادلة القضية الفلسطينية. فبارك الله فيك إلهام عفلي على هالثلاثة مشاريع هذية، ونرجو التواصل معكم على رقم 58-371-0002 وإلا على موقع الجمعية www.soswe.tn. ربي يوفقك يا إلهام، شكرا لك.
1: شكرا ربي يبارك لك.
0: وانت زيدة ربي يبارك لك، وربي يبارك في كل من هز التليفون توا واتصل بالمكتب الوطني 58-371-0002 ويحب يعبر على حبه لتونس، يحب يعبر على حبه للعمل الصالح، يحب يعبر على طبعا على الامل كيف ما بدينا انه حكينا على الامل اللي وصل والحمد لله تعالى اللي غزتنا وفلسطيننا، نحب اليوم نعبر على هذا الامل ونكونوا صانعين لهذا الامل. فاتصلوا برقم المكتب الوطني، ادخلوا على موقع جمعية توا توا توا توا، وسيد رشيد الخبور ربي يبارك فيه يتابع معايا خطوة خطوة، يقول لي توا فما ستة منخرطين دخلوا في منظومة الاقتطاع الآلي القار، مرحبا بهم كأفراد فاعلين في هذه الأسرة في أسرة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أريد أن أرحب بأخي الكريم سالم الشعري واصل معنا هذا اللقاء على مستوى الإخراج الإذاعي. أحبتي في الله تعالى هيا نجعل من هذه الدقائق الباقية من عمر هذه الحلقة في هذا الموسم الجديد مع الجمعية التونسية لأقل الأطفال أسويس نجعلها دقائق إيمانية بامتياز، نجعلها دقائق فوز بإذن الله تعالى وربح غدوة نلقاهم في رصيد حسناتنا بإذن الله تعالى. البداية هذه الساعة كانت صدقا ثقيلة وليها طبعا مشاعر خاصة كيف لا، ونحن نتحدث عن أطفالنا في فلسطيننا مع طبعا للأسف مواصلة هذه الحرب الظالمة مع الوضعية اللي قاعدين نشوفوا فيها في معاناة أطفالنا في معاناة إخواننا، لكن نقول الحمد لله رب العالمين أن ربي استخدمنا في حملة أنقذ أطفال فلسطين. إن شاء الله ربي تكون الرسالة واصلة لكل التونسيين، الفرحة واصلة بإذن الله تعالى. وكما قال سيد سامي الكشو، رغم المبلغ المالي اللي نجحنا في يعني في جمعه إلا أنه أكيد الأثر متاعه يعني ما هوش بش نجم يكفي كل الاحتياجات، لكن على الأقل فما أثر جميل والحمد لله تعالى كما أكدت رئيسة الجمعية الفلسطينية SOS. نحن سنواصل إن شاء الله تعالى، هيا نجعل خطواتنا خطوات إيمانية بامتياز نحو أطفالنا وشبابنا في كل القرى وفي كل المكاتب وفي كل ولايات الجمهورية التونسية تحت إشراف الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS في هذا التوقيت. ومع العودة المدرسية نفرح برشا ويشرفني أني نتحدث مع مربية سيدة مربية فاضلة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. رسالتها أكيد كبيرة ومهمة، ربي وفقها إن شاء الله تعالى لتحقيقها. سيدتي نوال السعيدي مربية شابات في قرية أطفال SOS سليانة، أحييك طبعا بتحايا الاحترام والتقدير. مرحبا بك نوال.
2: عسامة مدام مليكة، مرحبا بكم الناس الكل،
1: ربي يحفظك إن شاء الله. سيدتي المربية
2: عايشك الله يبارك،
1: كيفاش تقدم لنا طبعا رسالتك، كيفاش تقدم لنا توصيفك لهذه الوظيفة كمربية سيدتي نوال؟
2: أي هذه ساعة وظيفة فاضلة، الحمد لله اللي ربي معناها قدرني أني نكون الحقيقة في المنصب هذا، مش اللي يجي نجم يشده على خطر فيها بارشة الحقيقة رؤية استشرافية تمس مستقبل صغيراتنا خاصة شبابنا اللي هما في مرحلة معناها متقدمة شوية، في مرحلة اللي هما قاعدين يبنيوا يحبوا يوصلوا في المستقبل حاجة باهية. دونك دوري أنا دور الحقيقة حساس جدا، في برشة جوانب، جانب التربوي، جانب الصحي، جانب استشراف المستقبل، الجانب اللي نخدم عليه على إن نحضر بنياتنا للمستقبل من جميع النواحي. يعني أنا نقول أنا نحضر بنتي نهار آخر للمستقبل، أول حاجة من الناحية المادية أنا نعرف نخليها تتصرف طريقة جيدة في المصروف متاعها. يعني هذه نقطة هامة على خاطر لازمها تكتسبها. ثاني بالثاني إني نخليها تعول على روحها، يعني إني تقضي شارها بيديها مسؤولة، أنا ديما نتابع صحيح نوجه نأثر، لكن إني نخليها يعني تكون عندها ثقة بالنفس في إني تقضي شارها حاجاتها الكل معناها بمفردها، خاطر نهار آخر ما هيش باش تلقيني. يعني كما أحنا ما لقيناش أمهاتنا وأبائنا، أحنا في مرحلة معناها متقدمة أكيد باش نلقوا اللي عنا الحاجات الإيجابية اللي عنا يعني باش نبنيوا بها مستقبلنا. لهنا يمكن نجدر نوضح حاجة لخاطر في المسار التربوي هذا في التأثير لشاباتنا ما يقتصرش كان على الجانب الدراسي أكهو. أنا لهنا نبدي في شخصية للمستقبل، يعني باش تكون يعني عندها الحاجات الأساسية اللي هي تحبها مش تبني عليها مستقبلها. لهنا كيما تنجم تكون في الدراسة، لكن زادة فما جانب آخر لازم ينخذ له شخصيتها هك الشاب هذيك، لازم يشوف مواهبها، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني ما عطاش الناس تكون نفس القدرات العقلية.
1: نعم.
2: أما أكيد جدا راه كل إنسان عنده نقطة إيجابية عنده لازم يتفطن لها، لكن في الشباب في المراحل هذيك في مرحلة المراهقة ومن بعد مازال ما وصلش راكز باش يعرف شنو هي الحاجة الباهية اللي عنده. لهنا يجي دورنا نحن كمربين، دورنا إن نحلو عينينا ونوريه النقطة الإيجابية اللي موجودة عند صغيراتنا واللي نجم يركزوا عليها ويوصل المستقبل.
1: جميل.
2: بالطبيعة تو نجم الدراسة توصلنا ذيك الدراسة ديما أولوية من ملزمناش معناها نعطوها جانب قليل ولا حاجة حيز قليل من الانتباه، أما ديما نركزوا كل صغير عنده دو كوتي، عنده كوتي الدراسة المعرفي وعنده الهوايات متاعه. الهوايات متاعه احنا أنا نعطيك اكزامبل بسيط، احنا في قراءة أطفال عندنا برشا دي جان وصلوا معناها بنوا حياتهم على حاجات فيها موهبة.
1: نعم.
2: فيها هواية.
1: أي.
2: اللي سمحني اللي هو معناها كوارج اللي مثلا في دومين الرياضة كاراتيه اللي ما فما برشا حاجات وصلوا لها ما كيفاش وصلوا لها. إذا كان احنا ما نعرفوش اللي صغير ذاك عنده الموهبة في الحاجة هذيك وما نقدمولوش الظروف الطيبة وما ندعموش وما نتابعوش وما نأطروش يعني سي نورمال ما هوش باش يوصل لها مش باش يوصل حاجة ناجحة.
1: نعم.
2: هذا معناها من بين الأشياء أنا ننصح بها كل ولي ولا ولية اللي صغيره ما يقتصرش كان على الجانب الدراسي.
1: نعم.
2: راهو جانب الدراسة صحيح هذاك الحيز الأولاني
1: صحيح
2: لازم ديما نعطوه الجانب الأوفر أما ردوا بالكم راهو ساعات صغير موهبة من مواهبه نجم توصله لحاجة عالية على الأخر وينجح فيها على الأخر.
1: نعم جميل. تعرف كلامك ذكرني بفقرة كانت قارة في برنامج السابقون السابقون نصيحة تربوية من مدرسة الأسواس. كلامك يا نوال ويعني ما شاء الله عليك ورؤيتك التربوية بصفتك مربية شابات تحديدا في أسواس سليانة يأكد أنه اليوم الجمعية التونسية لغة الأطفال الأسواس نقدموها كمدرسة بأتم معنى الكلمة قاعدين نتعلموا فينا احنا كأولياء كيفاش بالحق نتصرفوا مع أولادنا كيفاش ننظروا لأولادنا وقديش محليها نظرتك لبناتك. انت بكي قلت لي ننظر لبنتي يعني حضرتك مربية شابات ما هم الشابات انت ترافقهم يعني على جميع المستويات وتحقق فيهم هذه الرؤية بقدر انك انت تتعامل معهم كبناتك كأخواتك هكا ولي
2: اكيد جدا لازم نويل. يكون فما حب غير مشروط في رقم واحد انا في ولدي وإلا في عائلة بديلة كيف احنا في أسواس راهو ديما لازم الحب مشروط انا نحب تتمئن مش معناها راني ناقف على كل زلة ولا على كل غلطة ونقف لك عليه لا بالعكس كل زلة وكل غلطة ديك باش تكون سبب انك تقرب له اكثر خاطر ذاك تيست بالنسبة لك انت راه
1: اختبار للولي سمحني نوي اختبار للولي الغلطة اللي ارتكبها اي بيه بيه بيه
2: فما صغار يغلطوا بالعاني باش يشوفك انت تحبك ولا ما تحبوش ديما نحن نظرتنا حتى نقدنا لصغيراتنا ولشبابنا ديما راهو انا عندي بروبليم في السلوك نتاعك ما هوش فيك انت كشخص راه ديما اولادنا لازمنا نحبوهم حب غير مشروط لانه هذاك سر النجاح هذاك اللي باش يجيب الثقة راهو الثقة دي ما تكون شكاك لازم ديما كولي نحط روحي في بلاصه صغيري شنو يحس شنو يفكر في العمر هذاك ما دار كل عقليه نظرته للحياه كذا وهكاك تصير عمليه التاثير اني نحتويه واني ناثره وبقدره ربي راني ما دام انا بنيت معاه العلاقه هذه اكيد راني باش نوصل للريزلتات
1: دي. نعم جميل جدا ما شاء الله عليك ظاهره انك متمكنه ما شاء الله عليك نوال ومتميزه في الدور اللي تقوم به في رسالتك الرائعه التربويه يعني محليك نوال بالحق ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفق كل المربين والمربيات في الجمعية التونسية لغلاء أطفال الأسواس. ما نحبش نختم معك هذا اللقاء من غير ما توصل رسالة لشاباتك لبناتك. أنت قديش توا من بنوتة هنا نقول لكن هم الشابات والحمد لله
2: هم أجيال حقيقة أنا ما نجمش نحصر لك العدد بضائنا من 2015 يعني عندي علاقة ببناتي اللي بناتي فما بنات توا ما شاء الله اللي هم المعرس بصغيرات واللي هم يخدموا
1: اليوم
2: ما شاء الله الحقيقة انت رب الحمد لله عندي معناها الفئات العمرية براتيك مولكل الحمد لله رب العالمين أنا بنياتي أنا منقولهم كان حاجة واحدة أردوا بكم على رواحكم شوفوا المستقبل قدامكم رانا معاكم اليوم وغدوا وبعد غدوا راي حتى كان تختلف الأشخاص أما راهو كلنا روح واحدة في أسواس راهو وين باش تتلف ترك باش تلقى الدعم في الفرحة باش تلقانا في الحزن باش تلقانا في المصاعب باش تلقانا وإن شاء الله بكلنا يا ربي حني كنا فرحة وزهو في المستقبل وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المرات.
1: الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك قديش محليه كلامك يا رب ان شاء الله ربي يوصل لقلوب التوانسه الكل وانا متاكده باش يوصل لانه خارج من قلبك يا نوال محلى قلبك وربي يبارك لك في يعني في شاباتك وبناتك يعني ما شاء الله عليك مسيره طويله من 2015 الى يومنا هذا ان شاء الله ربي بمزيد من التوفيق والنجاحات والافراح يا ربي لينا الكل وقت نفرحوا لوليداتنا وبناتنا هذوما هي فرحه تونسيه عامه يا نوال
2: أكيد جدا أكيد إن شاء الله ربي يفرح الصغيرات والشباب الكل يا ربي
1: يا ربي أمين أمين أمين ربي جزيك كل خير إن شاء الله ربي تجمعني بيك لقاءات أخرى لأنك تبعث في النفس إحساس جميل جدا يا نوال
2: محلى
1: روحك محلى روحك كنت حكيت على روح واحدة في الجمعية التونسية لقراءة الأطفال الأسواس والروح الواحدة هذه نحبوها تكون روح وطنية تونسية تلمنا الناس الكل وبالتالي إن شاء الله ربي نكونوا داعمين إن شاء الله على الدوام لكل القرى والمكاتب الجمعية التونسية لقراءة الأطفال الأسواس باش نحققوا النجاح الوطني هكا ولا نوال
2: أكيد جدا أكيد تكون يد في اليد نحو المستقبل هذا متاع صغيراتنا وشبابنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك نوال، نحبك في الله بالتوفيق والسداد في أمان الله.
2: شكرا. إلى اللقاء. عيشك وسامة.
1: محليها محليها هالمشاعر هذه ومحليها هالطاقة الجميلة هذه، ربي إن شاء الله توصل ليكم بإذن الله تعالى. احنا متوكلين على الله تعالى حق التوكل بإذن الله تعالى، وبإذن الله النصر آت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة شديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق وكون من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. أريد أن أحيي من جديد كل من تفاعل وتواصل معنا على رقم المكتب الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس 58 371 0002، وإلا على موقعها www.sosve.an. سيد رشيد الخبور ربي يبارك فيه وربي يجزيه كل خير معايا خطوة خطوة. طوى وصلنا 10 من خرطين جدد، اللهم لك الحمد على هذا الرزق، رزقنا في يوم جمعة والحمد لله تعالى، وأنا متأكدة باش يتضاعف بإذن الله تعالى لأنه فما إعادة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في هذا اللقاء. وسيد رشاد يعبر قال رسالة السيدة غادة حرز الله المدير الوطني لجمعية فلسطين أسواس، يعني أثرت فيهم وأثرت في كل فردنا الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، ويكن شوفوا زيادة فرحة أطفالنا في غزتنا بوصول هذه الأموال وبعودتهم للدراسة. طبعا هذا يفرحنا ويطمن قلبنا ولو بنسبة معينة والحمد لله. فاللهم نسألك زوال الكيان الصهيوني وبإذن الله تعالى على النصر والتمكين لإخواننا المجاهدين المقاومين بإذن الله، ونحن نريد أن ننخرط في هذا الجهاد وفي هذه المقاومة حكا بأن نهتم بأمرهم. فشكرا لكل من ساهم وساند ونجح حملة أنقذ أطفال فلسطين. نرجع من جديد لدورنا في تونس الحبيبة وجبنا إزاء وخيالنا في تونس. أختي العزيزة أحلام بالذيب الأخصائية الاجتماعية بقرية أسواس المحرس عندها نداء تحب توصلوا ليكم، إن شاء الله ربي يكون نداءها واصل لقلوبكم. مرحبا يا أحلام.
3: عسلام أختي مليكة، شنحوالك؟
1: الحمد لله رب العالمين. وانتي طمني عليك أحلام.
3: الحمد لله عايش. الحمد
1: يا ربي لك الحمد عايش. وربي يكون في، يعني إن شاء الله ربي يسخرنا باش نكون عون لأطفالنا اللي فاقدين سندهم العائل وبالتالي يحتاجوا كل الدعم منا يا أحلام، وانتي عندك نداء في هذا الباب.
3: إن شاء الله مدام مليكة
1: باهي
3: عايشك. أنا نحب نشكرك فيها أول حاجة خاطر ديما تعطينا الفرصة باش نحكيو على كل وضعية اجتماعية تحقق تدخل وباش نوجهوا نداء ونستثمروا الفرصة معاك.
1: ربي يبارك فيك أحلام، شكرا لكم في الحقيقة.
3: عايشك بارك الله فيك. دونك اليوم نحب نوجه نداء ونحب نستثمر الفرصة معاك باش نحكي على وضعية اجتماعية للعائلة تتكون من 4 أفراد، الأب والأم وزوج صغيرات في سن تمدرس، ولكن الأب عنده إعاقة عضوية والأم كذلك عندها إعاقة عضوية مقعدة. دونك الأولياء الزوز يعانيوا من إعاقة، عندهم زوج صغيرات في سن تمدرس 7 أساسي و5 ابتدائي. احنا قبلنا العائلة في سنة 2026 ما عندهمش برشا معنا في البرنامج.
1: نعم.
3: عملنا المعاينة وزرنا العائلة أول مرة وشفنا معانها الملف الاجتماعي والكل. الحاجة الباهي إنه العائلة تقطن في منزل على وجه الملك، معانها دار ملك. نعم. هذه حاجة إيجابية احنا نجم نبنيه عليها ونجم نحسنه فيها، ولكن من خلال المعاينة اللي قمنا بها أنا وزملائي معانها في الفريق العمل الاجتماعي لاحظنا إنه المسكن هذا الحقيقة يستحق معناتها، وفي حاجة للتدخل، في حاجة للصيانة والتهيئة. دونك أول حاجة نحكيه على صندوق اللي هي حاجة مهمة، دورة صحية في كل منزل، ما فيهش ماء، خطر الدار الكل فيها معناتها حنفية واحدة كهو، فيها سبيلة كهو، دونك تحقق انستالاسيون، تحقق انستالاسيون تاع ماء، تحقق ماء في الدوره الصحيه، تحقق تحقق تهيئات، تحقق معناتها تحسين الكوجينه، تزيد تحقق تحسين، تحقق تنظيم اكثر. نحكي زيادة على جانب آخر في الـ في الـ في الـ في الجدران الخارجية للمنزل والصح، خاصة إحنا تو على أبواب الشتاء وبقينا نراو معناتها التقلبات الجوية والكل، كل ما تصب مطر يأثر معناتها على الدار، تصير ندوة، وهذا مش باهي للسيارات. دونك أنا نحب نستثمر الفرصة هذه باش نوجه نداء للناس اللي تسمع فينا الكل، للناس اللي عندها القدرة المادية باش تعاون حتى بشوية، للناس اللي تامن انه معناتها تدخل بسيط ينجم يعمل فارق في حياة عائلة وفي حياة صغيرات، نتعاونوا الناس الكل، علاش لا نعاونوا العائلة في تحسين المسكن وتأسيسه بالقدر المستطاع، معناتها نحسنوا دويرة، نحسنوا حاجة أخرى نسيتها ملول اللي هي زادة البيت للوليدات، خاطر عندهم غرفة ولكن الحقيقة ما هيش أنا كريتها وعينتها، حز في نفسي للصغيرات كيفاش يقرأوا فيها، كيفاش يبيتوا فيها، كيفاش يعيشوا فيها، قابلة للتحسين أكثر، قابلة باش الفضاء هذاك نخلقوا منه فضاء مخير، أنه يكون مستقر ويكون معناتها قابل للسكن، والصغيرات ينجموا يقرأوا فيه وينجموا يعيشوا فيه ويحسوا رواحهم عندهم فضاء خاص بيهم، فضاء محترم.
1: بيه أحلام. أنت وقت اللي قلت بالحق، وقت اللي زرتوا يعني نشكركم قبل كل شيء، نشكركم أنه العائلة هذه انخرطت في برنامج دعم الأسرة وقالت الأطفال من الإهمال السنة هذه، وهذا يطمننا على العائلة يعني بنسبة معينة وعلى قدر طبعا إمكانياتكم، وربي يجازيكم كل خير.
3: وعملتوا نخدموا معاهم بشوية بشوية كما العودة المدرسية خذوا مستحقات نتاعهم،
1: الحمد لله.
3: الأم زادة دخلنا لها في الكرسي متحرك أوتوماتيك،
1: ما شاء الله،
3: كان عندها كرسي معناتها ماهوش باهي برشا، دخلنا باقين ندخلوا بشوية بشوية، ذيك عليه من أول ما زرناهم اتطرحت فكرة تحسين المسكن،
1: ربي يبارك لكم،
3: الهدف هذا حبينا نخدموا عليه مع بعضنا الناس الكل.
1: ممتاز، شكرا لكم أنكم يعني أعطيتونا هالفرصة، يا رب إن شاء الله نكون في عونكم بالحق، شكرا لكم، أنتم خففتوا عليهم طبعا نسبة معينة من هذه المعاناة، يكفي أنك تقول لي وفرتوا لهذه الأم المقعدة، ربي يحفظها إن شاء الله وربي يشفيها، هالكرسي المتحرك يعني كيفاش قلت لي، هو كرسي متحرك،
3: كرسي متحرك أوتوماتيك،
1: أيه ما شاء الله،
3: نجم يعاونها يسهل لها
1: الحركة أكثر،
3: أكثر يعطيك الصحة.
1: نعم، ثم كلمة أنت قلتها بالحق مستني، وقت اللي قلت احنا وقت اللي زرنا الدار وعملت زيارة ميدانية، قلت لك خزرت بعين يعني بعينك لغرفة الأطفال، حس في نفسك الوضعية اللي عايشين فيها وليداتنا الأربعة هذوما، يعني ما شاء الله عليك أحلام، أنت خزرت بعين الرحمة، بعين العطف، بعين الحب، بعين يعني التراحم اللي وصلنا بها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعينك هذه بلغت لنا بكل أمانة هالوضعية هذه، فنرجو أنه أحنا زادة تتحرك فينا هذه العين، عين الرحمة وعين التراحم، ونكون سند لها العائلة هذه في صفاقس تحديدا، ما لنشدوا الهمة إن شاء الله، أنتم هكم يعني وفرتوا لهم يعني أساسيات أنا نعتبرها الكرسي المتحرك الأوتوماتيكي، كذلك قلت لي العودة المدرسية، ضمنتوا أن أولادنا رجعوا للعودة المدرسية، ما لخلي نساهموا معاكم، ساهموا يا توانسة في أنه نحسنوا هذا المسكن، وأنا متأكدة أنه قادرين باش نحسنوه قبل ما يعني خاصة مع التقلبات الجوية قبل ما يدخل علينا يعني فصل الشتاء، هيا نشدوا الهمة وننفسوا عن هذه العائلة هذه الكربة الدنيوية، عسى أنه ربي ينفس علينا كربة من كربي يوم القيامة. أحلام، كيفاش نتواصلوا معاكم في هذا المشروع، وإن شاء الله ربي يكون نبض الهاتف متاعك يعني نبض إيماني كبير برشا برشا برشا يستجيب لدلالات يوم الجمعة إن شاء الله.
3: أنا مدام ليك الحاجة اللي فرحانة بها وحاجة مطمنتني، أنه أنا كل ما نحكي على وضعية اجتماعية ولا حتى زملائي مع عندك بقية المكاتب على وضعية اجتماعية، جينا مع عندها صداء وجينا تليفونات وجينا ناس تامن بالفكرة وتحب تتدخل وتحب تعاون.
1: نعم.
3: هذا أنا اللي نستنى فيه بعد ما نعلق من عندك إن شاء الله نبدأ تفاعل.
1: هيا نبدأ وتوا. محليها الطمأنينة متاعكم، محليها ثقتك في التوانسة.
3: أنا مش نكلمك وعندي ثقة، ما عندي ثقة في ربي وعندي ثقة في
1: ربي. يبارك لك، ربي يبارك لك يا أحلام. أي الرقم اللي نعطيه ترى نبدأ.
3: الرقم هو الرقم المهني متاعي أنا 57 0-98-167-167.
1: الله يبارك لك. نعود 57 0-98-167.
3: يعطيك الصحة.
1: أنت توا قاعدة تحكي بي، احنا مكلمينك عليه.
3: أي هذا النمبر اللي نحكي بيه.
1: فماشي رنيت هكا على المباشرة، خلينا نشوف الثقة نتاعك.
3: فما شكون
1: قابل
3: معناتها.
1: الحمد لله.
3: وصلوا معايا أي حد وصلوا معايا نجم نعطيه معناتها الحساب البنكي بتاع قرية الأطفال إسوس المحرس.
1: أيه.
3: اللي هو يصب فيه المونطون خاص بالتدخل هذا، وإلا نجم حتى نحطوا أون كونتاكت ديريكت مع العائلة، مع معناتها المعيل الرئيسي للعائلة. فإن شاء الله المتابعة تصير في التدخل، الأمانة توصل للمستحقيها، توصل للعائلة. نقوموا بالتدخل، نجم نباشروا حتى لأي دوناتور ولا أي حد عاوننا بالصور متاع ترابو. إن شاء الله بفضل ربي قبل ما يزيد يتبدل الطقس، وقبل كل
1: متاع
3: لفصل الشتاء والكل
1: يصير
3: تحسن في الدار
1: إن شاء الله.
3: نحسنوا ما يمكن معاك تحسين، ونحاولوا نخلقوا فضاء آمن ومستقر للصغيرات
1: باش
3: يقراوا على رواحهم هما ما شاء الله عليهم. أنا معناتها في
1: المعاينة في قرايتهم،
3: في قرايتهم ما شاء الله عليهم، في قرايتهم معناتها الصغيرات كما النوار
1: ما شاء الله.
3: جيت فما احتياج، فما خصاصة، احنا نحاولوا نغيروها، نحاولوا نرسموا البسمة.
1: قادرين بإذن الله،
3: نحاولوا نحسنوا بقدرة ربي، ونعمل لهم، نحب نعمل لهم. أنا معناتها
1: تحب تعمل لهم أحلام،
3: نحب نعمل لهم، نحب نعمل لهم ب محلاها بروشيت خاصة بيهم، مكاتب معناتها يقرأوا عليها خاصة بيهم، باش يبداو سنة دراسية جديدة وكلهم أمل، كلهم فرحة،
1: إن شاء الله يا أخلي.
3: وباش نقصهم حتى شيء، باش يمشي يقرأ يروح البيت ويحس بالأمان، يحس بالراحة. هذا من الأثر كان بالبي على نفسي.
1: محلى قلبك، محلى قلبك، محلى قلبك يا أحلام. يعني إن شاء الله بيت الأطفال تقف عليها أنت
3: إن شاء الله.
1: لما
3: شاء الله
1: ليه؟ يعني الشركة يعني في هذا التخصص يعني تسمع فينا، لما ليه اللي يبيعوا أثاث يعني غرف الأطفال؟ شو ربي يتواصلوا معك خصيصا يعني أحلام، وتعملها على ذوقك إن شاء الله، وتبعث لنا صور جميلة بحول الله تعالى. هما الأربع أولاد هما ولا فيهم بنوتات؟
3: هما زوج صغيرات، هما زوج صغيرات.
1: هما زوج.
3: العائلة تتكون من أربع أفراد، الأب والأم اللي هما من حامل الإعاقة، نذكر حامل الإعاقة، الأم مقعدة
1: والأب عنده إعاقة عضوية.
3: وزوج صغيرات سنة سابعة أساسي وخمسة ابتدائي.
1: أولاد ولا
3: أولاد وبنية؟ أولاد وبنية.
1: ملا غرفة للأولاد وغرفة للبنية.
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين. سابعة أساسي وخمسة ابتدائي. وقلت لي ما شاء الله ناجحين في قرايتهم.
3: ناجحين وخذوا مستحقاتهم في العودة المدرسية، ورجعوا فرحانين للقراية، ما ناقصهم حتى شيء. احنا باقيين نتابعوا فيهم، باقيين نتواصلوا مع العائلة ونتمنوا عليهم، ولكن فما حاجات لازمها تتحسن، فما هدف رسمين، وإن شاء الله بقدرة ربي بعد التواصل اللي صار بيناتنا اليوم والمداخلة في إذاعة الزيتونة إن شاء الله تبقى تفاعل من العباد يا رب.
1: أنا عندي ثقة كيف ما أنت عندك الثقة، لأنه عندي ثقة في رب العالمين، وعندي ثقة بإذن الله تعالى في التوينز. شكرا لك يا أحلام، أكيد باش تفرحني. ربي يخليك، ربي يخليك وربي يحفظك، وإن شاء الله ربي نشوفه يعني صور جميلة لغرفة بنتنا وغرفة ولدنا إن شاء الله. في أمان الله. أحلام بالذيب 57-098-167، فما إعادة الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سلم الشعري بارك الله فيك، كريم عطيك شكرا. نخص بالذكر زيدا والشكر أختي صابين الحربيوي على أعداد هذا اللقاء، والسيد رشيد الخبور ربي يبارك فيك وفي بنتك عزيزة. 14 منخرط، وانا متأكدة باش نوصلوا ان شاء الله تعالى حتى العشرين بإذن الله تعالى. في أمان الله، والنصر آت بإذن الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن الكريم من الجمهورية التونسية، التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب، إلى القلب، إلى القلب، إلى القلب.
4: سبيل الهدى، سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
5: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
4: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
5: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
4: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
6: بسم الله جل جلاله والحمد لله على من والاه أهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رشيق القد عظيم المقام. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
6: والتحية موصولة زادة السادة المستمعين الكرام، إن شاء الله بيحفظنا ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. وهنا في سبيل الهدى ننتقل إلى دراسة معاملة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، من فضاء النبي إلى عالم النفس التربوي، إلى الإدارة، إلى القيادة، إلى سوسيولوجيا العلاقات الإنسانية. لأنه ما كانتش علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه مجرد علاقة قائد بالمرؤوسين متاعه، أو ملك بالشعب متاعه أو الحاشية متاعه أو مشرع بأتباعه، بل كانت مدرسة متكاملة في بناء الإنسان، اعتمدت على التقدير، على مراعاة الفروق الفردية، على الذكاء العاطفي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علاقته بالصحابة تبين لنا عبقرية القيادة النبوية الشريفة، وأنه ما كانش يتعامل معهم بتعامل هكاك معناها موحد عند الناس كلها، كان يقرأ كوامن الشخصية والنفسية متاع كل فرد وكل واحد ويحكي معاه بلوغته. وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم خاطب القوم بما يفهمون، كل واحد يحدثه باللغة اللي يفهمها. كان عنده الذكاء الدبلوماسي، كان عنده الذكاء العسكري، كان عنده الذكاء العاطفي، الذكاء المالي، الذكاء الإداري، الذكاء العلمي التوثيقي. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هذم كل خلاه الصحابة يحسوا بالأمان النفسي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، باش نشوفوا العديد من القصص، ولكن في وقت قصير مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. موضوعنا اليوم الرسول ومعاملته مع الصحابة الكرام.
7: شوف سيدنا الشيخ، رب يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب الآية عدد 21. كما قلت سيادتك أنت في المقدمة هذه، سيد النبي يمتاز باللطف واللين وحسن التواصل، تواصل علم التواصل، خلق رسول الله رب. خلق رسول الله تو بركة فاقوا به العلم الحديث، نعم. علم التواصل ما هو كيقول لا، سيد النبي عمل علم التواصل. ولهذا شوفوا وقت الجواب بعثوا إلى النجاشي، بعد الله قال المقدمة قالوا جاوبوا سيد النبي في الكتابة، قالوا سلم أنت. أول ما بدي الكلمة الجواب بتاعه قال سلم أنت، بدأ بالسلام، عرف كيفاش يتحدث معه. سيد النبي كان يمتاز بالتواصل مع الصحابة متاعه وتحدث معهم، والكلام هذايا قالوه العلماء. شوفوا سيدنا جابر وعبد الله رضي الله عنه جي حكى حديث على سيد النبي، كيفاش سيد النبي يوصي في الصحابة خايف عليهم، شي يقول لهم: كفوا صبيانكم فحمة العشاء. فحمة العشاء شو معناها؟ شو يقول لهم؟ لا تتركوا النار في البيت عند النوم. أما تو يقولوا هونك في شتي وقتها، قلوا إذا كان عملت كانور ردوا بالك طلعوا البرة، ما هيك يقولوا، ولا غاز ولا حاجة ردوا بالك. تو يقولوا فيه الكلام هذا، الكلام هذا يسبق به سيد النبي وصى الصحابة، قالهم ردوا بالكم تخليوا كانون متاع النار في وسط البيت. باش يقول، يقول: كفوا صبيانكم فحمة العشاء فإنكم ما تدرون ما يبث الله من خلقه ويقول: اكفوا الإناء. حتى الأواني بتاعكم تحطوهم غطيوها ولا كبوها. وأوكي السقا سقا كما يقولوا القربة ولا حاجة أربطها متخليهاش محلولة. وأغرق الأبواب وأطفئ المصابيح وبلوا الأرحام بالسلام. بلوا الأرحام بالسلام إيش معنى بلوا الأرحام؟ يعني صلوا الأقارب ولو بلفظة السلام، لأنه جعل وصل الرحم كتسكين الحرارة بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة كما قلت لنا عدة مرات في الحصص السابقة.
6: نعم.
7: هو الرحم المهداة، يغمر قلبه الحنان، سيد النبي بكله حنان.
6: نعم.
7: بكله رحمة. هك. بكله لطف، بكله عطف. واللطف على عباد الله وعلى الحيوانات، مش كان على عباد الله، على المخلوقات.
6: نعم.
7: على الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك من مخلوقات الله الكل. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. حتى الطير في الليل
6: ما تفجعهمش،
7: أبعدوا عليه،
6: تفجعهمش
7: ما تفجعهمش، خاطر الليل أمان، لا ما يرقدوا حتى هم زادا.
6: نعم.
7: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا، جاءوا سبايا وقتها في سرية من السرايا، فوجد امرأة تبكي في وسط السرايا، امرأة يلقاها قاعدة. سيد النبي تلفت: ايش بك تبكي؟ قالت له: نبكي يا رسول الله. قال: علاش تبكي؟ قال: راهو، قالت له: راهو عندي ولادي، فرقوا بيني وبين ولادي. وين ولدك؟ قالت له: يا رسول الله، راهو باعوه بأرض بني عبس، فكولي ولادي ومشاو باعوها، ولا عبد مملوك، وانا قعدت نبكي من وقت حتى جيتك لهنا. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي، تأثر على كلمة هذيك. بعدين ايش قال؟ قال: شكون اللي مشي للسبي هذا؟ قالوا له فلان. قالوا: ايش؟ ايش؟ شو اسمه؟ يلقوه صحابي ابو اسيد الساعدي. سالوا سيد النبي قبل ما يقولوا حد شيء، قالوا: افرقت بينها وبين ابنها؟ المراه هذه تبكي، خي فرقت بينها وبين ولدها. قالوا: يا رسول الله، راني فرقت، راني بعته. قالوا: علاش تبيع فيه؟ قالوا: لانه ضعف عن المشي، ما عادش ينجم يمشي، واحنا تعبنا في الثنيه، وقلت اين نتخلص منه ونبيعه. سيد عليه الصلاه والسلام ما قالوش بيك وعليك ولا صفتك، قال: وين بعته؟ قالوا: بعته في ارض بني عبس. فقال عليه الصلاه والسلام: برا امشي انت بنفسك، ما تجيني الا ما تجيبه. ومشى للقبيله هذه وقعد يلوج عليه، زاد مش لقاه البرا في الشارع، هو وقعد يلوج عليه حتى لقاه وحملوا وجابوا وهزوا وراكب معاه حتى وصلوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وسيد برح المرأة، قال: هذا وليدك؟ قالت له: رسول الله ولدي. قال: خذ ولدي. وسيدنا يبكي دموعه تجمد وقتها، خاطر يراه في المرأة تبكي. بعد قال سيدنا، شوفوا الكلمه اللي قالها: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
6: لطف.
7: وفرق بين أحبته يوم القيامة. وينهى سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. الريح توا، فقال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. وجاء في لفظ الواحد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه، أتاه صبي، جي صبي من الولد صغير، جي سيد النبي، فقالوا: يا رسول الله، إن أمي تستكسيك درعا. قالوا: أم جات وطالبة منك باش تعطيني سويرية درع، معناها لبسة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش إلا القميص اللي لابسه به، فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: من ساعة إلى ساعة يظهر. قالوا: زيد شوية، أتو تجينا بعض الصدقات تو نعطيك. ما هو سيد النبي ما عنده شيء، عنده كان القميص اللي لابسه. فعد وقتا آخر، رجع لبينته، قال: هيا مراه، قالك سيد النبي كذا وكذا. ايش قالت لأمه؟ قالت له برا أرجع له وقل له قالت لك أمه إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك. قالت له قل له أعطيني السورية اللي عندك لابستها أنت. فدخل الرسول، شوفوا العظمة هنا زادة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا مطعش. فأذن بلال الصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب الصحابة، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وبعتالي الصحابة جابوله كل كما قلوا القميص والسورية والبسها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، هذه جابته سورية مثال، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، تحبش هوني جبت لك هذه هدية البسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها فلبسها البسها. أشو قاع سيدي راه راجل من الصحابة أكل الكسوة ذيك والكسوري عجبته راه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها. فقال نعم أعطاها له. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم باش ينحاها ويعطيها له لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حتى رأيت النبي أخذها محتاج إليها ثم سألته إياها، وتعرف أنت ولا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. قال قلت له الكلام هذا دام لبسها سيد النبي لوج البركة متاعها وخاطر لبسها سيد النبي ونخبها عندي لعل يكفنوني به.
6: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومازال عنا برشا التجارب والقصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا، هذه سبيل الهدى، راجعين بعد الفاصل.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكيه على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعاملته مع الصحابة الكرام، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي يحكينا على العديد من القصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ومع الحيوانات ومع الطبيعة. هذا هو ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحاول أنه ينفس عن الصحابة الكرام، ومعناها كان السند ليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعاونهم في الرخاء وفي الشدة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أخذوه قدوة حسنة ليهم في كل شيء، حتى في وفاة ابنه وقت اللي بكى الصحابة ظنوا أنه الإنسان ما يبكيش معناها كيموتوا لا ويجرب الحزن، لا، قال لهم أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تعالى، معناها العين تدمع القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا كانت فصل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الشعور بالحزن أمر طبيعي، والسلوك أنه من الإنسان يسخط أو يندب هذاك هو السلوك المش مرغوب. هذا الفصل يخلي الإنسان معناها يرتاح نفسانيا ويرتاح من عقدة الذنب الناتجة على الحزن متاعه. هذا ديدنه في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا معك شيخ منور.
1: ومن أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقات بطريقة سهلة فيها كثير من الترغيب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سأل سائل على بابي، جيها سائل يدق على باب السيدة عائشة، فقلت للجاري أطعمه وأكله،

0: جاءت تريد ما تطعمه،
1: نعم
0: مش تهزه للسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. وبعد ذلك قال: إنه ما طلعت الشمس يوما قط، ولا غربت إلا وعن يمينها وعن شمالها ملكان، فإذا طلعت نادى أحدهما: يا صاحب الشر أقصر، ويا صاحب الخير أبشر. وإذا غابت قال أحد الملكين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وهكذا يعلمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وهو المعلم الأول لمكارم الأخلاق وحسن التصرف. وكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كريم التواصل بين الناس، وكل واحد يسير على الهدي النبوي راهو يعيش في الدنيا سعيد وفي الآخرة أكثر سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى رب رسوله العظيم بأفضل التربية وكريم الآداب. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اتأدبوا بآداب سيد النبي، احبوا رسول الله، تخلقوا بأخلاقه، اجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي الصدقات، تلقاوها الخير لكلك يوم القيامة مع رسول الله، تدخل إلى الجنة بإذن الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي دخل أمته إلى الجنة. فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم كما البلسم لأصحابه، كان يحب الصغير ويحب الكبير ويتعامل معهم الناس الكل بمعاملة عالم النفس والمربي والأخ والأب والمرشد. كان صلى الله عليه وسلم يراعي النفسية متاع الناس الكل، نساء ورجال صغار وكبار، وكان ديما يجبر بالخاطر صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. هو كان محبوبا بأخلاقه، بمعاملته، بتعامله، بكلامه، بأفعاله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة الختام كالعادة سيدي،
0: ومسك الختام نقول: يا خاتم الرسل الكرام، ومن به حلل النبوءة زانها التطريز، كل العروض بحسن مدحك كامل، يحلو به المقصور والمهموز. أنت المصفى من قبائل هاشم، بك أصبحت للمكرمات تحوز. أنت الذي بصرتنا بعد العمى، فبنور رشدك نهتدي ونميز. أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا، وأنت على الصراط مجيز. ولقد خشيت الله أعظم خشية، فلصدرك العطر الرحيب أزيز. ولسوف يبعثك المهيمن مقعدا، فيه لك التقريب والتعزيز. بك أستجير وأستغيث وأرتجي، إني بجاهك في المعاد أفوز. صلوا على سيد النبي يا لتسمعوا فينا.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني.
0: بارك الله فيك، وشكرا لك أيضا.
1: والشكر موصول للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا، على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعد جديد يتجدد، هو في حقيقة الأمر في هذه الشبكة الخريف شتاء هذه السنة بإذن الله تعالى. احنا سعداء جدا كعادتنا دائما وأبدا بهذه اللقاءات المباشرة، وأسعد أن نجدد اللقاء بكم في هذا التوقيت بالذات في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة السادس من شهر ربيع الثاني 1448 هجري، الموافق ل 18 سبتمبر 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية سالم الشعري في الإخراج الفني، كريمة عتيك في الإخراج الرقمي، عايدة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 4-3 دقائق إلى حدود السادسة بإذن الله تعالى. وكعادتنا مداخلاتنا الخارجية متواصلة بإذن الله تعالى، أولى المداخلات في 4:34 دقيقة رفقة شيخنا صابر الهمامي، حديثنا جميل جدا بإذن الله تعالى، كيف لا يكون جميلا ونحن نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الشبكة وفي هذه المداخلات الشيخنا صابر بشكون بإذن الله تعالى السلسلة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أفعالهم وما قاموا به لخدمة هذا الدين العظيم. اليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن صحابي جليل، صحابي جميل، صحابي صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقرب الناس إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صاحبه الذي صدق به أول من صدق بهذه الدعوة، صاحبه في الغار، صاحبه في الهجرة، يعني في كل مراحل حياته الشريفة كان الصديق الصدوق، كان القريب المقرب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حديثنا عن سيدنا أبو بكر الصديق، نسبه، سيرته، فضله، مكانته وتضحياته في سبيل إعلاء راية هذا الدين العظيم. المداخلة الثانية إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم، نواصل مع شيخنا بإذن الله تعالى في حدود 5:05 دقائق، حديثنا عن وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هم في حقيقة الأمر كثيرين وصاياه عليه الصلاة والسلام، سوف نتناول وصية بوصية بإذن الله تعالى، والحديث يكون رائق، الحديث جميل بإذن الله تعالى، رفقة شيخنا مهدي بن سالم كيف لا يكون كذلك، وهو حديث عن كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. مسك الختام كيف ما عودناكم كل لقاءات الجمعة رفقة الدكتورة جيهان تريقي معلا في حدود 5:35 دقيقة. في حقيقة الأمر بما أننا نتحدث مع الدكتورة عن تزكية النفس، أردنا أن ننطلق في هذا الموسم بالذات بحدث يفرض نفسه، وهو يعني دخول أبنائنا إلى المدارس، العلم والتعلم، وما أدراك ما هذه القيمة العظيمة في هذا الدين العظيم. سوف ننظر إلى العلم من زاوية التطبيق، من زاوية الواقع اليوم، يعني أنت انتقال المعاني الإيمانية إلى سلوك وعادات في حياة المتعلم. وعنوان المداخلة: العلم عبادة ورسالة، من تحصيل الشهادة إلى معرفة الله وعمارة الحياة. بمعنى أنه كل أبنائنا يعني مهما كانت درجة التعلم ومهما كان يعني المستوى التعليمي اللي هم فيه، يعني ينظرون إلى العلم بحكم أنه شهادة يتحصل عليها المتعلم في آخر تعلمه تؤهله حتى يدخل إلى سوق الشغل لا أكثر ولا أقل. هذا هو المفهوم، يعني احنا لا نعمم صحيح، ولكن بنسبة محترمة جدا هذا هو المفهوم، وهذه هي العقلية السائدة بين أبنائنا اليوم في مجال التعليم. نحب نقرأ حصل على شهادة ندخل نختم، لا ينظرون إلى العلم وإلى التعلم أنه يقربك إلى الله أكثر. من سلك طريقا إلى العلم وكأنه سلك طريقا إلى الجنة على حد قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون هذا؟ يعني أنت تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال العلم، أنت تتعرف على آلاء ونعم الله سبحانه وتعالى، أنت تشكر المولى سبحانه وتعالى أن خلقك سويا، خلقك بعقل، خلقك بحكمة، خلقك بتدبير حتى تبحث وتعاين وتفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نريد أن نفعل معنى أن العلم والتعلم ليس فقط من الأمور التي تؤهلك حتى تشتغل حتى تعمل، لا انظر إليه من زاوية أخرى. التعليم يعني الذي يفضي إلى العمل هذا مشكور وهذا ممدوح وهذا يعني عنده جانب من الإيجابية في حياة المؤمن، ولكن الأفضل والجوهر والأعم والأشمل أن تنظر إلى العلم بهذا المنظور الخاص الذي سوف نبحث فيه مع الدكتورة جيهان تلقمعلى وكعادتها تتدرج بنا نحو الفهم ونحو الإدراك ونحو النظر إلى واقعنا اليوم. بين هذا وذاك أكيد الاستماع إلى القرآن العظيم، الاستماع إلى الابتهالات الجميلة المتميزة، وأكيد لمسة سالم الشارج سوف تكون حاضرة بإذن الله تعالى. وإحنا بين هذا وذاك نتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك. أول ما نفتتح به لقانا اليوم كعادتنا سورة الجمعة اليوم بصوت القارئ إسلام صبحي، ثم لنا عبد إن شاء الله. تفضلوا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إلى 4:12 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم أينما يصلكم صوتنا. سعداء جدا ودائما وأبدا بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بالسادة المستمعين، وأسعد أن نقرأ تعليقاتكم وكلماتكم الطيبة على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهي وسيلة من وسائل التواصل بنا كذلك. 71 136 ألف، دائما وأبدا موضوع على ذمتكم. هذا اليوم العظيم لا يسعنا إلا أن نتحدث عن هذا النبي الكريم، هذا اليوم العظيم لا يسعنا فيه إلا أن نتحدث عن فضائل وعن خصال هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي أرسل رحمة للعالمين. يعني سبحان الله، بعد يعني مئات السنين يعني وأحباؤه ومتبعيه ويعني أمة كل فرد من هذه الأمة العظيمة، الله سبحان الله يعني حتى الذين حادوا نوعا ما عن الطريق أو ابتعدوا نوعا ما عن الله سبحانه وتعالى أو انطفأت في قلوبهم هكا شعلة الإيمان، لأن الإيمان سبحان الله يعني يزيد وينقص، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني كالثوب يبلى الإيمان، ولكن على المؤمن أن يجدد إيمانه، ومن سبل تجديد الإيمان هو محبة هذا النبي العظيم. حتى الذي ربما ابتعد أو حاد نوعا ما، إن شاء الله ربي يعود بنا دائما إلى البر وإلى التقوى، تجد محبة جامحة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فحين يذكر أن النبي توجل القلوب وتخشع لمولاها سبحانه وتعالى لأنه نبي عظيم، نبي كريم، نبي مبجل، نبي قدم لهذا الدين ما يجعل محبته في قلوبنا لا تنطفئ أبدا بفضله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمشيئة المولى سبحانه وتعالى، ثم يعني جهاد ومجاهدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وصل إلينا هذا الدين العظيم بكل تفاصيله وبكل جزئياته الصغيرة منها والكبيرة، يعني وصلتنا والحمد لله رب العالمين. يعني والله الإنسان ساعات يتساءل، لولا هذا النبي الكريم كيف كنا لنعيش؟ لولا أن أرسل الله لنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، لولا أن أرسل لنا هذا النبي العظيم، كيف كانت تكون حياة المسلمين؟ كيف كانت تكون حياة البشرية عموما؟ يعني لا يتصور أن تعاش هذه الحياة دون أن وضع أسس التعايش النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويعني فضائله عديدة، لو بقي المسلم يعددها منذ أن خلق إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ما وفى هذا النبي العظيم حقه من الاحترام ومن التوقير ومن التقدير. فالحمد لله رب العالمين. هو سيد ولد آدم كما قال على نفسه عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني هو أفضل البشر في هذه الدنيا ويوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. كذلك من أفضاله عليه الصلاة والسلام ومن المزايا التي هي على أعناقنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الشفاعة العظمى، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالمقام المحمود والشفاعة الكبرى لفصل القضاء ولأهل الموقف يوم القيامة. يعني لا يشفع فيك إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس نفسي نفسي إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أمتي أمتي، ينسى نفسه أمامنا عليه الصلاة والسلام ويفضلنا على نفسه الشريفة. كذلك أعطي الكوثر وأعطي الوسيلة عليه الصلاة والسلام، وقد أعطاه المولى سبحانه وتعالى هذا النهر، نهر الكوثر في الجنة، ووعده بمنزلة الوسيلة. وإذا وعد الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلف وعده. كذلك هذا النبي العظيم هو أمان للأمة، يعني جعله الله سبحانه وتعالى وجعل وجوده وهديه أمانا لأمته من الفتن ومن الضلال، يعني هو أمان لنا في حياته الشريفة وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ونحن موقنون أنه حي في قبره عليه الصلاة والسلام. وهذه عقيدة كل مؤمن صادق، أنه حي تصله صلواتنا ويصله سلامنا عليه الصلاة والسلام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره شكرا شكر العارفين بالله سبحانه وتعالى أن يعني أعطانا هذا الباب وفتح لنا هذا الباب حتى نتحدث عن نبيه عليه الصلاة والسلام. شرف ما بعده شرف وفضل ما بعده فضل، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا النبي العظيم. رحمة للعالمين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونبي بهاته الخصال وبهاته المحامد لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يحبه القلب وألا يطرب للحديث عنه عليه الصلاة والسلام، ولا ينتشي بذكره عليه الصلاة والسلام. هذا الذكر الذي هو شرف لكل مؤمن أن يذكر هذا النبي العظيم وأن يحبه، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل عظيم من أصول الإيمان، وهي فرض واجب على كل مسلم. يعني من انتمى إلى هذا الدين العظيم بكل الأوجه وجب عليه أن يحب هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة هي لن تزيد للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا فضلا ولا شرفا ولا أي شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام مفضل ومشرف ومكرم قبل أن تخلق هذه الأرض وقبل أن يخلق هذا الكون. يعني هو نبي عظيم، نبي مشرف، نبي مكرم، أفضل الخلق، المصطفى، المختار، الممجد، يعني من قبل أن تخلق ومن قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون. ولكن حتى ننفع أنفسنا نحن بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، نزيد شرفا إلى أنفسنا ونزيد فضلا إلى أنفسنا ونزيد حسنات وبركات إلى حياتنا وليس إلى حياته الكريمة عليه الصلاة والسلام. فثمرات محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عظيمة وكثيرة، وكلها تعود على هذا الذي يحب النبي، يعني كلها تعود على الذي يحب وليس على المحبوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فثمرات محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكمن في كمال الإيمان، يعني لا يكمل إيمان العبد حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. يعني هذا هو، لا يمكن أن ننظر إلى هذا الأمر بخلاف هذه الزاوية. يعني أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو على قائمة المحبوبين، يعني على رأس قائمة المحبوبين عليه الصلاة والسلام. لن نفس أنت تفضله وتحبه على نفسك وعلى أبنائك وعلى عائلتك وعلى كل من تعرفهم، هو على رأس القائمة. ثم يعني فضلا عن ذلك، وهذا كذلك، يعني إذا تفحصنا في هذا الأمر نجد أن كل العائدات الإيجابية هي عائدة على الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مرافقته عليه الصلاة والسلام في الجنة. فمن أحب النبي لزم سنته وكان معه في الجنة يوم القيامة. يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أن جعل محبته فرض علينا. كذلك بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام تذوق حلاوة الإيمان، يعني تمام الإيمان، وأن تذوق حلاوة الإيمان وأن تتعرف على الإيمان لابد لك أن تمر بباب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتطرق الأبواب وتنتظر الفتح من الله سبحانه وتعالى وتنتظر الإجابة والاستجابة حتى تتنعم بحلاوة الإيمان. كذلك من فضائل محبتي وثمار هذه المحبة النجاة من الضلال ومن الشقاء، حيث يبتعد هذا المحب للنبي عليه الصلاة والسلام
عن الهموم والأحزان وعن الضلال، وينعم في حياة قد تشوبها أمور ولكنها عابرة، وذلك بفضل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 4:35 دقيقة كيف موعدناكم منذ بداية اللقاء. أنا أولى المداخلات بشكون رفقة شيخنا صاور الهمامي اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عودا طيب محمود بإذن الله تعالى، شيخنا برفقتكم بإذن الله تعالى وبفضل من الله سبحانه وتعالى نواصل هذه اللقاءات وفي هذه الشبكة خريف شتاء هذه السنة، وإن شاء الله تكون سنة خير بإذن الله تعالى. احنا في الأعداد في اللقاءات السابقة برفقتكم شيخنا كنا نتحدث عن القصص في القرآن العظيم، خيرنا أن نتحدث في زاوية أخرى ومنحة آخر، وكلها تصب في معين واحد شيخنا، إعلاء وراية هذا الدين العظيم. أردنا أن نتحدث عن قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف كانوا فعلا رافعي لراية هذا الدين العظيم، وما أجملهم من رجال صدقوا الله سبحانه وتعالى ما وعدوه إياه، وكانوا أفضل الخلق، وقد اصطفاهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يكونوا صحبته، وحتى ينصروه، وحتى يعزروه، وحتى يكونوا معه في كل وقت وفي كل حين. وعلى رأس هذه القائمة شيخنا سيد الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صديق النبي وحبيب النبي، وأول من صدق برسالته، وأول من صدق بما جاء به من وحي السماء، وأول واحد صدق حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وخذله بعض قومه بعد حادثة الإسراء والمعراج. وفي حقيقة الأمر نتحدث ولا نوفي هذا الصحابي العظيم حقه، إلى جانب ما قام به من بذل الغالي والنفيس لإعلاء راية هذا الدين ولمناصرة الإسلام ولنصرة هذا الدين ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. في سيدنا أبو بكر نتحدث اليوم شيخنا عن نسبه وعن سيرته وعن فضله ومكانته وتضحياته بإذن الله تعالى، وإذا كنا من الأحياء شيخنا تكون سلسلة بإذنه سبحانه وتعالى حتى نتحدث عن فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، عترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصفياء وهو أحباء، وقد قال فيهم الكثير من الكلام عليه الصلاة والسلام. شيخنا تفضلوا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن نجدد العهد، ويعني الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم، والحمد لله الذي استخدمنا لدينه، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا سببا وسبيلا للهداية وللرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نسأل رحلة جديدة إيمانية عطرة مع سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال فيهم سيدهم صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. فنحن نريد أن نقتدي بهؤلاء لأنهم كانوا خير القرون، فهم الذين حملوا لواء الإسلام، وهم الذين نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين استخدمهم الله عز وجل لحفظ دينه ولحمل أمانته، فكانوا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا في أصحابه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لماذا؟ لأنهم صدقوه لما كذبه الناس، لأنهم أحاطوا به يوم كان الإيمان قليلا وكانت قلة قليلة على هذا الدين. اليوم كذلك إمامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد هؤلاء الصحابة هو أبو بكر الصديق، هذا الصحابي الجليل الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية وفي الفداء، وهو الصديق الأكبر، هو كان خليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن خليلا ولكن كان أخا وصديقا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا لكان أبو بكر كما ذكر ذلك في صحيح أحاديثه، ولكن أخي وصاحبي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هو أبو بكر الصديق؟ وهنا لابد أن نعلم بأن هؤلاء الصحابة لابد أن نعلم سيرتهم لأبنائنا حتى يكونوا لهم قدوة وأسوة، وحتى يعني يقتدوا بهم كما يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه السلسلة من منافعها أننا سوف نتعرف على البيئة التي كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف ترسم لنا معالم هذه الحياة البدائية الأولى التي كانت فيها نواة الإسلام، والتي يعني كان إيمانها يزن الجبال. فأبو بكر الصديق هو اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث وهو مرة بن كعب. وأبو بكر الصديق سمي قبل الإسلام بعتيق، ومن أجمل أسباب هذه التسمية أنه سئل أبو قحافة وهو أبوه لماذا سميته عتيقا، قال حتى يعتقه الله من النار. وقيل نعم، وهذا يعني سبحان الله، هذه كرامات ظهرت من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولد استقبلت به البيت وقالت اللهم هذا عتيقك من الموت، فأحياه الله عز وجل. فنرى أن هذا ومنذ ولادته كان بينه وبين الله شيء. هنا ولد أبو بكر الصديق بعد سنتين ونصف، وقيل بعد 3 سنوات من حادثة الفيل، أي بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو يصغر رسول الله ب3 سنوات على الأكثر. وهو كان رجلا أبيض اللون نحيفا خفيف اللحم، ويعني كانت له مناقب كثيرة قبل الإسلام، وفي من هذه المناقب أنه كان من خيار أهل قريش، كانوا يستعينون به فيما ينوبهم، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد، وكان موضع ألفة ومحبة بين الناس. ولذلك يعني تجده أنه كان كذلك من وجهاء القوم، فكان يحضر نقاشات قريش في دار الندوة، وكان يتولى الديات والمغارم، كان يؤدي الديات على من لا يستطيع أداءها، ويعين أصحاب المغارم هؤلاء الذين يقعون في ديون لا يستطيعون.
0: هذا قبل الإسلام شيخنا.
1: هذا قبل الإسلام. نعم.
0: سبحان الله.
1: هذا في الجاهلية.
0: نعم.
1: ويعني من أخلاقه الحسنة أنه كان من أعف الناس في الجاهلية، حتى أنه حرم حرم الخمر على نفسه قبل الإسلام.
0: نعم.
1: ولم يشربها في الجاهلية. وعندما سئل هل شربت الخمر في الجاهلية، قال أعوذ بالله. فقيل ولما؟ قال كنت أصون عرضي وأحفظ مرؤتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومرؤته.
0: الله الله.
1: نعم. وهذا دليل على حلمه ورجاحة عقله رضي الله عنه. هنا كذلك كان عالما بالأنساب قريش وأيامها، يعني كان صاحب علم ومعرفة، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد حسان بن ثابت أن يهجو قريشا قال له لا تعجل، إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي، يعني اذهب واسأل عن نسبي، فإن لي في قريش نسبا، فبالتالي قد تأتي تهجو قريشا فترد، يعني فتهجو نسبي. وهنا كان أبو بكر يعني أحسن الناس معرفة بهذا. كذلك رضي الله عنه لم يسجد لصنم قط، وهذا قاله في مجمع من الصحابة، قال ما سجدت لصنم قط. وقيل أن أباه عندما بلغ الحلم أخذه وقال له هذه آلهتك الشم العولي، ويعني خلى بينه وبينها وذهب. فدنا أبو بكر من الصنم وقال إني جائع فأطعمني، فلم يجب. قال إني عالم فاكسني، فلم يجب. فألقى عليه صخرة فخر على وجهه، سبحان الله، هذا منذ أن بلغ الحلم، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. حتى تكون لنا إحاطة شاهدة لأخلاق أبي بكر قبل في الجاهلية، هنالك قصة جميلة عن ابن الدغنة. ابن الدغنة هذا، القصة ترويها عائشة، وابن الدغنة هذا كان سيد قومه، سيد قبيلة القارة، وأبو بكر أراد أن يهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فلقيه سيد القارة، وهذا كان أميرا من أمراء العرب وهو مهاجر، فقال له أين تريد يا أبو بكر، يعني إلى أين تذهب؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة وهذا الشاهد من حديثنا على أخلاق أبو بكر قال له فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. سبحان الله. يعني هذا ابن الدغنة ليس له معرفة بعد بالإسلام، ولكن ما الذي حمله على قول هذا؟ هو معرفته بأخلاق أبي بكر في الجاهلية، وإن دل على شيء يدل على انتشار يعني خبر أخلاقه في الجزيرة العربية كلها.
0: نعم.
1: هم يعرفونه. لماذا؟ يعني قال له مثلك يعني حري يعني أن لا يخرج ولا يخرج، أمثالك لا يطردون. وهنا الغريب أنه دعاه وقال له ارجع معي إلى قريش وأنا أجيرك، يعني تصير في جواري فلا يتعرض إليك أحد. ففعلا رجع وطلب من قريش أن يجير أبا بكر، فقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، يعني لا يجاهر بالدعوة. أبو بكر كان يصلي ويقرأ القرآن في بيته، ثم بعد ذلك ابتنى مسجدا بفناء داره فأصبح يصلي فيه. وأبو بكر كان يصلي ويقرأ القرآن فتذرف عيونه دمعا وخشوعا لله تبارك وتعالى ومحبة له، فكان أطفال قريش ونساؤهم يمرون عليه وينظرون إلى هذا المسجد فكانوا يتأثرون. فهنا خشي المشركون أن تفتتن زوجاتهم وأبناؤهم ويدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا له يعني إن صاحبك هذا يعني صار يعني أمره أن يصلي في بيته ولا يصلي في الناس. فجاءه ابن الدغنة وقال له إما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا كان من أجل تضحيات أبي بكر، يعني أن يترك جوار سيد من سادات العرب فلا يتعرض له أحد ويرضى بجوار الله عز وجل.
0: نعم.
1: ومن أعز من الله ومن أقدر من الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: طيب إسلامه رضي الله عنه إسلامه عجيب. وإسلامه يعني سبحان الله في قصة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صار قارنه بغيره من الصحابة في مسألة عرض الإسلام عليهم، أن كل الصحابة ترددوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم، يعني ما تردد عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. يعني لم يتلعثم ولو للحظة، لم يتردد بل سارع إلى الإيمان إسراعا، ولكأنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل
0: الصديق.
1: أن يرسل بالرسالة.
0: نعم.
1: وفي هذا سمي الصديق.
0: نعم.
1: ويعني لعل هنالك سببا آخر في حادثة الإسراء والمعراج. فيعني هنا هذا ذكره كثير من الصحابة، أنه يعني لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس يتحدثون بذلك فكان ممن آمنوا به وصدقوه وسارعوا إلى ذلك هو أبو بكر. يعني جاءه الناس وقالوا له هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه؟ قال يعني أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السباء في الغدوة في غدوه وروحه. فلذلك سمي أبا بكر الصديق. الأعظم من هذا أنه أبو بكر الصديق كان أول من أسلم من الأحرار، ولكن ما إن أسلم حتى دخل مباشرة في الدعوة إلى الله. فنجد أن أكثر الصحابة يعني أكثر كبار الصحابة أسلموا على يد أبي بكر ولم يسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم جل العشر المبشرين بالجنة، نذكر على غير ذلك عثمان بن عفان ثالث الخلفاء، طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. إذن هذا أبو بكر رضي الله عنه هذا يعني صاحب الصديقية، أن الصديقية لم تكن مجرد لقب ولكن كانت صفة ملازمة له في جميع أحواله، فكان صادقا مع الله وصادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادقا مع نفسه وصادقا مع الناس، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. تضحيته في الدعوة كثيرة جدا ولا يسع الوقت القصير الكلام فيها، ولكن نأتي على بعض جنوبها. أولها إنفاقه المال في سبيل الله، يعني كان رأس ماله 40,000 درهم ولكنه أنفق معظمها في سبيل الله. كيف أنفقها؟ صار يشتري المستضعفين، لأنه كلنا يعلم أنه يعني كبار مكة لما صاروا يريدون أن يعني يحاربوا هذا الدين أخذ كل فريق من مكة أصحابه وصار يعذبهم، وكان العذاب يقع يعني خاصة على المستضعفين من العبيد والإماء. فأبو بكر ماذا كان يفعل؟ كان يشتري هؤلاء المستضعفين ويحررهم، فأعتق 7 كانوا يعذبون، من هؤلاء بلال بن رباح رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وزن

سموني وصدقني أبو بكر، يعني ووساني بنفسه وماله، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فبالتالي يعني هذه كانت شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالتالي عندما ننظر إليه حتى في الهجرة، عندما أراد أن يهاجر رضي الله عنه، يعني أخذ كل ماله، لماذا؟ حتى يهاجر به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تدبيره، لماذا؟ حتى يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سيذهب إلى المدينة، هذا سيكون سيد المدينة وسيستقبله أهل المدينة، وبالتالي كان له حظوة وكان له أنسا، ويعني أخذ يعني معه كل ماله، لماذا؟ حتى يواسع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب فيما قرأ أنه أسماء ابنته رضي الله عنها قالت عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتمل معه كل ماله، يعني أخرج معه كل ماله. والجميل أنه يعني حتى لا يأتي أحد ويقول هذا خرج بماله ولم يترك لأبنائه شيئا، ننظر إلى أبنائه وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينقل لنا هذه القصة حتى يبرئ ذمة أبي بكر، وحتى نعلم بأن أبا بكر لم يفعل هذا وأبناؤه لا يعلمون يعني هذا الشيء أو بدون رضاهم. تقول أسماء يعني وكان له 5,000 أو 6,000 درهم، فانطلق قالت فدخل علينا جدي، جاء أبوه أبو قحافة، وهو أبو قحافة في ذلك السن كان قد ذهب بصره، يعني لا يرى، لا يرى. فبالتالي جاء أبو قحافة يتفقد أحوال بيت ابنه، فقال والله إني لا أزاء، يعني قد فجعكم بماله مع نفسه، يعني أخذ ماله. قالت له كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فماذا فعلت؟ أخذت حجارة ووضعتها في كوة في البيت، ووضعت يعني عليها قماشا، ثم جاءت به وأخذت بيده ولا يرى، قالت له ضع يده، وضع يده، فقالت يعني قال لا بأس، إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. فسبحان الله، وكأنه هذه البنت من فطنتها وكياستها أرادت أن تبرئ ذمة أبيها، يعني وأن تنقل لنا يعني. والجميل في أبي بكر نجتمع له فضل الصحبة في أبيه وفي ابنه وفي حفيده، فنجد 4 أجيال صحابة، أبوه وقحافة وهو وابنه وحفيده، وهذا يعني كان فضلا من الله تبارك وتعالى عليه. كذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم واساني بنفسه. أبو بكر يعني عندما خرج خطيبا في الناس، وكان أول خطيب يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أول من جهر بالدعوة، ثار عليه المشركون وضربوه ضربا شديدا، وهنا يعني ضربوه حتى يعني نال منه الفاسق عتبة بن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخففين على وجهه. وهنا أبو بكر يعني من كثرة الضرب حمل يعني في ثوب ودخلوا به إلى منزله، وكان يشكون في ميته، يعني مغشي عليه تماما. فهنا أمه كانت ترعى وكانت تلح عليه، ويعني ما إن استفاق ماذا قال؟ قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبحان الله، إنسان في هذه الحال يعني له أن يسأل عن نفسه، عن أحواله، عن ما كيف، ولكن ننظر إلى الهمة وإلى الحب، وكيف كانوا يهيمون لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه النفس لا تعني شيئا أمام أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما ومعافى. هنا أمه ألحت عليه أن تطعمه، فجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عندما ألحت عليه قال فإن لله علي أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهو في تلك الحال مع ذلك الوعك الشديد، فحملوه وخرجوا به
ودخلوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكب

0: أكب عليه يقبله هو وأصحابه، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. هو في هذا الموقف ماذا فعل أبو بكر؟ انظر كأنه يغتنم من الفرص، لا يغفل ساعة، لا يغفل لحظة هذا عن الدعوة. يعني سبحان الله، عندما نقول اصطفاه لم يكن اصطفاؤه من فراغ. في هذا المقام لو كان أحدنا لفرحا وجلسا، ولكنه في هذا الموقف دعا أمه برا بها وقال له: يا رسول الله أنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعو لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لها فأسلمت في ذلك الموقف. فننظر هنا، يعني هذه أجل صور تضحيات أبي بكر رضي الله عنه، تضحيته بنفسه، بصحته، بماله. يعني قد يعني لا أتكلم عن الهجرة، ولكن أتكلم يعني عن انتظاره للهجرة. ولكن يعني في الهجرة مواقف منها، يعني عمر بن الخطاب كان كل ما ذكر يعني أبا بكر بكى ويقول: وددت لو أن عملي كله من عمله يوما واحدا من أيام. يعني وددت لو أفتدي كل عملي بيوم واحد من أيام أبي بكر. ما هو هذا اليوم؟ هو يوم الغار. نعم، يعني أبو بكر عندما صار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهي إلى الغار، قال له: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فماذا فعل؟ فدخل فكسحه ووجد في جوانبه ثقبا، فشق إزاره ثوبه يعني الذي يرتديه، ووضعه بذلك الثقب. الأعجب من هذا أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في حجره رضي الله عنه. أبو بكر، رسول الله في حجره نائم. إلى هذا المقام وهذه الصحبة وهذا المشهد، أبو بكر يلدغ من رجله في الجحر. ماذا يفعل؟ لا يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأجمل من هذا أن تسقط دمعة من عينه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتبه رسول الله ويقول: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغ فداك أبي وأمي. فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. يعني هذا يعني ليس مشهد سينمائي، يعني يصورونه كذبا على أبنائنا ويبثون فيه يعني ما يبثون، لكن هذه حقيقة محبة وصحبة في الله ودعوة إليه وثبات وصبر، يعني جميلة جدا. وهنا بينما كان المشركون يبحثون عنهما ووصلوا إلى فم الغار، يعني وهم ينظرون إلى أقدامهم، يعني لكن أبو بكر ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
1: الله يبارك فيك شيخنا. نعم، الله يبارك فيك شيخنا صابر الهمامي، مشكور جدا الحقيقة، أمتعتنا واضطربت مسامعنا لهذا الذكر العظيم، لهذا الكلام الجميل في حق الصحابة الكرام، وخاصة منهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله في أعداد قادمة نواصل شيخنا برفقتكم هذا الكلام الطيب الجميل. ربي يباركنا فيكم إن شاء الله وفي علمكم. مشكور جدا شيخنا صابر، وإلى لقاءات أخرى بإذن الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الخمسة وخمسة دقائق معدنكم منذ بداية اللقاء أنه في توقيت هذا بشكون رفقة شيخنا مهدي بن سالم اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا, أهلا وسهلا بك, مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, مرحبا سيدي الكريمة وجميع المستمعين لإذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك شيخنا ومشكور جدا على تلبية الدعوة, ويعني حديثنا إن شاء الله مستفيض, حديثنا جميل بإذن الله تعالى كجمال من نتحدث عنه وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون الحديث جميلا ونحن نتحدث عن جواهر ودرر قالها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في حقيقة الأمر وضعت لنا الأسس والقوانين التي ما تتبعها وما اقتفى أثرها مؤمن إلا ونجى بإذن الله تعالى, لأنه عليه الصلاة والسلام أولا كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى, يعني سواء كان قرآنا أو سنة. ويعني هذا الحديث لا يريد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا تصحيح المسار, وإلا أن يوصل هذا المؤمن لهذه الحياة الطيبة التي وعد بها الله سبحانه وتعالى كل من اتبع هديه, هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام, وكل من اتبع الطريق المستقيم. احنا اليوم بإذن الله تعالى شيخنا وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصايا كثيرة, وصايا جامعة, وصايا نافعة, وصايا تنفع في الدين والدنيا والحياة بإذنه سبحانه وتعالى, حيث قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس, وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. احنا أتينا على اتق المحارم تكن أعبد الناس شيخنا, اليوم الوصية الثانية: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكلها ثنائيات, إذا أتم المؤمن جزءها الأول صلح له جزءها الثاني شيخنا.
1: نعم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم, أكمل الناس إيمانا وأتمهم رضا بالله سبحانه وتعالى وبما قدره الله سبحانه وتعالى وبما قسم الله له سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية معنى العبودية ومعنى كمال الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى وبما أراد الله سبحانه وتعالى. ويتمثل ذلك سيدتي الكريمة لما دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وقد وجده وقد أثر الحطير على جنبه الذي كان نائما عليه صلى الله عليه وسلم, وهو من هو عليه الصلاة والسلام, مكانته عند الله سبحانه وتعالى, قدره عند الله سبحانه وتعالى, جاهه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا به سيدنا عمر يرى هذا الحطير وقد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم, فنظر سيدنا عمر إلى هذا البيت أو إلى هذه الغرفة, خلينا نقول, لأن ممكن اليوم لما نقول بيت البعض يظن أنه فيه ثلاث غرف وغرفة طعام وغرفة النوم وغرفة كذا, لا لا لا, بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو غرفة في حد ذاتها.
0: نعم صحيح.
1: فنظر سيدنا عمر إلى غرفة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد فيها شيء إلا إناء للوضوء وهذا الحصير الذي ينام عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثر في جنبه.
0: نعم.
1: كي تذرف عيناه رضوان الله تعالى عليه, فعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلوج في خلد سيدنا عمر, فقال: يا عمر ما يبكي؟ قال: يا رسول الله, هذا كسرى في ملكه وهذا قيصر في ملكه, وما لهم من جاه وما لهم من نعيم يعيشون فيه وقصور ورفاه, ما أنت رسول الله يؤثر هذا الحصير في جنبك, وكأنه يقول له: وهذا بيتك يا رسول الله, وهذه غرفتك يا رسول الله, وأنت من أنت؟ فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان المؤدب وبلسان المعلم وبلسان الأستاذ وبلسان الموجه وبلسان الأسوة والقدوة, بلسان الذي يوجه البوصلة إلى مقدارها أو إلى وجهتها الصحيحة, فيقول له صلى الله عليه وسلم ويقول لنا ولأمته ولمن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام، قال له: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟
0: الله.
1: يعني معنى الرضا في أبهى حالاته متمثلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ما وما عليه وهو وما ومن هو، فإذا به يرضى بما قدره الله له وبما قسمه الله له، يرضى بعطاء الله سبحانه وتعالى. هو الذي صلى الله عليه وسلم خيره الله سبحانه وتعالى بأن يكون نبيا رسولا ملكا من ملوك الدنيا، وبين أن يكون نبيا ورسولا عبدا، فاختار أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يجوع يوما فيسأل الله سبحانه وتعالى، ويشبع يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يعلم أمته عليه الصلاة والسلام، ويربي أمته عليه الصلاة والسلام على أن يكون العبد راض بما قدره الله وبما قسمه الله سبحانه وتعالى له وبما اختاره الله سبحانه وتعالى له. لأن الرضا سيد الكريم عطاء من الله لأصفيائه. هذا الرضا كذلك هو رزق من الله سبحانه وتعالى، يعطيه الله سبحانه وتعالى في قتل أوليائه ولأحبابه ولأصفيائه. لذلك هذا الرضا جعل الله سبحانه وتعالى قسما وافرا ونصيبا وافرا وحظا وافرا منه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فلذلك مع ما نجد ومع ما نعلم ومع ما رأينا وسمعنا من شدة البلاء الذي كان يصيبهم، إلا وكان في مقداره من الرضا عن الله سبحانه وتعالى والرضا عن ما قدره الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح تصبح تلك المحن منح من الله في حقهم، ويؤجرون عليها ويسعدون بها، لأن بالرضا نسعد ولو فقدنا كل شيء، وبفقده أي بفقد الرضا نشقى ولو ملكنا كل شيء. لأن الإنسان الذي يرضى بما قدر الله له وإن كان له شيء القليل فيعيش السعادة، يعيش الطمأنينة، يعيش الراحة. أما الذي لا يرضى عن الله سبحانه وتعالى وعما قسمه الله سبحانه وتعالى له، يعيش في سخط دائم، ويعيش في ضنك دائم، ويعيش في شقاوة دائمة، وإن ملك الدنيا بما فيه، حتى لو ملك الدنيا وأوتي الدنيا بجميع ثرواتها، فلن يعرف للسعادة طريقة، ولن يعرف للطمأنينة طريقة، ولن يعرف للراحة طريقة، إلا إذا رضي بما قدر الله سبحانه وتعالى له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولسوف يعطيك ربك
0: فترضى،
1: ما قالش فتسعد.
0: أي نعم، فترضى. لأن الرضا هو باب السعادة شيخنا.
1: نعم يا سيدتي الكريمة. فلا تكون سعادة إلا بالرضا. فمن لم يرضى لم يسعد. فمن سخط كان له السخط والعياذ بالله. ومن رضي كان له الرضا وكانت له السعادة. لذلك خاطب ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخاطب الله سبحانه وتعالى النفس المطمئنة فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
0: راضية مرضية.
1: سبحان الله. محور السعادة في الدنيا والآخرة الرضا بما قدر الله، والرضا بما قسم الله، والرضا بما أعطى الله سبحانه وتعالى. لذلك عرف بعض أهل العلم وبعض أهل الذوق الراقي والمعرفة بالله سبحانه وتعالى ذنون المصري، قال في تعريفه للرضا، قال: هو سرور القلب بمر القضاء. سبحان الله. كلمات بسيطة ولكن قديش فيها من الدقة. قديش تحمل من المعاني. سبحان الله. كيف يكون سرور مع مرارة؟
0: صحيح. شيخنا سؤالي لكم بعد إذنكم، يعني هل الرضا هذا هل هو فطرة في المؤمن في الإنسان، أم هي طريق دربة طويل ومجاهد للنفس شيخنا؟
1: هذا طريق دربة طويل سيدتي الكريمة.
0: نعم.
1: لأن الرضا هي ثمرة. كما تعلمين سيدتي الكريمة أن العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادة ظاهرة وعبادة باطنة.
0: نعم.
1: عبادة قلبية وعبادة جسدية.
0: صحيح.
1: لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ظاهر الإثم وباطنه. فظاهر الإثم أن يرتكب الإنسان معاصي الجوارح، أن يرتكب لا قدر الله شرب الخمر، أو لا قدر الله الزنا، أو لا قدر الله يأكل الربا، أو يضم. هذه فواحش ظاهرة. أما الفواحش الباطنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كالكبر وكالحسد وكالحقد وكالسخط، أي عدم الرضا. ثم إن ثمرة العبادات الظاهرة هي عبادات القلب، الذي يجاهد نفسه ويصبر نفسه على الطاعة وعلى العبادة الظاهرة من قيام الليل ومحافظة على الصلوات وأداء للزكاة ومن صيام لرمضان أثمر الله له في قلبه عبادات باطنة، الرضا بما قدر الله بما قسم الله سبحانه وتعالى، حب الخير للناس، إيمان بالله، تقوى لله، عبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه عبادات ظاهرة لابد لها من الجهد، ولابد لها من الضحية، ولابد لها من الصبر، فإنه سيقع فيها الاختبار ويقع فيها الامتحان من قبل الله سبحانه جل وعلا. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ليخبر صبرهم وليخبر رضاهم بما قدره وبما قسمه لهم وبما جعله لهم. فإن الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، رفع الله سبحانه وتعالى بعضهم درجات، أعطى الله سبحانه وتعالى بعضهم المال، وأعطى الله بعضهم الصحة، وأعطى بعضهم الجمال، وأعطى بعضهم العلم، وجعل لهم رزقا يقسم. وكذلك الرضا هو رزق من الله سبحانه وتعالى، يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به عباده ليعلم من رضي منهم ومن لم يرضى. لذلك يرون أن سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه جاءت تجارة كبيرة من الشام، فدخلت المدينة المنورة فاجتمع حوله التجار يريدون أن يشترونها منه. فإذا سألوه قال بعته، قالوا نعطيك بثمنها بدل الدرهم درهمين. قال هناك من أعطاني أكثر. قالوا بدل الدرهم ثلاثة. قالوا هناك من أعطاني أكثر. قالوا بدل الأربعة. قال أكثر. قالوا بدل الدرهم خمس. قالوا أكثر. قال من الذي أعطاك؟ نحن كلنا التجار، والتجار كلنا موجودون هنا في المدينة، فمن ذا الذي أعطاك أكثر؟ فقال بعتها الدرهم بعشر. قالوا من هذا الذي أعطاك درهم بعشر؟ قال الذي يعطي الحسنة بعشر أمثالها. فقال أشهدكم أنها كلها لله سبحانه وتعالى. ففرقها على فقراء أهل المسلمين. ثم عاد إلى بيته فإذا بطارق يطرق. قال من بالباب؟ قال سائل يسأل حاجة يا أبا بكر. فنظر ما في بيته فأخرج له ما بقي من شيء من أشياء في بيته حتى لم يبقى شيء. فإذا بالباب يطرق مرة أخرى. قال من بالباب؟ قال سائل يسألك بالله ولله. فنظر سيدنا بكر لم يجد شيء في البيت. قال ما عندي شيء أعطيك إياه. فقال أسألك بالله ولله وتردني. هذا الموقف يعني حرك الشعور في قلب سيدنا بكر الصديق، كيف أسأل بالله ولله ولا أعطي؟ فإذا به ينزع ثياب ثوبه الذي عليه، قميصه الذي عليه، وإذا به بقطعة قماش في بيته توضع على الأرض، نقول احنا بلغتنا خيش، شيقة محطوطة على الأرض، يأخذها ويتلحف بها، يستر بها عورته، وينحله القميص والثوب اللي لابسه ويعطوه لله سبحانه وتعالى. غاب شيء من الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو في بيته، فأرسل له رسولا يدعوه. فجاء هذا الرسول فقال يا أبا بكر رسول الله يدعوك. فخرج سيدنا أبو بكر بهذه القطعة القماش التي يستر بها عورته فقط، لأن هذه مش هيئة سيدنا أبو بكر، واستحي أن يخرج بها ويجلس بها عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خرج بها لا يستطيع أن يبدأ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس ويضم بين قدميه كما تجلس العذراء حتى لا تنكشف عورته رضوان الله تعالى عليه، وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أصحابه. فإذا يغبي رجل أعربي يقتحم هذا المجلس، وإذا به يلبس نفس لباس سيدنا بكر الصديق، نفس قطعة القماش، ويجلس نفس جلسته، وإذا به يخاطب أو يهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم يغادر فينظر سيدنا بكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا بكر قل أتعرف من هذا يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل.
0: لا إله إلا الله.
1: هذا جبريل جاء في هيئة سيدنا بكر في لبسة سيدنا أبي بكر، ثم يقول له إنه جبريل ليقرئك السلام من رب السلام. ولم يأتي السلام من الله سبحانه وتعالى إلا لرجل واحد وامرأة واحدة، أما المرأة فخديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها، وأما الرجل فهو الصديق أبو بكر. فقال هذا السلام يقرئك السلام ويقول لك إن ربك راض عنك. هل أنت راض عن ربك في فقرك هذا أم ساخر؟ فيقول سيدنا بكر الصديق وهو يبكي أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، وكيف لا أرضى عن ربي؟ سبحان الله وبحمده. فهو في قمة فقره وقمة عدم امتلاكه للأشياء إلا وهو في سعادة كبرى وسعادة عظمى جعله الله سبحانه وتعالى يستحق السلام منه. ويأتي جبريل عليه السلام في صورة الصديق وهيئة الصديق ولبسة الصديق ويبشره برضا الله سبحانه وتعالى عنه، بل أكثر من ذلك، فهل أنت راض عن ربك أم ساخط؟ فهل أنت راض عن ربك أم ساخط؟ فهذه الرضا درجة عليا ومقام عالي.
0: شيخنا، وهذا جزاء كل مؤمن شيخنا.
1: أكيد. كل من رضي عن الله سبحانه وتعالى واجتهد في الرضا عن الله سبحانه وتعالى إلا ورفع الله له المقام، إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى الرضا، إلا وأبدله الله به إيمان وأذاقه الله حلاوة الإيمان. لذلك قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق للإيمان حلاوة سيدة الكريمة يعرفه أهله. نعلم اليوم نذوق صيحة الحاجات الحلوة وشو نذوق في الفاكهة الحلوة ونذوق في العسل الحلو ونذوق في الأمور المادية الحلوة، لا حتى الأمور المعنوية الذاق. لذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ذاق حلاوة الإيمان. من ذا الذي ذاق حلاوة الإيمان؟ قال من رضي بالله ربا. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال إذا أصبح وإذا أمس ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: نبيا ورسولا.
1: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقر بالرضا أقلها بألسنتنا حتى يتعود الجنان برضا بالله سبحانه وتعالى. فجعلت من أذكار الصباح والمساء من قال إذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان على الله حقا أن يرضيه يوم القيامة. لا إله إلا
0: الله.
1: كم هذا الجزاء وكم هذه النعمة. من ذا الذي يحق شيئا على الله؟ ومن ذا الذي يوجب شيئا على الله سبحانه وتعالى؟
0: لا أحد.
1: ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يرضى ويرضي من يرضى عن الله سبحانه وتعالى. ومن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نحفظه فرصة هذه أنه نحفظ هذا الذكر، فرصة أنه نحن نحافظ عليه، فرصة أنه نحن نعبد به ونحافظ عليه بأذكار الصباح وأذكار المساء عسى ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يرضون عن الله وما قدره الله وما قسمه الله سبحانه وتعالى. لأن الناس اليوم على قسمين، إما راض وإما ساخط
0: والعياذ بالله.
1: لكن نرى وكأن الكثير من الناس فلا غني شكر ولا فقير صبر، مع أنه أوجب الله الصبر عن الفقير وأوجب الله سبحانه وتعالى الشكر عن الغني، وكأن الناس قد قسموا إلى قسمين. حتى ذكر الشاعر عباس محمود العقاد في أبيات جميلة يصف بها حال الناس اليوم، لأن الناس اليوم وكأن كل الناس في سخط، الفقير في سخط والغني في سخط، صاحب العمل في سخط والبطال في سخط، الجميل في سخط وغير الجميل في سخط، من المتزوج في سخط والأعزب في سخط، ما له الأبناء في سخط ومن ليس له الأبناء في سخط. فذكرها في أبيات جميلة قال فيها صغير يطلب الكبر وشيخ ودنا مستغورا. يعني الصغير يقول وقت نكبر، والكبير يقول يا ليت الشباب يعود يوما. قال وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا. المسكين اللي البطال اللي ما عندهش عمل وما عندهش شغل، اللي يشتهي الشغل، يشتهي يخدم اي حاجه، اعطيوني نخدم، المهم نخرج ونخدم ونجيب رزقي ونجيب فطوري ونجيب ماكلتي ونجيب. والذي يشتغل اليوم، كل انسان موظف في مكانه او في شغله الا وتجده متضجر، تعب من الخدمه وتعب من الوقت وتعب من الزملاء وتعب
0: كل شيء.
1: سبحان الله. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، اصحاب الاموال تعب ليل ونهار سهر وشغل، وصاحب والفقير كذلك هو في تعب، لا يجد ما ياكل ولا يجد ما يشرب ولا يجد ما. سبحان الله. قال وذو الاولاد مهموم وطالبهم قد انتطى. يعني اللي عنده الاولاد اليوم، اللي عنده البنيه واللي عنده الوليد واللي عنده الصغيرات، يتشكى من الصغيرات شيء يقولوا راسه، والصغيرات ما يركعوش، الصغار ما يريدوش، الصغار يا ليتني ما جبتهم. يا سبحان الله وبحمده. وطالبهم قد انتطر، مسكين الإنسان اللي يكون ما عندهش صغار ومسكوش ربي بصغير. بعضهم يصرف معنى الملايين، الملايين بأتم معنى الكلمة، رجاء أن يرزق، أن يرزق ولدا أو يرزق بنتا. بعضهم يريد البنت يعطيه الله ولد فيضجر يحب على البنت، وبعضهم يعطيه الله البنت فيحب على الولد فيضجر، البنت الأولى البنت الثانية البنت الثالثة، يولي له في البراء في الزوجة وكأنه يعيب على الزوجة، وكأنه بعضهم يصل يضرب الزوجة قالش هو خاطر يجيب البنات. سبحان الله وبحمده، من الذي يرزق الأولاد الذكور والإناث؟ من سبحان الله، فكيف يلام على علامات ليس لها دخل في ذلك؟ فكل هذا من عدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. قال ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لاث فإن يظفر به فترى. يعني بعض الناس يجري وراء الشهرة، يحب الشهرة ويحب أن يكون مشهور، يحب يعمل كل المستحيلات عشان أن يكون مشهور. لكن بعض لما يكون مشهور يولي يخلق من الشهرة، وهذا ما خلقوه والناس خلقوه في الشارع، ولا ما عادش نجم يخش كي الناس، ما عادش يتعامل كما عامة الناس، ما عادش نجم يمشي السوق للناس، يولي يتضجر ماك الشهرة اللي كان يجري، اللي كان يجي راها. سبحان الله.
0: لا إله إلا الله.
1: شكات المال، شكات المال أحكم من سوى الخصمين إن حضر، فالحار مع الأقدار أم هم حيروا القدر.
0: لا إله إلا الله. نعم.
1: فلذلك لا حل لذلك إلا الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، إلا الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ذو النون المصري هو سرور الرضا، في تعريفه للرضا هو سرور القلب بمر القضاء. يعني وإن كان هو قضاء مر، ولكن لما يعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، وأنها تقسيم وقسم وقضاء من الله سبحانه وتعالى، سر به كما يسر بالعطاء، يسر بالمنع كما يسر بالعطاء، ويسر بعدم بالمصيبة كما يسر بالنعمة. السرور لأنه يجعل ذلك من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الغزالي الرضا ثمرة المحبة، فمن أحب مرتاحا كان تكون في، فمن أحب يكون مسرورا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الضراء كما يكون في السراء. لذلك ذكر الإمام الشهيد السعيد البوطي رحمه الله تعالى، قال مرة يعني سمعت بأحد الرجل مريض في حلب، قال في الزيارة لحلب، فكان أحدهم رجل مريض يعني تقريبا شلل كلي،
0: نعم،
1: لا يتحرك فيه إلا رأسه وعيناه، ومدة طويلة يعني تقريبا 30-40 سنة منذ ولد وهذه الحالة لا يتحرك من الفراش. فقال طبيبا لخاطره ذهبت لزيارته في بيته، يعني إكراما له على ما وإعانة له. قال لما زرته في بيته أخذته المبتلى وأجره على الله، والمبتلى يحبه الله، وهكذا طبيبا لخاطره. فقال لي كلمة قال لم ولن أنساها ما حييت. فقال لي يا شيخ والله ما ينقصنا عن أهل الجنة إلا أن نموت.
0: الله الله.
1: يعني في هذا الموقف الذي يعيشه وهذه الحالة التي هو فيها يقول وهو كأنه في جنة. بل هو يقول في جنة الدنيا حتى يلتقي إلى جنة الآخرة بالموت.
0: الله الله الله يبركنا فيكم شيخنا مهدي بن سالم، أسعدتنا كثيرا وجدا بهذا الكلام الطيب الراقي الرائع، بارك الله فيكم، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذه الوصايا المحمدية. مشكور ومأجور شيخنا مهدي بن سالم، شكرا لكم. مشيوا لأشهار بعدها آيات بينات من ذكر الله الحكيم، ثم الدكتورة جيهان تركمان إن شاء الله.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: هاي جرب يدي لك ما خسر شيء.
5: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
4: شني مجاونة يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: تيما وزادة ياسين الوالدة
4: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي، تيشوف حالتك تيبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
5: هي هي
4: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك، تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: صدق الله العظيم. 5:37 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، مسك الختام أكيد كالعادة يكون رفقة الدكتورة جيهان طريق المعلة، وهي حاضرة معنا عبر الهاتف، مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. السلام عليكم مجددا دكتورة جيهان طريق المعلة، سعداء جدا باستقبالك في المباشر وعودنا أحمد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحبا.
1: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: وعليكم السلام دكتورة سعداء جدا باستقبالك في المباشر، وعدنا إلى السادة المستمعين وإن شاء الله عود دائما فيه المنفعة وفيه الخير وفيه الإضافة، لأنه كثير من المعلومات معلومات غزيرة جدا بصحبتكم دكتورة جيهان نقدمها للسادة المستمعين. وإحنا دائما في هذا المحور العظيم، محور التزكية الذي هو أساس هذا الدين العظيم، نتحدث اليوم والحدث دائما ما يفرض نفسه العودة المدرسية، ويعني العلم والتعلم، وهذا مجال مهم جدا تتجلى فيه معاني التزكية بغزارة كبرى. فالمعاني الإيمانية وجب أن ننقلها دائما إلى سلوك وعادات في حياة هذا المتعلم دكتورة، بحسب قولك وعنونتم هذه المداخلة بالعلم عبادة ورسالة، من تحصيل الشهادة إلى معرفة الله وعمارة الحياة. وهذا ما نريده أولا من العلم ومن المتعلم، ألا يحصر وألا يلخص العلم في مجرد شهادة يتمكن من خلالها أن يدخل غمار سوق الشغل وأن يشتغل ويحصل رزقه. هذا طيب وهذا محمود وهذا وجب على الإنسان أن يضرب في الأرض، ولكن الأنفع من هذا والأجدى من هذا أن يتخذ العلم طريقا له نحو الله سبحانه وتعالى، مسارا نحو الله ومسارا نحو الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. لكم الكلمة دكتورة، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، عود على بدء في هذا الموسم الجديد إن شاء الله تعالى، الذي يعني سبقته مواسم التزكية، سبقته يعني مواسم التزكية التي تحدثنا فيها على تزكية النفس وتزكية العقل وتزكية الجوارح، وتحدثنا من إصلاح السلوك وتزكية العقل. إن شاء الله في هذا الموسم نتحدث على مقامات الترقي بالنفس نحو الكمال الممكن، التي كانت سبحان الله يعني من آخر مداخلات يعني الموسم الفارط. هذا الترقي يعني الممكن بالإنسان يعني بنفسه بعلمه بوجدانه، كيف نترقى معا، كيف يعني نسير في مدارج التغيير الحقيقي. ولقد بدأنا هذه المداخلة كيف يتحول العلم من معلومة وشهادة، ناخذ شهادة باش ناخذ البار،
0: ناخذ
1: مش ناخذ ماستير، مش ناخو دكتوراه، مش ناخو كذا، ها؟ شنية الغاية؟ هل كانت الغاية استماعية بحتة؟ هل كانت الغاية إني أنا أنتظر مش ناخو هذه الشهادة حتى يقال فلان أستاذ أو دكتور؟ أو كانت الغاية يعني ليست إنك تكون مع الله عز وجل، ليس إنك يعني تخلق الخلق السلوك، تخلق فيك حاجة جديدة، وإلا يعني نأخذ معلومات ونأخذ شهادة وكهو، وإلا أني أنا نحول هالفكرة هذه من معلومات وشهادة علمية إلى عبادة وسلوك وأثر في هذا المجتمع وهذه الأرض الذي جعلنا الله مستخلفين فيها. كيف نحل كتاب ربي سبحانه وتعالى عندما أول مرة في أول صفحات القرآن في أول سورة البقرة في الصفحة 6 مش تلقاه، يعني قبل أن يذكر آدم عليه السلام الكلمة اللي سبقت كلمة اسم آدم، هي الكلمة اللي سبقت وعلم وعلم آدم الأسماء كلها. شفتوا كيفاش يعني أول حاجة يعني العلم أصل تكريم الإنسان. وهذه الانطلاقة من قصة آدم عليه السلام وبيان أول مظاهر من مظاهر تكريم الإنسان هو تعليمه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. العلم يعني ليس أمرا زائدا في حياة الإنسان، بل هو صميم رسالته واستخلافه في هذه الأرض. العلم يقودك إلى العلم بالله. كل نوع من أنواع العلم لو كان تكون جوارحك مزكات وأنت تبحث حقيقة على أنك تزكي، معناته أنت ما تنجمش تزكي نفسك، الله هو اللي يزكيك، ولكن أكيد. عندما يجدك تبحث عن الحقيقة سيفتح لك أبوابه وسترى الحقيقة ظاهرة أمامك. العلم أول حاجة يعني ربي تحدث عليها عندما تحدث على آدم عليه السلام. عليه هو لأنه الإنسان لم يفضل، يعني هذا التفضيل لم يكن يعني بقوة خارقة منا ولا لا، هو تكريم من الله عز وجل. والعلم هذا يقودنا إلى معرفة الله ويزكي سلوكنا ويؤهلنا لعمارة الأرض ونفع الناس. فإنك تتحصل على شهادة وعمل حاجة باهية اجتماعيا، حاجة باهية اقتصاديا، لكن كيف سيكون يعني الأثر نتاعها حقيقة علينا في الدنيا والآخرة؟ ديما تذكروا راهو الرسالة نتاعنا في هذه الحياة الدنيا مش إني نعيش في هذه الحياة الدنيا وأنا مرتاح فقط، إني أنا نعيش ونحقق الرسالة الكبرى اللي أنا جاي على خاطرها. إشنية رسالتنا الكل في هذه الحياة؟ إن نكون إن شاء الله تعالى على خطى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من رفقائه في الجنة إن شاء الله تعالى، وأن نرد على حوضه. هذه ليست أماني، مش تقعد تتمنى نتمنى، مش لكن هنالك خطوات عملية لازمنا نصلوا لها ولازمنا نتوجهوا لها بس بتوفيق الله وفضله. وأول خطوة هي العلم، وإحنا بدينا في بداية الموسم هذا مع كل أبنائنا وبناتنا، يعني الكل للمدارس للمعاهد للروضات للكتاتيب يعني للجامعات. كل واحد فينا كيفاش قدم هذا لابنه، يقوم أقرأ عيش ولدي مش تتريخ وشهادة الفلانية، مش ولي عندك فلوس وشهرية ولا مش ولي لابس عليك، وإلا راهي هي غايتنا من الحياة، راهو العلم هو اللي يرتقي بي من يوم إلى يوم. هكما تشوفوا يعني الثورة يعني التكنولوجية الموجودة توا، الكم الهائل المعلومات يخلي معناها يخليك لازم تكون عندك يعني سبحان الله المفاتيح الأساسية للفهم. المفاتيح الأساسية للفهم تفتح بالعلم. أول مفتاح هو العلم. فقلنا النقطة الأولى العلم أصل تكريم الإنسان. النقطة الثانية توا نحب نسألكم سؤال متوجه لكل متعلم، إذا كان العلم سبب تكريم آدم، هل يليق بنا أن نتعامل معه باعتباره عبئا مدرسيا أو جامعيا أو مجرد طريق إذا أنا مش ناخذ شهادة وفقط؟ فهمتوني شنو نقصد؟ أنا مستمعين نحب نقول لكم حتى اللي ما يقولوا نحن أخذ شهادته وخدم وكل شيء، يسأل روحه تو العلم هذايا يعني عنده يعني عنده موضع عظيم في ديننا. أول يعني أول كلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام شنية؟
0: اقرأ.
1: اي نعم اقرأ. هذه القراءة هي اللي مش تعلمك البيت، مش نتعلمه نحن، إنما العلم
0: بالتعلم.
1: صحيح، يعني ربي سبحانه وتعالى خليها طريقة، يعني انت مش تتعلم من عند المعلم نتاعك وكل، ولو انه فما حد يتعلم من غير معلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام هو اللي كان في معناها هو اللي لقاه القران، هو اللي اخذ عليه القران. فكانه كل واحد فينا لازم يكون عنده يعني تقدير للمعلم نتاعه، تبجيل للمعلم نتاعه. عليه لانه المعلم هو اللي يعطيك المفتاح نتاع الفهم، يعطيك في بعض الأحيان يعني سبحان الله المعلمين نتاعنا والأساتذة نتاعنا اللي علمونا هذا، يعني الجهود المكثفة ما بين كل معلم ومؤستاذ وكل خلقت يعني سبحان الله هيك القدرة نتاع الفهم نتاع التلميذ، والقدرة على أنهم يطوروا شوف معناها توين وصلنا بالعلم وبالتطور العلمي ها، ولكن هذا لازم ديما نربطه بالأصل في إن نوصل به الجنة الرحمن، في إن نكونوا من عباد الله المخلصين.
0: نعم.
1: فالعلم لازم يقودك الحاجة، العلم يقودك باعتراف بالافتقار إلى الله. شنو معناها؟ معناها موقف الملائكة وقت اللي يسألهم المولى عز وجل قال لهم قولوا لي أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. العلم الحقيقي لا يصنع الغرور، ولا يصنع أنك أنت إنسان خارق للعادة وأنت تعرف أكثر من الناس، وأنك لا، كلما تعلمت أكثر كلما علمت وقريت بجهلك لكثير من الأمور،
0: كلما تواضعت
1: هي فيجعل فيك افتقارا. مش معنى كلمة افتقار، إنسان مفتقر جاي من الفقر، الفقر وقتيش الإنسان يحس بي عندما تبدأ ناقصته الحاجة، فأنت قاه ناقصه الفلوس ناقصه، يقول لذيك فقير يعني عندما وانت كيف تفكر اللي انت ناقصك برشة معلومات ناقصك برشة حاجات، هذا الافتقار يجعلك أرقى وأحسن وتترقى، فما يجيب لك الأمراض انت على القلوب اللي هي الغرور والكبر واللي هي مفسدات الفطرة وكنا قد تحدثنا عليهم، ولكن يجيب لك العكس الافتقار اللي يخليك تترقى في مقامات النفس الكاملة بإذن الله تعالى. فقاعدين قاعدين تربطوا ما بين العلم كيفاش هو أصل التكريم، كيفاش العلم اعتراف بافتقار إلى الله عز وجل، كيفاش من تحصيل الشهادة إلى معرفة الله. يعني كيفاش من تحصيل الشهادة، ثم آية في القرآن العظيم قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فغاية هذا العلم هو أن يزيد صاحبه بصيرة بالله وإيمانا بحكمته، وأن يكون يعني الأبواب العلم كلها عندما تدخلها بصدق وافتقار تفتح لك أبواب معرفة الله. فإن كانت في علوم الأحياء مثلا تتأمل في دقة خلق الله عز وجل، فتارى أنت تشوف سبحان الله، يعني شوفوا يعني في علوم الأحياء شوفوا قديش خلق الله، شوفوا الجبال، شوفوا النباتات، شوفوا الحيوانات، شوفوا الحشرات، شوفوا البحار، شوف يعني انظروا لهذا الكل. هذا مش يزيدكم، يزيدكم خشية وإيمانا وتقربا لله عندما يعرف الإنسان قدر نفسه.
0: صحيح.
1: يعرف قدر ربه.
0: نعم.
1: فتفتح أبواب علوم الأحياء لتزيد ترتقي بيك. إذا ما فتحنا علوم الفيزياء رأينا أشياء، نرى أحكام السنن في الكون كيف هذه مع هذه يساوي هذه، وثم سنن، وثم يعني كما نقولوا نحن فرضيات ونظريات وموجودة ووصلوا بها البارشة حاجات. عندما تفتح باب التاريخ تتعلم سنن قيام الأمم وسقوطها. اقرأوا لابن خلدون في المقدمة ماذا تحدث، هو كي يتحدث مش يتحدث بحكايات صارت كهو. قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ريتوا تتعلم منهم، تتعلم من السنن نتاعهم، من يعني شنو ربي كيفاش كل واحد يطغى، كيفاش شنو اللي يجراله، كل إنسان ياكل حق غيره شنو اللي يجراله، كل إنسان كان عادلا شنو كان مصيره في الدنيا قبل الآخرة. فتتعلم فتفتح هذه يعني سبحان الله هذه العلوم تفتح لك أبواب الإيمان بالله. كان نحلو الاقتصاد شنو يعلمك، يعلمك الأمانة، يعلمك العدل وحسن إدارة الموارد. كان نحلو الطب سبحان الله ترى كيف أن الطب يخدم الإنسان ويحافظ على النفس البشرية. عندما نفتح الهندسة استعمل تساهم في عمارة الأرض. المطلوب ليس التخلي عن الشهائد ولا العمل، لكن المطلوب من كل واحد فينا أن نضعها في المقصد نتاعها الأكبر وهي عبادة الله وأصلاح النفس ونفع الخلق. من قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله
0: أنفعهم للناس.
1: أنفعهم للناس. محليك تبدأ طبيب سبحان الله وتقدم الخدمة تاعك للناس وتبدأ يعني حقيقة يعني تبدأ معاهم وهكا قلبك وتبدأ تلقى الحب تلقى الحل. كيف معلم أستاذ كل واحد في كل عمل يتوجه به عندما يتوجه بهذا القلب الخاشع لله عز وجل سيدعمه الله، سيرتقي في مقامات الترقي ومش يرتقي

0: اللي مش عالم، اللي عنده الجهل بالله، انه مش يعمل، معناها يعمل كل شيء ولا ويعتقد انه في احسن الناس، ويعتقد يروح يصنع في احسن الاعمال، وهو العكس والعياذ بالله. اذا ليست قيمه العلم في كثره المحفوظات في حد ذاتها، وانما في الاثر الذي تتركه في صاحبها. كيفاش انه العلم سبحان الله يمنع صاحبه من الغش، من الكذب، من الاعتداء على حقوق الاخرين؟ فتصبح عنده مش معلومات، واللي عنده تطبيقات، لانه اللي عنده برشا معلومات حافظها ولكنه ما تجسدش في حياته بالاثر. حافظ معلومات، مجرد معلومات. تعرفوا المعلومات كيفاش؟ كيما كي نحطوها في فلاش ديسك، الفلاش تحط فيه برشا معلومات، ينجم يكون حافظ كل شيء، فيه كل شيء، لكن تجموش يتراو اثر
1: ابدا.
0: الفلاش ديسك تجموش يتراو عنده اثر ترى حتى شيء، لم يخرج من هيك البلاستيك اللي هو فيه، ولا الحديد، ولا اللي ولا شنو هي الماده المتكون، ما خرجش من غد. الانسان الحقيقي وقت يكون عنده علم في قلبه وفي عقله يخرج اثر نافع للمجتمع، تراه عند الاخرين. العلم عباده عندما تتحول فيه في الصدق في القول، الامانه في البحث والنقل، احترام للمعلم، انضباط مع الناس ومع النفس، الصبر على صعوبات التعلم. في بعض الأحيان إنسان تلقاه ممكن سبحان الله عمل برشا علوم، يجي مثلا يكون مش يمشي يتعلم مثلا علم من علوم تجويد القرآن، وإلا مش تعلم علم من العلوم يعني من العقيدة من السنة، مش تعلم حاجة في علوم الله، تلقاه دي صعوبة تعلم. يقول أنا توا بعد ما كبرت توا مش نقرأ، هيك الصبر على هيك صعوبة التعلم، تراه وتأكد انه امتحان واختبار وسيجزيك الله قريبا.
1: صحيح.
0: ومش تنحى هيك الوحيد الكل تتنحى من امامك. نو اللي تعمل اثر، اتقان العمل، نفع الناس، تتحول معاني الايمانية القلبية الى سلوك وعادات حقيقية، وهذه هو الشعار انت هذا الموسم. كيفاش المعاني اللي جمعها القلب المزكى من عند الله عز وجل بهيك المحاولات نتاعو، كيف تتحول الأثر على المجتمع، وهو ما توصل على المجتمع إلا ما تراها أول حاجة في نفسه، ثم في أهله، ثم في حيه، ثم على مجتمعه. هذا العلم أراه رفعة ومسؤولية، مش معناه علم وكهو. العلم كيفاش؟ العلم رفعة ومسؤولية، إنه ربي سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
1: نعم.
0: الرفعة هي مش مكانة، معناها امتياز اجتماعي، راه احنا توا واخدينها امتياز اجتماعي مقتري.
1: صحيح.
0: هي رفعة، لأن الرفعة قبلها حاجة أخرى، قبلها المسؤولية.
1: نعم.
0: فكلما زاد الإنسان علما زادت مسؤوليته.
1: صحيح.
0: في عملي.
1: نعم.
0: وفي العلم وفي العمل به وفي تعليمه وفي تسخيره للخير، على خاطر العلم نجم يكون سلاح ذو حدين، نجم والعياذ بالله يستخدم علمه لتسخيره في الشر. خيله خيل الإنسان يتعلم برشا علوم ولكن ما هوش ما عندوش رابط بالله، ما هوش كل عنده مخ في حاجة برشا، إنه يكون عنده برشا فلوس فميهموش، يولي مسخره للشر. مشكلته الكل انه يحب يولي عنده برشا فلوس، انه يعيش اجتماعيا مرفه، انه يعيش في مكانه اجتماعيه ممتازه. هو هذا راه طلب، ما هوش محرم، بالعكس مرجو. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وبكل خير. لك رد بالك، لانه مكامن الشيطان كما تعرفوا ديما نذكروهم، راه الإنسان متربص به خمسة أعداء، النفس والشيطان والهوى وأصحاب السوء، والدنيا تناديه لتشغله عن الآخرة. وهذا اللي لازم يرد باله منه الإنسان، ويعرف حقيقة مركزه في هذه الحياة. راه الإنسان ربي سبحانه وتعالى قال آدم، قال علم آدم. فالعلم سبحان الله راه عنده مكانة عظيمة، ندعاه معناها في الدعوة لأبنائنا وبناتنا ولأنفسنا الكل، في أن نطور رواحنا، نكون أحسن في أعمالنا في أفعالنا في أقوالنا، في أن يكون أصدق نقول.

0: أصدق وأنقى وأحسن وأرقى بإذن الله تعالى بيش بأنك تربط روحك بالله، والربط هذا بالله لا يكون إلا عن طريق تمسكك بحبل الله المتين الذي هو القرآن العظيم الذي هو كلام الله. من خلاله هو بصائر. ما معنى بصائر؟ يعني كما نقول الكلمة بلغتنا نحن مرايات، مرايات لونات أنت مش تشوف بها العالم، تولي تشوف بها حياتك، تشوف بها أهدافك، تشوف بها أسرتك، تشوف بها صحتك. قد ما أنت تلبسها قد ما حياتك تتغير أحسن وأحسن. فنرتبط بالله من خلال كلام الله ومن خلال أولوياتنا. فأول حاجة العلم، والعلم راه هو طريق. قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما
1: سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: ونعم بالله يسهلنا إن شاء الله كلنا طريق إلى الجنة بفعل الخيرات، بأن نكون أحسن وأرقى مع أولادنا ومع أبنائنا ومع أخواننا ومع جيراننا، وأن نوسع بيننا على بعضنا، وأن هذه الحياة الدنيا هي اختبار قصير، راه قصير جدا. ولكن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من يعني يتكلمون ولا يكون كلامهم لا صرخة في واد ولا نفخة في رماد، بل تكون له أذن واعية تعيه فتفهمه فيقع في القلب، فالإنسان يزهو وينمو ويتكون له أثر في هذه الحياة الدنيا إن شاء الله.
1: صحيح.
0: تعالى.
1: آمين يا رب العالمين. الله يباركنا فيكم دكتورة جيهان ترقي معلا، مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرت، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا الطريق. شكرا ليك وشكرا لكل المستمعين. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي، عدى بالي كانت معكم الآن السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر. الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
3: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون.
1: شباب الزيتون
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين أوفياءنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخيرات، مساء البركات، على بركة الله ننطلق وإياكم في أول لقاء في برمجة خريف شتاء 2026-2027 عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج شباب الزيتونة. هذا البرنامج اللي تعودت به طيلة البرمجة الصيفية، واللي تحدثنا فيه وسلطنا فيه الضوء على مجموعة من المواضيع اللي تهم الفئة العمرية هذه، وما أحوجنا إليه شباب متميز، شباب راقي في مستوى معاملاته، في مستوى تصرفاته اليومية، حتى نرى قدوة طيبة في هذا المجتمع. مستمعينا الكرام، في هذا العدد تحضر معي الطالبة شيماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة سندس، جزاك الله خيرا، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك شيماء، نتعرف عليك، وهذه فرصة زادة باش يتعرفوا عليك السادة المستمعين.
3: شيماء إبراهيم.

0: الله وبركاته أستاذة سوندس، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك، نورتوني.
0: يعيشك.
1: إذا موضوعنا لليوم مانيش باش نبعدوا على الوسط الجامعي، واخترنا أنه نتحدث عن الصحبة في هذا الفضاء. أكيد سيدنا صلى الله عليه وسلم تحدث وأكد على أهمية الرفقة الطيبة، فشبه الصاحب الصالح والجليس الصالح بحامل المسك، وفي المقابل الجليس السوء كنافخ الكير. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة النبوية: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: الصاحب ساحب. فكيف يمكن غدا أن نحدد هذا المفهوم من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الواقع المعيشي اللي عشت وانت طيلة سنوات مع رفيقات الدرب إن صح التعبير، والصحبة داخل الفضاء الجامعي كيف كانت؟
0: في الحقيقة أستاذة سندس، نحب نقول أنه الجامعة التونسية هي مش مجرد فضاء نمشيوله باش ناخذ شهادة علمية ولا دبلوم، بل هي محطة وبداية رحلة متاع بناء شخصية وعقلية الطالب. وفي المرحلة هذه أكيد باش يصيروا تحديات، وباش يلقى الطالب نفسه لأول مرة مسؤول على وقته واختياراته ومبادئه في غياب الرقابة المباشرة متاع العائلة. وهوني بالذات نكتشفوا اللي الجامعة في أصلها هي فضاء، يعنيها يجمع بين العلم والعبادة، والطالب في حد ذاته باش يكون يلقى روحه في تحديات، في نوع من جهاد النفس ومعنى إعمار الأرض. وأكيد العبادة هذه باش تكون يعني ما تكتملش في العزلة، وإنما تدخل في مفهوم الصحبة، خطر الصاحب في الجامعة هو اللي باش يحدد لك ثنيتك. وأكيد يعني انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إنه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، نفهم هوني إنه الدين يعطينا معيار واضح وصريح. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا تشبيه رائع وبليغ في الحديث الشريف اللي ذكرته، معناه للصحبة الصالحة وصحبة السوء. وكيف قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافح الكيري. يعني بمعرفة أنه الطالب اللي معناها بشي يستنزفك صحبته هو كيف نافح الكير، كيف وكيف اللي ضيع قراية غيره وأخلاق الطالب. وفي المقابل الطالب يلزم يلوج على حامل المسك اللي كيف تقعد معاه تخرج بطاقة إيجابية وفكرة جديدة وعزيمة أقوى للنجاح.
1: نعم.
0: وأكيد اختيار الصادق الجامعي ما يكونش مبني على الصدفة، أكيد يعني فما معايير معينة وفما وعي وذكاء اجتماعي لابد معناها من تطبيقه لاختيار الصحبة الصالحة.
1: المعايير هذه باش نتسألوا عليها معاك انت شيماء، شنو معيارك الأساسي اللي من خلاله تختار الصاحب، خاصة وأنه الفضاء الجامعي يحتوي ناس من مختلف جهات الجمهورية؟ و احنا نقول أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن عندما تتسع رقعة العلاقات أكيد تحديد المعيار يصعب علينا نوعا ما.
2: صحيح. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل للقلوب سكنا وللأرواح أنسا وللإنسان في طريق الحياة رفيقا يؤنسه وحشته ويشد من أزره ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ضعف. والصلاة والسلام على خير من علمنا معنى الأخوة والصحبة، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة الصحبة هي معنى كلمة يعني ليست بمجرد كلمة، يعني لها معاني كثيرة، واختيار الصاحب يجب أن يكون مبنيا على وعي ونضج، يعني لكي نختار الإنسان الذي سيرافقنا في حياتنا وفي مسيرتنا، ليس فقط الدراسية. ساعات الصاحب يبقى معك يعني طيلة فترة حياتك.
1: شنو أهم معيار تحب تراه في الطرف المقابل ومن خلاله أنت تعقد النية أنه الشخص هذا باش يكون رفيق درب ليك وأنيسك في الحياة؟
2: أهم حاجة أنه الصاحب لازم يكون يقربك إلى الله أكثر كل يوم.
1: لا.
2: لأنه الصاحب اللي ما يفكركش بربي، واللي ما يذكركش بصلاتك، واللي ما يعاونكش أنك تكون كل يوم إلى الله أقرب في عباداتك حتى في شخصيتك، فما هوش الصاحب اللي بالحق أنت تلوج تتخرج عليه. ولهنا بالحق يعني نعرج على أهمية أنه بالحق تختار الشخص اللي يشبه لك في طريقة تفكيرك، في طريقة معاملتك.

0: قلتك مع العباد في شنو انت شنو تحب، لانه في نهايه المطاف باذن الله كلها باش تخرج يعني وكلها باش تاخذ شهيد، لكن فما شكون كي يدخل الجامعه يزداد وعيا ويزداد نضجا ويزداد قربا الى الله، وفما شكون لطف يا ربي ربي يعني يبعد علينا اصحاب السوء يعني يمشي في ثنيه اخرى، ولهنا الصاحب هو اللي باش يدز معاك كما نقولوا، هو اللي باش يعاونك، هو اللي باش يقف معاك في لحظات الانتكاسة، لانه الانسان ليس معصوما من الخطأ، والإنسان طبعا. يعني الحياة اليومية يعني تحمل لنا العديد من التحديات، وكما ما توا خاصة مع السوشيال ميديا وكل باش تلقى روحك ديما تحاول أنك تقرب لربي أكثر، فماذا بيك شكون يعاونك على هذا، وماذا نعم. بيك شكون يدز معاك ويخليك إلى الله أقرب.
1: نعم أكيد. المعايير هذه موجودة في أكيد. صديقتك المقربة
2: أكيد.
1: تراها معيار أساسي بالنسبة ليك أكيد. في أول سنة دخلت فيها للبه والجامعة، كيفاش حاولت تتصرف منذ البداية؟ لقيت صعوبة في اختيار الصاحب اللي هو ساحب؟
2: أكيد الحمد لله ما لقيتش صعوبة، لأنه كما نقولوا معناها التوافق الفكري والتوافق الروحي ديما هو الغالب، وديما يعني الإنسان ينجذب للإنسان اللي يشبه له، ومعناها ضروري جدا أنه الإنسان يختار الصاحب اللي ذكره بربي كما قالت زميلتي.
1: شنو نقصده بالإنسان اللي ذكرك بربي؟
2: اللي ذكرك بصلاتك، اللي مثلا يفرح لك من قلبه، واللي يدعي لك عن ظهر الغيب، اللي دفع عليك في غيابك، واللي يكون صادق. أنا أهم حاجة أنا معياري في العلاقات هو الصدق. أكيد الصاحب الصادق اللي معناها يكون اللي خالط فيك مش على مصلحة، مش على خاطر مثلا الامتحانات وإلا فقط للتميز، وهو في الحقيقة هو اللي يقعد معك حتى بعد المسار الدراسي والأكاديمي، هو اللي معناها يواصل رحلته معك حتى في الحياة، وتقعد صحبتكم وتقعد متانتها وثباتها، يعني حتى لو كان يعني بعد قل التواصل ديما هيك الصدق هذاك هو المعيار المميز ديما في العلاقات بين الأصحاب.
1: نعم. وأكيد وقت اللي تكون علاقاتنا مبنية ويتم تحديدها وفق هذا المعيار وفق هذا الشرط اللي هو إنسان يذكرك بربي أكيد. سبحانه وتعالى، من اللي تشوفه تنجذب ليه، والمعاملة تكون معاه يسيرة إلى أبعد الحدود، ترى فيه الصدق، ترى فيه حب الله، ترى فيه حب الخير ليك ولغيرك، زادة ترى فيه زادة حب العلم، لأنه أنتما في مسار علمي معرفي لابد وأنه تكون موجود معاك السند والرفيق والأنيس اللي باش ياخذ بيدك رغم الصعوبات اللي تنجم تتعرض لها، بعد على العائلة، طالب الجامعي باش يتحمل مسؤولية ولا عمره كان يحلم أنه نهار من نهارات وباش يقف وحده يواجه الحياة. صحيح العائلة موجودة، ولكن في عمر الطالب يكون مستقل نوعا
2: أكيد.
1: ما
2: أكيد، وهذاك علاش لابد من وجود الصحبة الآمنة اللي يلقى فيها الطالب الجامعي راحته النفسية. وهوني لازمنا نذكره ضرورة وأنه الطالب يبعد على الصحبة المستنزفة والعلاقات السامة، خاطر الجامعة عالم صغير وتنجم تلقى فيها بريسك جميع أنواع الأصدقاء والأصحاب،
1: عالم صغير من مجتمعنا،
2: عالم صغير من مجتمعنا، وهي يعني اللي بشتهيئك وتزيد تسقلك شخصيتك أكثر. هذاك علاش الإنسان لازم يكون يعني اختياره لأصحابه يكون مبني على ثقة ونضج ووعي ودراية وذكاء اجتماعي، والأصحاب اللي بثوا في الطاقة السلبية وإلا يجبدوك التالي بالبخل، وإلا معناها تلقاهم يطيحوا المورال، وإلا يخليوك ديما حاسس بالضغط النفسي، لازم الإنسان يبعد عليهم ويجتنبهم، خاطر الطاقة النفسية الإيجابية ضرورة في الحياة.
1: ممكن نتسائل شيمة، كيفاش ينجم إنسان يدعمك معنويا خاصة في المسار الجامعي؟
0: والإنسان يجم يدعمك معنويا مثلا بطريقة تفكيره الإيجابية، برؤيته للأشياء، رؤيته بإيمانه بربي، خليني نقول لأنه هذاك الأصل في الأشياء،
1: وهو المرجع،
0: وهو المرجع طبعا، يعني بالحق، لأن إيمان بربي يخليك ترى الحياة بنظرة مختلفة، ترى حتى المشاكل اللي تعرضك تراها بنظرة مختلفة جدا، وتصبح يعني ترى السعادة في كل حاجة بالضبط، لأنه السعادة ليست يعني مرتبطة بوجود أشياء مادية مادية أو هي نابعة من داخلنا إحنا. فأنت تختار هل تكون سعيد أم لا يعني.
1: نعم.
0: وبطريقة تفكيرك طريقة تفكير إيجابية كما قالت غادة، طريقة التفكير الإيجابية تخليك بالحق تتجاوز برشة صعوبات، تخليك الصعوبات أصلا تولي هينة عندك وفيسع فيسع يعني تتجاوزها وتتعدل إلى مراحل أخرى في حياتك. فلهنا الصاحب باش يكونك الداعم، باش يكونك كما نقولوا بصيص الأمل اللي يخليك تفتح عينيك على الجانب المشرق من مشكلتك ولا جانب المشرق من الحاجة اللي تعرضت لها. ولهنا بطبيعة أكيد يعني باش يوصل حاجات مزيانة ومعنتها باش يكون أكثر نضج أكثر وعي زيادة
1: وأكثر شعور بالأمان.
0: وأكثر شعور بالأمان بالضبط محل الكلمة.
1: أكثر شعور بالأمان. وبالفعل ما أحوجنا إلى الصديق اللي معاه نشعر بالأمان والاستقرار النفسي، خاصة وقت اللي يكون صادق في كلامه في معاملته اليومية معانا، وقت اللي يأخذ بيدك في أوقات الشدة، وقت اللي ترى فيه بصيص الأمل اللي حكيت عليه شيمة ومحلاها كلمة. لأنه الإنسان اللي ذكرك بربي صحيح هو يخاف فيك ربي أصلا، ولكن فما حديث إيجابي يجمعكم، فما كلام عبارة على نور يقذف في القلب فأكيد يخلي الأثر. وعمرك الإنسان هذا مهما تعد عليك من ظروف ومهما بعدته في المسافات باش تقعد ديما تتذكره وباش يقعد ديما قابع في ذاكرتك مستحيل تنساه.
2: أكيد أكيد أستاذة سندس، وأحلى أصحاب في الجامعة هما اللي يزيدوا يدخلوا مع بعضهم في الأنشطة الثقافية وفي النوادي أكيد وتزيد تتوطد العلاقات وتزيد يعني تتحسن خاصة في النوادي وفي الأعمال التطوعية داخل الجامعة. يعني كما امتثالا لقول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ديما الصداقة التي تتوج يعني نشاط وإلا بخوجي نقولوا احنا راهي باش تنجح أكثر وباش تكون أكثر يعني متانة. ومثلا يعني يتعاونوا الأصدقاء مع بعضهم معناها لجمع تبرع للمبيت وإلا نشاط علمي، يعني الصحبة الخيرة هوني نقول اللي تنفع العباد والبلاد، يعني ما تكتفيش أنه تنفعوا بعضكم أكهو إنما تنشروا هكا الطاقة الإيجابية معناها من حتى من أعمال ونشاطات يعني خيرة نافعة للعباد والبلاد.
1: نعم يعطيك الصحة ومحلاها الفكرة هذه اللي ما كانتش موجودة وقت اللي كنت أنا في الجامعة. الأعمال التطوعية كانت قليلة وقليلة برشا، ولكن اليوم شي ما نشوفه في إبداعات وأصحاب المبادرة هم من طلبة العلم، هم من الفضاء الجامعي ينطلقوا، شو الوعي، شوف النضج اللي وصلوا له باش نجموا يشوفوا رؤية أخرى ونظرة أخرى للمجتمع والطريقة تعاملهم مع أفراد المجتمع. يعني وكأنه قضاوا على الأنانية وبعدوا كل البعد على الأنانية باش يشوفوا الآخر بنظرة إيجابية من خلال الحملات التوعوية.
2: أكيد.
1: من خلال العمل التطوعي، من خلال أيضا قذف هذا البصيص من الأمل في نفوس الآخرين بما فيهم الطلبة ليكونوا أكبر مستنفع من هذه المبادرات.
0: الحقيقة العمل الجماعي مهم برشا لأنه يعزز العلاقات ويخليك يعني تتعامل مع العباد، تتعامل مع مختلف الثقافات
1: وتغير نظرتك أصلا للآخر
0: بالضبط، ويعني تصبح عندك نظرة أشمل.
1: صحيح.
0: للأشياء
1: تبعد على السطحية،
0: تبعد على السطحية بالحق، لأنه نحن في حاجة إلى وعي وفي حاجة إلى يعني رؤية الأشياء بنظرة مختلفة. يعني خاطر نحن في عصر يعني توا عصر السطحية نسميه، لأنه كل شيء أصبح هينا والوصول
1: متاح.
0: إلى ومتاح بطريقة يعني بطريقة كثيرة جدا. يعني فلهنا لازم تبحث على الوعي بهاته الأشياء، وتكون يعني عندما تتعامل مع الأشخاص تتعامل بوعي، تتعامل يعني مش تكون أناني، يعني تقول أنا جس ناخذ أكهو من عند صديقي وإلا أنا دخلت مثلا لنادي أو عمل جمعياتي يعني جس مثلا باش نكون باش ناخذ أكهو أو يعني باش نتعلم. لا، أنت قاعد يعني تاخذ وتتعلم زادة وتعطي زادة من عندك.
1: صحيح.
0: تعطي من طاقتك، تعطي من أفكارك
1: باش تكون مؤثر إيجابي
0: طبعا.
1: وهذا القدوة اللي حكينا عليه منذ نعم. البداية، قلنا إن شاء الله من خلال البرنامج ومن خلال المحاور اللي نختاروها أسبوعيا أنه نستخلص العبرة ونوصله في النهاية إلى أنه شبابنا يكون قدوة للآخر، ونبعدوا على كالرؤية الضبابية والرؤية اللي ربما ظلمنا فيها الشباب، لأنه برشا كلام سلبي اليوم اللي يتقال على الشاب، على أنه ما هوش واعي، على أنه غير مسؤول. احنا كي نسمع كلام من غادة وشيمة بالفعل ترجعونا الثقة في هذه الفئة، وتخليونا نعطيوهم المشعل باش ياخذوا على عاتقهم برشا مسؤوليات، وبإذن الله قادرين أنهم يؤديوها على الوجه اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى. المسؤولية وما أدراكم ما المسؤولية، نجموا زادة نتعلموها غادة أكيد. من رفيق دربنا، من أصدقائنا
2: أكيد.
1: من الناس اللي أكبر منا تجربة
2: طبعاً.
1: صحيح، لأنه في الجامعة نجموا نلقاو يعني شباب يفوتنا شوية في العمر، وأكيد
2: فوتك بليلة فاتك بحيلة
1: تفضل.
2: أكيد أكيد الصحبة في الجامعة هي امتحان للمبادئ، وكما يقول القائل يعني كيفاش نعرف أنه الصاحب هذايا بالحق باهي ويستحق نخالطه وجدير يعني بالصحبة؟ هوني أكيد المواقف هي اللي باش تكشف كل شيء، وغالبا الصاحب الباهي هو صاحب السر والظهر كما يقولوا، وهو اللي كيف تغيب عليه يدافع عليك، وما يسمح حتى حد يقول في غيابك حتى كلمة. وهذا حتى تعلمناه من ديننا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا الصاحب هذا باش تلقاه غالبا إنسان نظيف من داخل، ما عندوش كالوجهين، واللي يقدم بيك اللي كيما تقعد معاه ولا معاها تلقى طموحك يزيد، يشجعك باش تحضر دروسك، يفرح لك من قلبه. الصاحب اللي ذكرك بربي كيما قلنا، قيم هذه الكل هي اللي بالحق تعلم الإنسان وتخليه يعني تزرع فيه القيم الثابتة اللي تكون راسخة، واللي بالحق هي اللي باش تاخذ بيدينا أكثر وباش تبني أجيال يعني متطورة وتنفع بلادنا،
1: تنفع البلاد وتنفع العباد زيادة. يعطيك الصحة غادة، شكرا لك شيمة. احنا باش نخرجوا فاصل ونرجع نكملوا حديثنا ان شاء الله دائما في إطار برنامج شباب الزيتونة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
4: ولا غربية يكاد

0: أقول لك يا صاحبي، إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل سواه بد ولا بد لك منه. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، متحملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. إذا استغنى الناس بالدنيا استغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله تعالى، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا بملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى الله تعالى وتودد إليه، تنل بذلك غاية الرفعة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: عدنا، والعود أحمد مستمعينا الكرام للجزء الثاني من برنامج شباب الزيتونة، ولليوم اخترنا أن نتحدث عن الصحبة والصداقة في الوسط الجامعي. الحقيقة ضيوفي أثاروا نقاط مهمة ومهمة جدا، أنا شخصيا رجعتني للأيامات اللي مستحيل ننساها، واللي علاقتي بأصدقائي وصديقاتي في الجامعة ما زالت إلى حد الآن، رغم أنه بعد المسافات ورغم المسؤوليات اللي خذيها كل واحد على عاتقه، ولكن كيف تتفكرك صديقة بالهاتف وتسأل عليك يعني في كل وقت، وتتذكرك في المناسبات ومن غير زادة مناسبات، وتعرف عليك شقيقة ورقيقة وكأنكم موجودين في نفس المكان، ولكن عمر بعد المسافة ما ينجم يبعد هك المشاعر الجميلة اللي جمعتنا طيلة سنوات وسنوات. حبيت نسألك شيماء، هل الصحبة هذه تنجم يكون معيارها طول السنوات باش تنجم تقوم على أساس رصين ومتين، وإلا عمرها ما سنوات هي اللي تكون معيار من المعايير اللي نجم نحقه بها الألفة بين الأصدقاء؟
3: هي الحقيقة أستاذة سندس، صحيح اللي معناتها لازم تكون فما فترة طويلة باش تكتشف بها صديقك وترى بها، يعني لأنه برشا مواقف باش تصير، برشا حاجات تجم تبين لك هل الشخص هذا بالحق يستحق أنه يكون يعني صديقي في الحياة أو لا. ولكن ساعات فما عبيد من معناتها حاجات بسيطة تكتشف بالحق اللي هذا هو الشخص المناسب لي، يعني هذا هي الصحبة التي أبحث عنها. مثلا تلقى أنا مثلا تعرفت على صديقة ربي يفضلها وربي
2: أذكر
3: يبارك
2: اسمها.
3: لها أشواق.
2: أشواق، ربي يبارك فيها إن شاء الله، وربي ديما عشرتكم ببعضكم.
3: أمين. تعرفت عليها في المصلى، أنه إحنا ما نعرفوش بعضنا ما نتقبل، تعرفت عليها في المصلى، وبالحق كانت صديقة هينة لينة بالحق،
2: ما شاء الله
3: محلاها ربي يثبتها. كنا جست يعني نرى بعضنا في المصلى أكها، وبعد بشوية بشوية يعني تطورت علاقتنا، ويعني حسيتها بالحق الشخص اللي نجم نحكي له، نجم نفضفضه، نحس حتى كي نحكي فما كما نقولوا احنا لونغور دونت، كيف معناتها فما نتشاركوا نفس الافكار، نتشاركوا يعني كانت اهدافنا بريسك زيادة ماشية في نفس الثنية. فهنا الصاحب تجم في يعني في فترة صغيرة تتعرف على شخص بحق ويكون كعوض للأشخاص اللي عرفتهم في حياتك الكل. ولكن زيادة فما يعني الفترة الطويلة تثبتك زيادة في بعض من الأحيان هل الشخص هذا مناسب أنه يكون صديقي في الحياة وإلا لا.
2: نعم، ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة، وشكرا على إثارة هذا الجانب في موضوعنا لليوم، الصداقة. بالنسبة لك غادة، شنو تعليقك على النقطة هذه بالذات؟
4: أكيد هو قد ما طول الفترة وطول العشرة قد ما الصداقة يعني تزيد تتعمق ويكون عندها بعد أحلى ومعناها وأمتن. لكن أنا الحقيقة معياري في الصداقات ومعرفت يعني الصاحب هي المواقف الحقيقة، خاصة يعني في الابتلاءات وفي يعني الفترات الصعبة نقول، ونحن اللي نجم يمر
2: لقيتهم بجنبك.
4: اي لقيت الحقيقة، انا مريت بظرف يعني شخصيا، اختي تعرضت لحادث مرور وتوفيت الله يرحمها في شهر فيفري اللي فات،
2: الله يرحمها،
4: وهي يعني فتاة شابة ومعناها مقبلة على الحياة، هي مشيئة ربي سبحانه. وفي الفترة هذيك الحقيقة كانوا أصحابي محيطين بيا بالكدي بالكدي، ما خلونيش
2: فما شكون خليها بيك في الفترة هذيك؟ غربلت أصحابك
4: الحقيقة، فما الحقيقة
2: غربلت أصحابك في الفترة هذه؟
4: أي غربلت، غربلت وفما الحقيقة فما جتني صدمة نوعا ما،
2: بعدت وإلا وليت علاقتك بهم سطحية؟
4: وليت علاقتي بهم انا كي نبعد سيبون العلاقه تولي سطحيه عندي انا، يساوي البعد، خاطر اغلب صداقاتي لازم يكونوا عميقين ولازم يكونوا يعني متجذره فيهم
2: الصراحه راحوا ما هيش
4: اكيد يعني. اما خلينا نكونوا في الجانب الايجابي، اولا نحب نوجه شكر لصديقتي ساميه ساميه النفطي، اللي بالحق ما خلتنيش في حتى نهار، تجيب حذايا يوميا، تعدي بحذايا نهار كامل، لك عليا تبشبش بيا،
2: حاولت تنسيك،
4: تنسيني حتى
2: في
4: معناها في المواسات متاعها قديش كانت لينة، معناها حتى كيفش معناها صبرت أمي وبابا وتواسي فيهم وبالضحكة، وساعة ساعة نخرجوا مع بعضنا، ومعناها هوك تحفزنا مع بعضنا في الدراسة ومعناها والمراجعة الامتحانات. وسبحان الله من المفارقات العجيبة أنا تميزت في السداسي الثاني أكثر حتى من الأول،
2: ما شاء الله، سبحان الله، رغم الابتلاء ورغم المحنة اللي تعديت
4: نعم
2: بها العائلة.
4: نعم أي ركزت أكثر في قرايتي
2: واضح. ربي بارك فيكم، يعطيكم الصحة، كان لقاء أول جميل جدا، فيه البساطة، فيه سلاسة القول، وإن شاء الله يا رب كنا نعتبره من تجارب بعضنا ونحاول نستفاد قدر المستطاع مما يقال ومما يمارس على أرض الواقع. كنت جد سعيدة بلقاء شيمة لأول مرة، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة، تكون من بين الفريق اللي موجود دائما في هذا البرنامج، لأنه محتاجين نسمعوا شبابنا، الناس اللي قاعدة تقول في كلمة السوء في شبابنا وفي المراهقين وفي الأطفال. راهو كيما فما الباهي فما الخايب، والباهي في بلادنا أكثر من الخايب، فقط نركز عليه وتشوفوا قديش المستوى يصير يعني عالي ومرتفع إلى درجة. نجدد شكري لك غادة سلام، شيماء براهمي، شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. لقانا القادم باش يكون على الموضوع ما يقلش أهمية على موضوعنا اليوم اللي هو الصحبة في الوسط الجامعي. الجمعة الجاية باش نحكيه على الجامعة والعبادات، زاد موضوع نتصور عنا برشا ما نحكيه فيه. شكرا لكم، خليك كلمة الختام شيماء، نبدأ بيك.
3: شكرا جزيلا أستاذة سندس، الحقيقة فرحانة برشا بهذه الحلقة، إن شاء الله يا ربي تكون حلقة مباركة وتكون زادة يعني مصدر إلهام للشباب والشابات اللي يسمعوا فينا، وعلاش لا تكون مصدر تغيير ومعنتها والشباب يعملوا معايير جديدة لاختيار صحبتهم وتكون نقلة جديدة في حياتهم. وكاو إن شاء الله ربي يعني يباركنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا إن شاء الله.
4: في الختام أنا أستاذة سندس حبيت نقول اللي الصداقة اللي تكون مبنية على الود لوجه الله هي الصداقة الدائمة، ونشكرك برشا على الاستضافة الطيبة، وعسى أن تكون الحلقة حلقة مفيدة ونافعة إن شاء الله لكافة الشباب والشباب.
2: إن شاء الله اللقاء هذا مفتوح لجميع الشباب أنهم يكونوا موجودين معنا على عين المكان ويقدموا مقترحاتهم، يفيدونا زادة بتجاربهم، ونحب نسمع أصواتهم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي اللقاء الأول من برنامج شباب الزيتونة، في أمان الله، أمسية رائقة عبر موجاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا.
5: أراك تردد قول عامر بن الأكوع يا عروة.
4: أجل يا حسان، إنه يجمع إلى الهدى والثبات والإقدام والطمأنينة.
5: ها قد أصبحنا على مشارف خيبر.
4: نعم، وها هو رسول الله يأمر الناس بالوقوف.
5: أسمعت ما يقول رسول الله؟
4: أجل، إنه يقول: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله.

0: ما هذا المكان الذي نحن فيه يا عروة؟
1: إنه وادي الرجية من مداخل خيبر.
0: لعل رسول الله قد أراد بهذا المنزل أن يحول دون إمداد غطفان لخيبر.
1: نعم، هذا ما كان بالأمس. جاءت غطفان بعددها وعدتها لنصرة يهود، ولكن الله خيبها فعادت أدراجها لا تلوي على شيء،
0: خوفا من رسول الله وصحبه.
1: أجل، وخشية على أموالهم وأهليهم.
0: الحمد لله، الحمد لله، هذه من بشائر النصر إن شاء الله.
1: ألا يدخل رسول الله بنا خيبر الليلة؟
0: إن رسول الله لم يغر على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار.
1: صلى الله عليك يا رسول الله، وهل في خيبر أذان؟
0: الله أعلم حيث يجعل هداه، ورسول الله يدرك ما يفعل.

0: هذا محمد قد قدم إليكم بجنده، إنه يدق عليكم أبواب خيبر، فما أنتم فاعلون؟
1: نلقاه بجيشنا فنهزمه، إنها هنا في حصون منيعة لا ينفذ إلينا.
2: أجل، نحاربه ونهزمه.
0: ولكن أخشى أن يحدث ما حدث لنا في بني النظير.
2: لا يا ابن أختب لا، هذه غطفان ستظاهركم على محمد، ولن يقوى معها على حربنا.
0: ويحك يا مرحب، جاءت غطفان لنصرتكم وعادت.
3: أحق أن تقول يا حيي؟
0: أجل، فقد خفت على أموالها وأهلها من أن يصل إليها محمد، فعادت مسرعة قبل أن يصيبها أذى.
3: ويل لكم يا معاشر يهود، ويل لكم، والله لقد نفذ إليكم محمد وقتلكم ودك عليكم حصونكم.
0: لا تثبط عزائم القوم يا مرحب، لا تثبط، لن يدخل محمد خيبر.

0: محمد، هذا رسول الله يأمركم بقتال عدوكم فتقدموا على بركة الله.
1: اضربوا أعداء الله ورسوله يا مسلمون،
0: اقتلوهم ودكوا حصونهم، ولا يظنون أنها مانعتهم من نقمة الله شيئا، وليعلموا أن الإسلام حق وأن محمدا رسول الله.
1: هذا عدو الله مرحب ينزل مبارزا،
0: وذاك محمد بن مسلمة قد برز له.
1: اقتل عدو الله، اقتل عدو الله يا ابن مسلمة.
0: الحمد لله، الحمد لله، قتل مرحب، قتل مرحب.
1: ها قد نزل أخوه ياسر.
0: الزبير بن العوام يخرج إليه.
1: الله أكبر، الحمد لله، لقد فتح الله حصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم.
0: الله أكبر. يا مسلمون اثبتوا، إن الله معكم.
1: الله أكبر، الحمد لله، هذا حصن القدوس، افتحوه فإن الله فتحه.
0: وها قد فتح علي حصن الوطيح واندفع المسلمون إلى الداخل.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: انظر يا عروة، ها قد بدأ رؤوس الكفر بالفرار.
0: اسمع يا حسان، أليس ذلك حيي بن أخطب الذي ينادي من أعلى الحصن؟
1: أجل، كأنه هو.
2: يا محمد، يا محمد، إنا قد أشرفنا على الهلاك، فهل لك أن تحصل دماءنا ولك منا ما تريد؟
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، انتصر الحق وذل الشرك ورب الكعبة.
1: عروة، أترى أن رسول الله يفعل؟
2: يا محمد، أنشدك الله أن تحقن دماءنا ولن نناصبك العداء بعد هذا أبدا.
3: لقد قبل رسول الله أن يصالح أهل خيبر.
4: عجل، إنه يفعل ما يراه خيرا للمسلمين.
3: انظر يا حسان، انظر إلى يهود، إنهم يخرجون من حصونهم أذلاء متطئي الرؤوس.
4: أذلهم الله، أما علموا أن الله سيغلبهم؟
3: ها قد نفذ أمر الله فيهم وأصبحت خيبر فيئا خالصا للمسلمين.
4: الحمد لله، الحمد لله، إنه نصر الله المؤزر لرسوله وللمؤمنين.
5: فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
3: أرأيت يا حسان، أرأيت كيف أفاء الله النصر على المسلمين؟
4: أجل، وأعز رسوله وجنده.
3: لقد ظن يهود أنهم مانعتهم حصونهم فزادوا في طغيانهم وتشبثوا بالكفر، فقهرهم الله وأذلهم وقتلهم.
4: هذا من فضل الله ونعمته يا عروة، فقد حطم الله هذه الصخرة الصلدة التي وقفت في وجه رسول الله،
3: ولن تقوم ليهود من بعدها قائمة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: ولكن ألا تقول شيئا في خيبر يا حسان؟
4: بلى، سأقول: بئس ما قاتلت خيابر عما جمعت من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم، وأقاموا فعل اللئيم الذليل. أمن الموت ترهبون؟ فإن الموت موت الهزال غير جميل.
3: صدقت والله يا حسان، إنهم استكبروا على الله فاستبيح حماهم وأصبحوا أذلاء مقهورين،
4: وحطم الله كبرياءهم ورد كيدهم إلى نحورهم فكانوا من الخاسرين.

0: من هؤلاء الذين قدموا على رسول الله يا عروة؟
1: كأنهم ناس من فدك يا حسان، تعال لنرى من أولئك وماذا يريدون. ألم أقل لك يا حسان إنهم من فدك؟
0: وماذا يبغون؟
1: لقد قذف الله في قلوبهم الرعب بما حدث في خيبر، فجاءوا يصالحون رسول الله.
0: يصالحونه؟ على ماذا يصالحونه؟
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: من حمده.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان،
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: إنسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.
4: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
5: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
6: مع الشيخ بلال بن محمود.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تلا كتاب الله وبلغه وعلمه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم من جديد في رحاب القرآن في هذه الصحبة المباركة في حصة تعاهد القرآن، لنجدد العهد مع كتاب الله تلاوة وتدبرا ومراجعة وعملا. فإن القرآن لا يصان في الصدور بكثرة التلاوة فحسب، وإنما بتعاهده والمواظبة عليه وملازمته في السر والعلن. فالقرآن صاحب لا يمل وأنيس لا يخون، ونور كلما أقبلنا عليه ازددنا به قربا وهداية. فحياكم الله معنا، واجعلوا لهذه الدقائق نصيبا من قلوبكم، ولتكن نيتنا جميعا أن نخرج من هذه الصحبة ومن هذه الساعة ومن هذه الدقائق وقد ازددنا بالقرآن تعلقا وبكلام الله حبا وبطاعته إقبالا. فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في تعاهد القرآن. اليوم يوم الجمعة 7 ربيع الآخر 1448 للهجرة، ليوافق 18 سبتمبر 2026. ربي دم علينا نعمة الأمن والأمان. يصحبني في هذه الحصة المباركة مخرجها المتألق دوما وأبدا سيدي طارق تيب. أهلا وسهلا ومرحبا. وفي الإخراج الرقمي سيد أحمد الطبيب. كالعادة تتابعونا على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على صفحة الفيسبوك، وكذلك لكم أن تتصلوا بنا على الرقم 71 136 ألف. طبعا حصة تعهد القرآن رحم الله مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان، وبارك في من أتى بعده في خدمة هذا القرآن العظيم. وألتقي بكم في حصة تعهد القرآن تقريبا ما شاء الله 10 سنوات، وهي دعوة قبل أن تكون عنوانا، دعوة إلى أن تبقى بيننا وبين كتاب الله صلة لا تنقطع وصحبة لا تنتهي وعهد لا تضعفه مشاغل الحياة ولا تصرفه كثرة الانشغالات. فالقرآن الكريم أيها الأفاضل ليس كتابا نفتح صفحاته ثم نغلقها، لا، وليس موسما تقبل عليه أيها المستمع الكريم في رمضان ثم نهجره جميعا في بقية العام، وإنما هو كتاب العمر كله نعيش معه في صلاتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في خلواتنا، نقرأه حين تفرح قلوبنا ونرجع إليه بصدق حين تضيق بنا الدنيا، ونستضيء به حين تتشعب بنا الطرق. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وهذا التعهد يحتاج إلى وفاء، يحتاج إلى ورد لا يترك، ومراجعة لا تهمل، وتلاوة لا تنقطع، وقلب يستشعر أنه كلما ابتعد عن القرآن فقد شيئا من أنسه ونوره. سبحان الله، كم من إنسان يحفظ آيات كثيرة ثم شغلته الدنيا حتى ضعفت صلته بها، وكم من إنسان بدأ طريق القرآن بحماس ثم أثقلته الأيام فترك المراجعة وقلت التلاوة حتى صار ما كان محفوظا في صدره بعيدا عنه والعياذ بالله. ولذلك أيها الكرام، أيها المستمعون الكرام، لا نقول، لا ننتظر أن يفرغ لنا الوقت حتى نقرأ القرآن، بل لابد أن نجعل للقرآن وقتا لا يزحمه شيء، ولا نجعل علاقتنا بكتاب الله مرتبطة بالمناسبات. بل أيها الكريم، أيتها الكريمة، اجعل واجعلي لك ولك مع القرآن موعدا يوميا ولو كان قليلا، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. مع القرآن لا نبحث فقط عن كثرة الصفحات، وإنما نبحث عن حياة القلب، أن نقرأ الآية فنقف عندها، ونسمع الموعظة فننتفع بها، ونعرف الحكم فنتمثله، ونقرأ وصف أهل الإيمان فنشتاق أن نكون منهم، ونمر بآيات الوعيد فنخاف، وبآيات الرحمة فنرجو، وبقصص الأنبياء والصالحين فنعتبر. فالقرآن نزل ليتلى وليتدبر وليعمل به وليكون حاضرا في حياة الإنسان لا في لسانه وحده. وفي تعاهد القرآن في حصتكم هذه نحاول أن نجدد هذه الصحبة، وأن نفتح معا أبوابا من التدبر والتلاوة والمراجعة، وأن نتذكر أن أهل القرآن ليسوا فقط من حفظوا حروفه، وإنما من عظموا كلام الله وأكرموا كتابه، وظهر أثر القرآن في أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، لعل هذه الدقائق المعدودات تكون سببا في عودة صادقة إلى القرآن، تحيا من القلب إلى القلب. هذه هي شعار إذاعة الزيتونة، لكن مع بلال بن محمود في حصة تعهد القرآن شعارنا دوما من جواجه للجواجه، لأصحابنا، أهالينا وأبائنا وأمهاتنا في المستشفيات، إن شاء الله ربي يشفيكم ويعافيكم، أبائي وأمهاتي في البيوت، إن شاء الله ربي يكرمكم ويرضيكم علينا، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم حتى يعني نرفع قدركم كما رفعتم قدرنا ونحن صغار. وليداتي وبنياتي اللي قاعدين توا في مقاعد الدراسة، إن شاء الله ربي ينجحكم، ربي يوفقكم، ربي يعطيكم خيري الدنيا والآخرة. سادة المعلمين والمعلمات، إن شاء الله ربي يرفع مقامكم، وتذكروا أن أبناءنا عندكم أمانة، ولا تنسوا ما قاله ذاك الشاعر النبيل: كاد المعلم أن يكون رسولا، فأنت رسول من رب العالمين لتعلم الناس الخير. وحط في بالك أخي المعلم، أختي المعلمة، الأستاذ، الأستاذة، وإن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. فهنيئا لك بهذه المكانة وهذه المرتبة. فالقرآن الكريم يعني هو الرحمة، هو الأمان، هو الحصانة. حبيت نقول كل ولي، كل ولية، قبل ما يخرج وليداتكم الدار الصباح، ربي يجازيكم خير، حتى خمسة دقائق قلوا عايش ولدي ترحل المصحف، افتح المصحف لنقرأ. خلينا نسمع، أنت كأم ولا كأبو، عايش ولدي عايش بنتي، افتح المصحف خلينا نسمع خمسة دقائق أكاهو ويمشي على روحك، تو تشوف كيفاش هذيكم الأثر متاعهم يرجعوا بالإيجابية على دارك وعلى قلبك وعلى وليداتك وعلى كل ما يعني يكون في حياتك، كله يكون مبارك بإذنه سبحانه وتعالى. سيدي طارق عندنا اتصال حاضر يقول لي مازال شوية به، في انتظار إن شاء السميع العليم الاتصال الرقم 71136000. نقول فما أجمل أن يكون للإنسان في كل يوم نصيب من كلام الله، وما أعظم أن يختم يومه بآية أو يفتتح صباحه بقرآن أو يجد في لحظة ضيق آية خلينا نقول ترد له الطمأنينة في قليبه، وفي لحظة حيرة يكون القرآن هداية، وفي لحظة ضعف قوة وثباته. مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في رحاب تعاهد القرآن، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته وتدبره حق تدبره والعمل به آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. والآن فلنفتح قلوبنا قبل مصاحفنا ولنقبل على كلام ربنا ولنجدد العهد معا مع القرآن العظيم. تعاهد القرآن، فإن القلب إذا عمر بالقرآن أشرقت به الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معانا؟
8: كلامي من دار شعبين.
7: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة دار شعبين. أهلا وسهلا ومرحبا.
8: عايشك
7: عشيك. ربي يحفظك إن شاء الله. أي مين مين مشتقران؟
8: ما تيسر من سورة الأحقاف.
7: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
8: وإحنا وصلح لي وشيخي صلح وتجيب صلح لي زين.
7: أي إن شاء الله مرحبا. أهلا وسهلا.
8: عايشك
7: عشيك. تفضل.
8: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
7: نعم، بسم الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل
7: مدلم
8: إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا
7: والذين
8: أنذروا معرضون.
7: يا أختي سامية ما نقولوش والذين كفروا. والذين كفروا
8: بالمد. والذين كفروا.
7: لا أسمع روحك، أسمع روحك. لا أسمع روحك كيفاش تقرأها ترى.
8: والذين
7: اي أعطيني في الوصل حاجتي.
8: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني.
7: لا مش أروني، مش أروني.
8: أروني.
7: لا أروني
8: ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب.
7: إيتوني مد شوية.
8: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين.
7: الله يفتح عليك فتحا مبينا وأكرمك يا ربنا تبارك وتعالى وفي حفظ الله دمتي. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. الو السلام عليكم.
9: الو السلام عليكم.
7: اهلا وسهلا ومرحبتين، تكونوا معي. اهلا وسهلا
9: رشيده من تونس.
7: اهلا وسهلا باهالينا في مدينه تونس. اهلا اختي رشيده،
9: ربي يبارك لك على البرنامج اللي تقدم فيه
7: ان شاء الله، ربي يعطينا القبول ان شاء الله يا رب العالمين. ايوه منين مش اقرانا اختي الباهي رشيده؟
9: باش نقرا لك من اول سوره الكهف.
7: نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا، ونذكر المستمعين والمستمعات ان سيدنا عليه الصلاه والسلام دعانا ان نقرا سوره الكهف لمن اراد ان يكون منورا وبين نورين من الجمعة هذه الجمعة القادمة إن شاء الله يا رب العالمين. تفضل أيها.
9: يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأول، وصل على سيدنا محمد في الآخر، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
7: نعم، بسم الله، تفضل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر.
7: لا ما تنزلش علام، قيما لي مش قيما لي، عاودها ترى.
9: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
7: ما شاء الله عليك.
9: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون
7: إن يقولون
9: إلا كذبا.
7: فتح الله لقراءة طيبة إن شاء الله، ربي يفتح عليك. سبحان الله، هو أختنا تو. نعم نعم،
9: ربي بارك.
7: قل
9: بلاش بلال، ما نحبك تعمل لي دعاء مريضة
7: إن شاء الله. ربي يشفيك وربي يفتح عليك ويشفي كل المستمع يسمع فينا الآن، وربي سبحانه وتعالى يجعل القرآن شفيعا لنا وشفاء لنا من كل الأسقام.
9: آمين. ربي يبارك لك، ربي يرزقك حجة وعمرة فيها العام وفي كل عام.
7: آمين.
9: وسمحني باش نقول لك حاجة أخرى.
7: نعم.
9: كان مترشمين على آية الشفاء
7: بإذن السميع العليم. أي إن شاء الله بعد شوي
9: عليهم باش نكتبهم.
7: هاي حضر الكنش متاعك وبإذن الله تلقونهم بعد شوي إن شاء الله. هاي.
9: ربي يبارك لك وربي
7: يفضل. أختنا رشيدة تو تقرأ في أول سورة الكهف، سبحان الله، قال ربي فيها في مطلعها وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أنا مش نقول لأختي هذه قالت راني مريضة، إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. شوف إذا كان ربي سبحانه وتعالى كرمك باش تقضي حوائج الناس بإذن الله ربي يشفيك. علاش أيها الكرام تعاملوا مع حوائج الناس على أنها حظوظ تساق إليكم؟ شو أسمعني مليح وصلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ييسر الله عليك في شؤونك فيسر على غيرك، وإذا أردت أن يفرج الله عنك ففرج عن غيرك، وإذا أردت أن ييسر الله لك فيسر على غيرك، وإن أردت أن يسترك الله فاستر على غيرك، وإن أردت أن يوسع الله عليك في الرزق فوسع على غيرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. خويا الغالي، أختي الغالي، الله يفتح عليكم، نحكيكم بمنطق القرآن العظيم. أحد الأفاضل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول، وهو يخاطبنا، وأنا الخطاب هذا باش نقول لكل واحد يسمع فيه، لكن قبل من تسمعني صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أقل من دقيقة نحبك تراجع حساباتك، شنو أنت معاملتك مع الناس؟ اش يقول لنا؟ يقول كلام جميل جدا. تزينت للناس وتصنعت لهم أيها الإنسان وتهيأت لهم ولم تزل ترائي حتى عرفوك، فقالوا ما شاء الله رجل صالح امرأة صالحة، فقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجلس وعظموك. أش يقول بعدها؟ يا خيبتك، خيبة لك ما أسوأ حالك إن كان هذا شأنك. شو معناها؟ شو حبيت نقول؟ نحن نقرأ في تعاهد القرآن، تعاهد القرآن يعلمنا التواضع، القرآن يعلمنا الرحمة، القرآن يعلمنا أن نرحم الناس، القرآن يعلمنا أن نقبل على كلام الله كما أراد الله. وقت اللي قال ربي سبحانه وتعالى في سورة لقبوها عروس القرآن، الرحمن علم القرآن، وعليه أيها الأفاضل أي إنسان في حقل القرآن ينبغي أن يكون راحما رحيما مرحوما. الله يستر حالكم وربي عونكم، ولا سيما أهل القرآن المتنصبون للتدريس، أرحموا بعضكم وأرحموا الناس. وخلوك الكلمة هذيك، صاحب صنعتك أخوك مش صاحب صنعتك عدوك، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا وربي يهدينا ويصلح حالنا. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
10: يسر من رفرف.
7: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة رفرف، لبس عليكم في رفرف.
10: الحمد لله، الحمد
7: ربي
10: لله،
7: ربي يبقى عليكم ستر.
10: صغيرة ولبس
7: إن شاء الله، ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم ستر.
10: أمين.
7: أيوة. منين مش تقرأنا أختي الباهية؟
10: باش نقرأ لكم من سورة ياسين.
7: نعم.
10: على روح أمي طاهرة الزكية اليوم ذكرى وفاتها ثامنة.
7: ربي يرحمها إن شاء الله، ربي يرحمها ويرحم أبائنا وأمهاتنا يا رب.
10: أمين.
7: نعم.
10: أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: نزيدوا شوية الطعم فخمها.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما
7: فخم مرة شوية.
10: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
7: فتح الله عليه قراءة طيبة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرحم والدتك ويرحم أبائنا وأمهاتنا ويرحمهم كما ربونا صغر. آمين. آمين. إن شاء الله ربي يشفي ميمتي يا رب العالمين. في حفظ الله. أيها الكرام صلوا على المبعوث.

قالوا صلوا عليه صلوا عليه فإنه بصلاتكم تنفع.

0: صلى الله على سيدنا وحبنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نمر اتصال موالي سيدي طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معاي؟
1: يرحم والديك حليمة من تونس.
0: أهلا وسهلا بما أهلنا في مدينة تونس.
1: يا سبيلي
0: ربي يعزك. ربي يفتح
1: يجعلك نور يا رب.
0: أمين أمين يا رب العالمين. أمين. هاي أمي محليمة منين تقراني؟
1: أنا سياسر مستورة إلي عمران.
0: إلي؟
1: إلي عمران
0: مش عمران. عمران في الداء اللي هو البنارة. أما هي إلي عمران هكاك. وتو علاش سموك حليمة؟
1: بابا سمالي أمي ما حبيتش وبابا سمالي قال مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم يعطيك أبوك إمام جامع إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى.
1: في راس في دوزار في راس الجبل.
0: مرحبا نشرفوا بك.
1: وين نسكن بتونس؟
0: من رفراف راس الجبل. أيا إن شاء الله ديما هاوك أسمعني عندك يعني. أمانة في رقبتك كل نهار أقل شيء تصلي على سيدنا 100 مرة خاطر تبركا باسم مرضعته صلى الله عليه وسلم.
1: والله العظيم نصلي الصبح ورد المجلد نصلي الفجر نقعد نصلي ونسبح وأكو يا ربي الشيء.
0: باهي ملا ميم تحليمة تدعي لي دعوة خير إن شاء السميع العليم بعد
1: ربي مسلم. يبارك لك وربي.
0: لا لا مش تو مش تو نحكي بعد كي تبدا تصلي على سيدنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
0: ربي يحفظك إن شاء الله.
1: عايش
0: هاي يبدأ لنا بالصلاة والسلام عليه وقرأنا
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله
0: الذي
1: تملأ العرش وما حواه وتدوم بدوام ملك الله وتحول بيننا وبين الشر وما نواه.
0: امين امين. تفضل بسم الله.
1: عايش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك.
0: عاد ميم تحليمة عاد عندنا حرف الميم هذي في القرآن كي نلقوا فوق شدة ما شاء الله
1: نكزوا عليها
0: هكاك بر. هاي بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك.
0: قل
1: اللهم مالك.
0: لا اسمعني أنا. ها. قل اللهم مالك الملك.
1: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
0: ممن
1: تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.
0: لا قلش الميت. وتخرج الميت من الحي.
1: وتخرج الميت من الحي وترزق من.
0: لا فخم الراء.
1: وتر ارزق من تشاء بغير حساب.
0: ما شاء الله قراءتك طيبة أم حليمة. إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك إن شاء الله. آمين يا رب.
1: يرحم والديك وربي يبقى عليكم الستر يا رب.
0: آمين آمين آمين آمين آمين. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله دمتي. ما شاء الله على أم حليمة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. ما ولكل أحد من اسمه نصيب سبحان الله. فيعني حليمة ينبغي أن تكون حليمة بمن حولها وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: شكرا شيخنا هدى من الجم.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الجم من ولاية المهدية. أيوة منين مشتقران أختي الباي؟
2: ما تيسر من سورة الأحقاف.
0: تفضل بسم الله. يلا أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خير البرية.
0: نعم بسم الله. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شيطاني مش شيطانو. أعوذ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: لا مش الرجيم. شو الرجيم؟ الرجيم بين الجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: علاش اشبيه الجيم تنطق فيها هكاك ترى كيفاش تعاود
2: الرجيم.
0: ايوه
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الحق وأجل.
0: لا ما خلقنا السماوات والأرض مش والأرض
2: والأرض عفوا شيخنا
0: تفضل.
2: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا
0: كفروا مد بالباء
2: والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
0: عندنا حرف الراء مرقق ينبغي تبينه أنه مرقق أم لهم شرك في عاود
2: إن شاء الله شيخنا أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا لا مش آثارة أو آثارة
2: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا لا اسمعني ها أنت قاعد تقول أو آثارة هذيك غلطة وقاعد تقول أو آثارة هذيك لا أو آثارة هذيك لا اسمعني مليحة أو آثارة من علم عاود
2: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة
0: لا لا الهمزة مهيش ممدودة أسمع روحك
2: آثارة
0: أيوة
2: آثارة من علم إن كنتم صادقين
0: إن كنتم فخم الصاد
2: كنتم صادقين
0: نعم القرآن ربي يرزقنا فيه الصدق إن شاء الله يا رب العالمين عفوا يقول فيه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله مش نعطيكم دعاء ادعوه وحفظوه وأنا باش نقول أنتم عودوا معايا لعل شكون حاضر معانا من الصادقين ربي تو يستجيب لنا بإذنه سبحانه وتعالى اللهم مد أرواحنا بنور القرآن عود معايا وقول اللهم مد أرواحنا بنور القرآن واجعله لنا طريق نجاة من الفتن يا رب العالمين نعاود اللهم مد أرواحنا بنور القرآن واجعله لنا طريق نجاة من الفتن يا رب العالمين نمرة اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا ومرحبتين شكون معايا
3: معك مريم من قفصة
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة قفصة وبنتي مريومة فقديش عمرك يا مريومة
3: عمري 13 سنة
0: قديش
3: 13
0: ما شاء الله على بنيتي فأنا قسم تقرأ
3: أنا أقرأ سين
0: ما شاء الله ربي ينجح بنيتي الغالية إن شاء الله يا رب العالمين وشني السورة اللي باش تقراها لنا توا بنتي مريومة
3: سورة المرسلات
0: نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه هذه السورة ونقرأه يلا بسم الله
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: نعم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل
0: لا بين اللام ليوم الفصل قول
3: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل
0: لا بين اللام وما أدراك ما يوم الفصل
3: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
0: فتح الله عليك قراءة طيبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة أكيد ما تتنغم أرواحنا وتتنسم أرواحنا إلا بكثرة الصلاة والسلام على سيد السادات. سيدي ترى يقول لي نخرج فاصل لكن باختياره هو نشوفه شنو مشي سمعنا ويشنف آذاننا. أكيد مدام يحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنه باش يسمعنا ما يليق بسيدنا رسول الله.

0: ذكر سيدنا عليه الصلاة والسلام يزيح الغمة. والله لا شقاء لمن صلى وسلم على سيدنا رسول الله، ولا غفلة لمن ذكر ربه، ولا حقد لمن يدعو لإخوانه، ولا فقر لمن تصدق. وكما قال ربنا: فاستبقوا الخيرات، كل ميادين السباق فيها رابح وخاسر إلا ميدان الخير. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم يا رب ارزقنا أجر السعي ولذة الطاعة، واكتب لنا الفوز بما فيما تحب وترضى يا رب العالمين. تعرف ليش الذكر؟ الذكر يخلينا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. خاطر ربي سبحانه وتعالى يغار عليك أن تتعلق بغيره فيصدك عنه. الله تبارك وتعالى يغار عليك من التعلق بغيره فيصدك عنه، ويذيقك مرارة الفقد حتى ترجع إليه وتطمئن بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يأخذ من قلوبنا ما يشغلها عنك يا ربنا، واملأها بذكرك حتى تطمئن بمعيتك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: رانيا من سوسة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سوسة. منين مشتاق رانا يا رانيا؟
1: آيات بينات من سورة الواقعة. شيخ بلال طيب الله الأنفاس وبارك الله فيك على هذه الدرر.
0: آمين يا رب العالمين، يا رب يتقبل منا إن شاء الله يا رب العالمين. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وتوكل على ربي.
1: اللهم صلي وزد وبارك وسلم على سيدنا محمد شفيعنا وحبيبنا.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون.
0: انفخموها الراء بالباهي. أولئك المقرّ.
1: أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة.
0: ما نقولوش سورو، سورو. على سرر،
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها
0: بين العين ولا لا يصدع. سمحني، حرف العين بينه. لا يصدعوا، يعني صوت العين يمشي جهة الصدر. ترعاود.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون.
0: نقولش يتخيا.
1: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

0: الجمعة.
1: الحمد لله كله
0: الحمد
1: من فضل
0: لله رب العالمين.
1: الحمد لله ربي يفتح عليك
0: ربي يفضلكم ويخليكم. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء في حفظ الله دمتي. ما شاء الله بدأت أختنا قالت والسابقون السابقون. أنا أقول لك يا أخي الغالي والله هذا ما يخطرني الآن أختي الغالية، لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه، ولا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصلاة لقاء، والدعاء لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء، وزيارة المريض لقاء، واغتنام هذه الأيامات المباركات، كلها في الحقيقة جواز مرور لذلك اللقاء الأثير. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. دوما أيها الأفاضل أيتها الفضليات رددوا على ألسنتكم اللهم ارزقنا شوقا إلى لقائك، وأعنا على عمل صالح يقربنا إليك، ولا تحرمنا لذة القرب منك يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: فاطمة من باج.
1: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة باج. أيوة باج. يا فاطمة
2: ولاية بنزرت.
1: باجو باجو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا ومرحبا بأهلينا في مدينة بنزرت. أيوة من مشاقرانا يا أختي الباهية.
2: سورة الفاتحة.
1: سورة الفاتحة. أي يا جماعة الخير، في السواق التاكسي وفي السيارات والمسافرين واللي في الديار واللي قاعدين في المستشفيات واللي يسمعوا فينا في الإدارات وحاطين الكيتو قاعدين يسمعوا، أي أختنا إن شاء الله باش تقرأنا سورة الفاتحة ننويها شفاء إن شاء الله، ننويها فتح وننويها لقاء من عند ربي سبحانه وتعالى. هي تقرأ وأنتم أقرأوا معها بنية إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على النبي المعلم المجتبى.
1: نعم بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين.
1: شوية بركة بين الكسرة متاع الميم. يومي عاود.
2: ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
1: ما ونحن في رواية سيدي الإمام قالون نقراها بالصاد الخالصة، مش اهدنا اهدنا الصراط. ترى عاود.
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. فتح الله عليك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا ويعافينا ويكرمنا. توصلني الآن رسالة سيدي بلال. بربي راني قاعد نذم برشا ونحب نرجع لربي، وشو نعمل؟ شوف يا ولدي الطيب، الله يجازيك خير وربي يفتح عليك. وهذا في الحقيقة هو الكلام هذا باش نقوله لي أنا قبل ما يقول لك أنت وللسادة المستمعين والمستمعات. شو كلما أذنبت ذنبا لا تقل في نفسك يعني خسرت المعركة وتسقط غديك، لا، وينبغي لك أن تقول خسرت معركة ولم أخسر الحرب. ربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني لا تبتئس. عايش ولدي الغالي، خلي نكمل الحصة وما زالت ربع ساعة إن شاء الله، ورمم نفسك وقم وتوضأ وصلي ركعتين، استغفر على الأصابع التي أذنبت. ريت الصوابع متاعك قداش عندك من صبع، قداش عندك فيه من مفصل، ما شاء الله. استغفر وانت بعد ما تسلم من ركعتين متاعك قل استغفر الله العظيم واتوب اليه، واقرأ القرآن بنفس العين التي نظرت. وانت تو في الجلسة متاعك مسيرش عايش ولدي الغالي، وتشوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك وبإذن الله تولي لباس. تعرف علاش؟ خاطر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واتبع السيئة الحسنة تمحها. اللهم اغفر لنا زلاتنا واجعل يا ربنا حسناتنا جابرة لسيئاتنا، ولا تجعل ذنبا حجابا لرحمتك عنا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو.

0: انقطع الاتصال بإذن الله بعد شوية إن شاء السميع العليم ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ويكرمنا إن شاء الله. ما هو يا ولدي الغالي نرجع لك، وهو الكلام في الحقيقة كما قلت لي أنا وللسادة المستمعين، الطرق اختلطت وتشابهت في الحقيقة، والأحلام تشوهت والعزائم فترت والقلوب زاغت، والرؤى غائمة والبصيرة ضعيفة، والحق والباطل امتزجا. كان سؤال الله الهداية أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، كما كانت تختي تو تقرأ قالت اهدنا الصراط المستقيم. وكان مما رواه الإمام الترمذي من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يلا الناس كلها تعاودها في مهما كانت الحالة متاعك لأنه تسمع فيها، قول معايا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عاودها، قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يثبتنا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، خاطره الأمر كله لله سبحانه وتعالى. والله كله، مش محلها الآية قل إن الأمر كله لله، وفي قراءة قل إن الأمر كله لله. سبحان الله، ركز على كلمة كله، فلا شيء لك فليطمئن قلبك أيها المستمع الكريم، ما كتبه الله لك سيكون، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. محلاها تطمينات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله
1: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: اسمي أيماء تليلي.
0: أيماء تليلي، ما شاء الله، منين تكلم فينا يا أيماء؟
1: نعم،
0: منين تكلم فيا؟
1: من تونس.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. قداش عمر بنيتي؟
1: 6 سنين.
0: بسم الله ما شاء الله، فأنا قسم السنة
1: 6.
0: بسم الله ما شاء الله، تحفظ برشا قرآن ولا شوية؟
1: برشا
0: ما شاء الله. قداش من حزب؟
1: 3-4.
0: ما شاء الله. أي اسمعني قبل ما تبدأ تقرأ، مش دعينا دعوة خير، خلينا نقولوا أمين. شنية الدعوة تدعيها لنا؟
1: يا رب إن شاء الله يا يحفظك يا شيخ بيلين، ويا يحفظ جميع أمة، ويا رب.
0: أي زيد، خلينا نقولوا أمين زيد.
1: ويا ربي يحفظ كل في قناة زي دونا، وربي أنا يرتحني من المرض اللي عندي.
0: آمين يا ربي بجاهك. أنا مش نقول توا، أسمع معي جماعة الكل يسمعوا فيها، بنيتنا وزر ما شاء الله كلمتنا ودعت لكم الكل، باش نبدأ نقرأ آيات الشفاء الكل بنية الشفاء. وأكيد أنا متأكد بإذن الله ببركة القرآن وبنور القرآن باش تكلمنا مرة أخرى وتقول راني لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم بحق هذه الآيات وبحق كل كلمة فيها وبكل حركة فيها وسكون فيها ونقطة فيها، بجاهك يا مولانا اشفي بنيتي يا رب العالمين، واشفي كل المستمعين والمستمعات وكل من قال آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا بنيتي الغالية، منين مش تقرأنا إن شاء الله؟
1: من سورة البقرة.
0: نبدأ بسم الله بالصلاة والسلام على سيدنا، وديما عايش بنيتي الغالية، هاي مش نقول لك صيغة على بالصلاة والسلام على سيدنا، نحبك يوميا ديما تعودها، تعاود بنية الشفاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم. باهي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: نعم بسم الله. يلا بسم الله قرأنا.

0: الكتاب.
1: شوف شويه بركه ما شاء الله صوتك مزيان وقريتك به. اما كيما مديت اللام نمدوا الميم. ها الف لام ميم ترقعوا
0: الف لام ميم ذلك الكتاب لا

0: ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: ما شاء الله، قراءة طيبة. اسمعني بنيتي الغالية، ما هو جبر الخواطر عبادة. شوف شو نقول لك حاجة، ريت أنت تو طلبت منا الدعاء إن شاء الله ربي يشفي بنيتي إن شاء الله وربي يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين. شو كل الذي يحيط بك يا بنيتي هو بقدر الله، وكل الذي تطلبينه هو من خزائن الله، وكل الذي تخافينه هو بيد الله، وكل الذي فات ذهب بأمر الله، وكل الذي سيأتي هو من عند الله. ما ربي قال لنا في القرآن وكان الله بكل شيء محيطا، قد أحاط علمه بجميع المعلومات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك أنت بنيتي كما وصيتك الصيغة هذه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم، ديما رددها وديما قولي يا ربي أرزقني قلبا بك يطمئن وتسليم لحكمتك يمحو أي حزن يا رب العالمين، وفي حفظ الله دمت بإذن الله. باش تكلمين وتقولي سيدي راني وليت لباس بإذنه سبحانه وتعالى. نمرة اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله وبركاته،
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معنا؟
2: شيخ شنو حوالك يا شيخ؟
1: اهلا وسهلا مرحبا.
2: مصليت نظمي معك.
1: اهلا بسيدي نظمي، مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: شنو حوالك؟
1: الحمد لله بخير ونعم. يا سيدي الغالي منين مشقرانا؟
2: سورة الإسراء.
1: سورة الإسراء، نبدا بالصلاة والسلام على من أسرى الله به ونبدا ويا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل يا ربي على سيدنا محمد في الآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وندعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
1: يا سيدي نظمي، يا سيدي أقعد في بقعة باهية وخلي التليفون ركع باش نجمو نسمعوك، الصوت قاعد فيه برشا حس. عايش سيدي الباهية.
2: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
1: يا سيدي نظمي أركع، السيد المخرج يقول لك مش نقص الله غالب لأنه الحس برشا، خليك في مكان راكح وخلي التليفون راكح واقرع. يا سيدي الغالي.
2: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: هنا في حكم الإخفاء بغنى ينبغي أن تخرج الغنة من الخيشوم لا من الفم، يعني وكل شيء مش شيء شيء عاود
2: وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا.
1: لا ما بعضها ما بعضها.
2: أمرنا مترفيها ففسقوا. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: فتح الله عليه قراءة طيبة وصوت جميل. أما حاول كي تجي تقرأ يا سيدي اختاروا بقعة طيبة باش سيد المخرج ما يضطرش يقص لنا الاتصال. الله يفتح عليكم وفي حفظ الله دمتم أيها الأفاضل. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: هادي بن علي من تجروين.
1: نعم
3: هادي بن علي من تجروين.
1: أهلا ميمة هادي، مرحبا ومرحبا بأهلنا في تجروين ومدينة الكيف. منين مشاقران ميمة؟
3: هذا يسر من سورة النساء.
1: نعم، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا بسم الله.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باهي توا الرام فخمه يلزم نبينوا التفخيم نتاعها خاطر سي كان سيدنا الامام ورش يغفيرو هي يغفيرو عاود
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: علاش تقرأ كما هكا ما أقسم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عاود
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به
0: لا لا به أقف بالسكون
1: يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل

0: يدعون إلا
1: لا لا لا لا لا لا, لا يا هادي يا هادي إلا وحتى وكيف ولما وعلى ولألا الكل ما نقفوش عليهم هذوما
0: يدعون من دونه إلا إناثا
1: وإن يدعون
0: من
1: لا لا لا
0: دونه
1: لا لا لا لا يا حاج ركز معايا إن يدعون من دونه إلا إناثا وقفنا غادي نواصل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قول

0: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمت. وأنوه إلى السادة المستمعين والمستمعات خاصة سيدي وسيداتي التي والذين يدرسون كلام ربنا تبارك وتعالى، ربي جزيكم خير، علموا طلبة متاعكم الوقوفات والابتداءات، الله يستر حالكم، علموهم الوقوفات والابتداءات، ركزوا معاهم، مش تقعدوا تركزوا كان في المخارج والصفات وتنسوا اللي به الفائدة هو الوقف والابتداء، الله يستر حالكم. ما هو كما قال سيد ابن الجزري، وليس عفوا وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. إن شاء الله ربي يفتح علينا. محلاها دقائق معدودة تعديت، سبحان الله كم ستشرق القلوب الموجوعة إذا قامت فيها هذه الحقيقة القرآنية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لن يقدر على نفعك أحد من حولك، فلا يملك دفع الضر عنك سوى ربك تبارك وتعالى. أختم بهذه الوصية الغالية الثمينة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوصى ترجمان القرآن، قالوا والحديث لنا جميعا طبعا وهذه الوصايا لنا جميعا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم اكشف عنا الضر إذا نزل، واكتب لنا الفرج إذا الكرب ثقل، ولا تجعل لقلوبنا بغيرك تعلق أو ميل يا رب العالمين. ربي يبارك في سيدي طارق، أهلا وسهلا سيد أحمد، ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يبارك في كل السادة المستمعين والمستمعات. مع بعض نقول سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
3: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
4: تام عنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس كالعالم كبير.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
6: يسمعوني اللي يحبوا بيكم الخلق
7: في شريعة الإسلام، شريعة
8: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
3: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
2: رياض الروح والريحان،
3: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، جمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: الهمم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، سعيدة جدا بلقائكم عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. سعيدة بلقائكم في هذه الأمسية الجمعية، عسى أن نرفع مع بعضنا البعض لواء التآزر والتضامن والتآخي، كما أوصانا سيدنا ومعلمنا معلم الأمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم، هكذا أحبتي في الله تعالى نريد أن نعبر على إسلامنا، نريد أن نتحرك اعتزازا وفرحا بدين الإسلام. فهيا نحقق أحبتي في الله تعالى هذه القيم، قيم الجود، لنرقى بإذن الله تعالى لمقام الشهامة على هذه الأرض فوزا بجنة الرحمن. تحية من القلب أتوجه بها إلى أخي الكريم طارق التايب، يؤملنا الإخراج الإذاعي لهذا اللقاء في بثه المباشر، أختي العزيزة كريم عتيق في التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هيا أحبتي في الله تعالى نتواصل في هذا الموعد من جديد في هذا التوقيت في البرمجة الشتوية، نتواصل التواصل المحمود والجميل والنافع الذي يتعدى نفعه للآخر مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هيا نكون من أهل هذا النفع الذي يتعدى لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، والعنوان هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. أحبتي في الله تعالى بدايتنا ستكون بداية متميزة، بداية لها خصوصية، بداية لها وقع خاص على قلوبنا. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي استخدمنا لنصرة أطفالنا وشبابنا وأهلنا في غزتنا وفي فلسطيننا. نعم، نحمد الله تعالى على هذه النعمة. كل التفاصيل مع سيدي الكريم الأستاذ سامي لكشو، المسؤول الوطني عن قسم المتطوعين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. الحمد لله رب العالمين الذي مكننا من أن نكون في خدمة أطفالنا في غزتنا في هذا الظرف الأليم، في ظرف الحرب. أريد أن أرحب في هذا المقام بسيدي الكريم سامي لكشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي العزيز.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك أخت مليكة، وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لك من القلب ومجددا، وبارك الله فيك وفي إذاعة الزيتونة أحدى منارات الإذاعة التونسية، وكل الأعلام الحقيقة الذي انخرط معنا قلبا وقالبا في هكذا قضايا مشرفة إنسانية الحقيقة تثلج الصدر، ومن رحم الأزمات والصعوبات تصنع الحمد لله الأفراح والنجاحات دون رضا على النفس، ولكن ربي وفقنا إن شاء الله كما قلت أنت نكون في مستوى الأمانة، واليوم الأمانة وصلت والحمد لله.
0: الحمد لله. تفاصيل هذه الأمانة سيدي سامي، طبعا نريد أن نتحدث عن تفاصيلها ودقائقها بإذن الله للسادة المستمعين، لكل التونسيين الذين انخرطوا كما ذكرت في هذه الحملة المتميزة التي أشرفت عليها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. والحمد لله تعالى حملة تحمل هذه الجملة وهذا الفعل طبعا في صيغة الأمر أنقذوا أطفال فلسطين، والحمد لله تعالى هذه الحملة وجدت كل التجاوب والحمد لله تعالى من التونسيين في تونس وخارج تونس، والحمد لله الأمانة وصلت سيدي سامي.
1: تماما أخت مليكة، والحمد لله يعني بعد مسار دام أكثر من سنة، يعني في مثل هذا الوقت سنة الفارطة انطلقنا في حملة طموحة، حملة من التونسيين إلى أطفال فلسطين، سميناها شعارها كان أنقذوا أطفال فلسطين، نفذت من الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS باعتزاز كبير وبترخيص من رئاسة الحكومة التونسية لمدة 3 أشهر حينئذ من 10 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 2025، وقد توجت والحمد لله في مختلف مراحلها، آخر مراحلها يعني في اليومين الفارطين يوم أمس أعتقد أو أول أمس وصلت التبرعات التي قدمها التونسيون إلى مستحقيها من أطفال والعائلات الفلسطينية لقرى أطفال السويس والحمد لله. طبعا لم يكن هذا النجاح يعني سهلا ويسيرا كما قد يتخيله البعض،
0: أكيد.
1: كان كلنا نعرف وأنه جمال العملية وممكن ساعدتنا اليوم بها مبعثها، وأنه مسار للحملة لم يكن يسيرا بقدر ما كان يسيرا على مستوى تونس والاستعدادات، والحمد لله الحقيقة وهذا مصدر فخر لنا كلنا، وأنه تونس يعني كمؤسسات وكدولة وكشعب تتوفق إلى هذه الحملة إجرائيا إلى آخره، ولكن إيصال هذه الأمانة كان يؤرقنا كل يوم، والتواصل لم ينقطع مع الأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز، والحمد لله أعني بها الجمعية الفلسطينية المنظمة لقرى أطفال السويس وكذلك الفدرالية الدولية لقرى أطفال السويس التي كانت وسيطا في إيصال هذه الأموال والحمد لله. وكان بدفعات لأنه يعني حتى الطرف الفلسطيني لم يكن يتوقع هذا النجاح الأخير، خلينا نقوله لأن يعني الكل يتواجس، ومانيش باش نقوله، احنا نعرف عديد المحاولات التي لم يكن بالسهل أنه تدعم أخواننا فلسطين للأسف فيما يعانوا فيه اليوم، لأنه يعني ربما من أهداف ربما المستعمر وأنه تركهم في هذا الحصار محاصرة، لأنه يعني حتى كتقول نحب نعاون ما هوش بالضرورة أمر هين. فهنا في اللحظة اللي وجهت فيه المنظمة الفلسطينية لقرى أطفال السويس رسالة شكر وامتنان لتونس، يعني وتشكر فيها مؤسسات الدولة الكل من أعلى هرم السلطة إلى كل المؤسسات إلى الجمعية إلى الشعب التونسي اللي كان طبعا هو اللي تبرع. هذا يخلينا الحقيقة نطمئن وأنه تمت العملية يعني بنجاح وصلت إلى مستحقيها، وبدأوا الحقيقة أن انتفعوا بها أو خيانة، وإن كان خليني نقول من البداية يعني نحن ندرك كجمعية وكتونس وأنه هذا الدعم لا يفي بالحاجة،
0: صحيح،
1: بالنظر إلى حجم الحاجيات وما إلى ذلك، ولكن رمزيته كبيرة جدا،
0: أكيد جدا،
1: وهذا ما بعث ممكن السعادة اللي جينا، لأنه أخيانا الفلسطينيين عندما يشعروا وأنه أكثر من وأن كانوا هما في أمس الحاجة إلى كل مليم يصلهم في الوضع الصعب هذا، ولكن أكثر من ذلك أنهم يشعروا أنه ما هوش وحدهم،
0: كما سند
1: كما فكر كما رسالة جدا من التونسيين من أخوانهم.
0: صحيح.
1: هذا مبدئيا المعطيات، إن كانت ربما عن بعض الأرقام عن الحملة كيف يعني كيف أقول ما هي الأرقام، يعني خليني نقرأ لك بدقة حتى نخيان المستمعين يعرفوا أن حصيلة هذه الحملة الإنسانية النبيلة تقريب 2,612,000 دينار، يعني 2,612,000 دينار، أي ما يعادل يعني باليورو، لأنه يعني تونس من مختلف من عديد دول العالم ساهمت فيها الحقيقة، تقريبا 765,000 يورو تم جمعها بفضل التفاعل الإيجابي من أفراد ومؤسسات بإجمالي تقريبا 4,878 متبرع عن طريق موقع الويب في الجمعية، ومتبرعين الحقيقة عن طريق تحويلات على حساب البريد التونسي، وهنا نحب نشكر مؤسساتنا التونسية، البريد التونسي، البنك المركزي، رئاسة الحكومة، سلطة إجراء، وزارة المرأة، الوزارات الأخرى، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الكل، رئيس الجمهورية طبعا، الجميع، تضافر جهود الجميع من أجل أن تصل، لأنه لم يكن كما قلت بالأمر الهين، تم تحويل كامل المبلغ إلى قرى أطفال السويس فلسطين عبر الفيدرالية الدولية اللي تكفلت بتوجيه المساعدات وفق آليات طبعا وإجراءات معتمدة فيها دقيقة جدا تضمن الشفافية وسلامة التصرف الأموال المتبرع فيها ووصولها إلى مستحقها، والحمد لله هذا ما حصل. سيخصص وخصص خلينا نقول الدعم، لأنه كل الدفعات اللي جي كانوا لو خيالنا يفرحوا بها في فلسطين ويصرفوها في رعاية العائلات والأطفال، للمواد الغذائية، المستوى المستلزمات، الإعاشة، لتأمين الخيام ومأوى العائلات اللي فقدت مسكنها طبعا وممتلكاتها جراء الحرب. طبعا تفضل عن خدمات أخرى كما الإحاطة التربوية والإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية. طبعا مرة أخرى نقول للجمعية تدرك أن حجم التبرعات المجمعة يظل محدود طبعا مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الهائلة، لكن تأمل أن تكون هذه المساهمة قد أسهمت ولو بقدر متواضع في التخفيف من معاناة الأطفال وعائلاتهم. طبعا
0: نرجو ذلك سيد سامي، وأشكرك من القلب طبعا على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر الذي يبعث في نفوسنا سرورا وفرحا. فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله حمدا كثيرا أن جعلنا بإذن الله تعالى طبعا نساهم ولو بالقليل، يعني كما ذكرتم لأن الحرب الظالمة لازالت متواصلة من الكيان الإرهابي. نسأل الله تعالى زواله، ونسأل الله تعالى النصر والتمكين لإخواننا، خاصة مع طبعا اقتراب فصل الشتاء، ونحن طبعا نتابع بدقة وضع إخواننا في غزتنا ووضع الخيام طبعا، لأنهم حرموا طبعا من أبسط حقوقهم. لذلك هذا المبلغ المالي والحمد لله تعالى الذي نجحنا في جمعه طيلة الأشهر، يعني هي فترة وجيزة سيد سامي الحمد لله، إلا أنها حققت هدفها والحمد لله.
1: هو هذا هو أجمل ما في العملية، وأن الحمد لله حققت أهدافها. تعتبر فترة وجيزة، وإن كانت يعني خلال سنة هي الحملة 3 أشهر وبعدها بقية الأشهر المتبقية إلى يوم 17 سبتمبر 2026 آخر دفعة من التبرعات، لأنه صار على دفعات هذا ما اقتضته الإجراءات التي طلب من تونس أن تراعيها، وطبعا بمساعدة من البنك المركزي وكل مؤسسات الدولة والبريد التونسي و السلطات العمومية. هذا مهم جدا كما قلت لك أنا مليكة، المغزى من هذه العملية بما هيك علاش نرى ساعات اللي ربما نقول بالديفورماسيون بروفيسيونيل، يعني كده تأثير التكوين الصحفي والإعلامي، نقول المسؤولية المجتمعية اللي تحلوا بها المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين
0: طبعا
1: على درجة من الأهمية،
0: الحمد لله،
1: القضايا الإنسانية
0: طبعا سيدي. نعم،
1: والطفولة أفضل وأرقى ما يمكن أن يلتزم بخدمته الإنسان.
0: نعم،
1: فما بالك عندما يتعلق الأمر بطفولة مهددة فاقدة للسند منكوبة كمال.
0: نعم،
1: وإن شاء الله ربي يفرج على خيانة في
0: فلسطين.
1: هذا مبحث فخر لنا جميعا ونجاح لنا ولمؤسساتنا كما قلت، رغم محدودية التبرعات مقارنة بالاحتياجات وبالحاجيات.
0: نعم،
1: ولكن تم رسائل أمل. يعني كيف أقول تم عبر آخر أنا في تقديري الحقيقة،
0: اللي هي يا سيد سيم
1: ليس ثمة شيء مستحيل ما دامت الهمة عالية،
0: هذا هو،
1: وما دام الشعار يظل الله مع الجماعة
0: الحمد لله،
1: وتضافر جهود كل الأطراف في مقدمتها الهيكل الرسمي للدولة من الرخص الأولى إلى تجند المؤسسات إلى المتبرعين إلى الإعلام، وكله الحقيقة كان محل إشادة من الجمعية الفلسطينية. شفنا الرسالة المؤثرة جدا اللي بعثوها. أيوة، وعبرت عن عميق امتنانها.
0: نعم،
1: اللي هي تقول وبالغ شكرا، أنا
0: أشكر لهم في
1: ما قلت هي لتونس حكومة وشعبا تحكي على تضافر جهود لإنجاح هذه الحملة التي قالت تركت أثرا إنسانيا بليغا تجلى في دعم الأطفال والعائلات المتضررة. الرسالة تقول ومنحهم الأمل.
0: نعم،
1: هذه الكلمة أثرت فيها في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. هي قالت كلام آخر جميل جدا لا يتسع المجال لذكره، ولكن الرسالة نشرتها للجمعية نقاوة في طرحاتها على فيسبوك
0: بإذن الله.
1: نعم، لماذا؟ ربما لشحذ الهمم، للاضطهاد، لاستخلاص العبر.
0: نعم،
1: وأن شاء الله رغم الصعوبات الأمل يظل قائما
0: بإذن الله،
1: والطفولة لا تعترف، هي قضية بتاع تضامن، لا تعترف بالحدود الجغرافية. نعم. هي
0: والنصر
1: قضية عادلة للدول والعروض.
0: أكيد أكيد، والنصر آت بإذن الله. بإذن سيدي سامي لكشاو، طبعا أشكرك من القلب على هذه الرسائل الجميلة التي تبعث في النفس همة عالية، ولن ننسى بإذن الله تعالى إخواننا، وبإذن الله تعالى نكون سندا لهم عز وجل. إن شاء الله ربي قدرنا لهذا بإذن الله. فشكرا لك على هذه البشرة وعلى هذه التفاصيل التي قدمتها، وأنا متأكدة أنها أدخلت سرورا جميلا في نفوس كل التونسيين، لأننا نؤمن بهذه القضية. فالحمد لله، وشكرا للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس التي مكنتنا طبعا من أن نكون بإذن الله تعالى يعني سببا لبعث الأمل إن شاء الله في نفوس أطفالنا ونسائنا ورجالنا في غزتنا وفي فلسطيننا. فجزاكم الله خير سيد سامي لكشاو، شكرا.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك، في أمان الله، أرجو طبعا لكم كل الخير. إذن أحبتي في الله، تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أردنا أن نبدأ لقاءنا مع أول حلقة في هذا الموسم الجديد في البرمجة الشتوية بهذه البشرة الرائعة التي تبعث طبعا في النفس نصيبا من الفرح ومنسوبا جميلا من السرور. علنا لا ننسى طبعا إخواننا في غزتنا كيف لا، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نهتم أما بأمر إخواننا خاصة في أرض الرباط وأرض مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المقام في يوم جمعة نسأل الله عز وجل النصر والتمكين والتأييد. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
2: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، أردت أن أقرأ على مسامعكم الطيبة رسالة السيدة غادة حرزلة المدير الوطني لمنظمة قرى الأطفال أسواس فلسطين. نحمد الله تعالى على نجاح هذه الحملة، عمل جميل وعمل سديد. ترجم حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحملة أنقذ أطفال فلسطين نجحت من أرض تونس والحمد لله تعالى. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقرأ هذه السطور التي أرسلتها مديرة المنظمة، طبعا منظمة أطفال أسواس فلسطين. موضوعها: شكرا لكم بحجم الأمل المتزايد الذي تزرعون في فلسطين. أتمنى أن تجدكم رسالتنا وأنتم والشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة بكل خير. أطيب التحيات نهديها لكم من إخوتكم في فلسطين ومن منظمة قرى الأطفال أسواس فلسطين. تقول: نشكر في البدء فخامة رئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة ومعالي رئاسة الحكومة التونسية على منحهم التراخيص اللازمة وإسنادهم للجمعية التونسية قرى الأطفال مهمة جمع التبرعات من الشعب التونسي المعطاء لفائدة قرى الأطفال فلسطين. دمتم سندا وذخرا للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعبين التونسي والفلسطيني خاصة. كما نتوجه من خلالكم بالامتنان العميق لكبار الداعمين وعموم أصدقاء الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس وشركائها على دعمهم المميز لحملة أنقذوا أطفال فلسطين. إن الأثر الذي صنعتموه يتجلى اليوم في أسمى مظاهر الأمل، حيث ينتزع أطفال فلسطين حقهم بالحياة وبمستقبل كريم. خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا فلبيتم النداء، نشد بكم العضد ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراح التي أثقلته. بادرتم وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل آلاف الأطفال فاقد السند في فلسطين، بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب. ورغم الدمار أشعلتم نورا وقادا في مسيرة شعبنا الفلسطيني الصامد ورسالتنا في تمكينه من البقاء والتعافي، ما يزيدنا إصرارا معكم على ألا نترك طفلا فاقدا بلا مأوى وسند. تجدد شكرها لكم وتقول: شكرا لكم، شكرا محملا بضحكات الأطفال في مخيم أسواس في خان يونس في غزة، وبطمأنينة العائلات التي وجدت كفاف يومها وتجاوزت المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا معا. شكرا محملا بالأمل في حقائب الطلاب الذين انتزعنا حقهم في التعليم وعادوا لمقاعدهم الدراسية في غزة. شكرا محملا بلهفة الآباء والأمهات الذين التقوا أطفالهم المنفصلين بعد أشهر من البحث. شكرا لكم بحجم حب فلسطين لتونس وتونس لفلسطين. لكم منا فائق المودة والاحترام والتقدير.

0: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى لقاءنا، لنا عودة بإذن الله تعالى بعد قليل لنواصل اتصالتنا الهاتفية مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
1: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. جعلنا الله تعالى وإياكم من السابقين. أحبتي في الله تعالى، قضيتنا لا زالت بإذن الله تعالى في عمق اهتمامنا وفي عمق انتباهنا بإذن الله تعالى. لن ننسى هذه القضية ولن نغفل عنها بإذن الله تعالى. الحرب لا زالت متواصلة، وبإذن الله تعالى سنعمل على دعم أهلنا ودعم أطفالنا بإذن الله. عسى أن نكون إن شاء الله تعالى مفاتيح للخير، وبإذن الله تعالى سببا لتحقيق النصر. فاللهم إنا نسألك من أعماق قلوبنا أن تطهر أرض الرباط من دنس بني صهيون. اللهم طهر أقصانا من دنس بني صهيون. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. أحبتي في الله تعالى، حملة أنقذوا أطفال فلسطين نرجو أن تكون قد أخرجتنا ولو بالنصيب القليل من دائرة الوهن والخذلان إلى دائرة بإذن الله تعالى المساندة والدعم لأطفالنا ونسائنا ورجالنا بغزتنا وفلسطيننا. فهي أرضنا بإذن الله تعالى وهي عقيدتنا. لذلك نعبر بكل إيمان على تعلقنا بهذه القضية. فشكرا من جديد للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، شكرا لرئاسة الجمهورية، شكرا لرئاسة الحكومة التي مكنتنا من أن نساهم ولو بالقليل في هذا الدعم. وها هو هذا المال وصل والحمد لله تعالى إلى أهله في غزتنا وفي فلسطين، والحمد لله تعالى خاصة في هذا الظرف ومع اقتراب دخول فصل الشتاء. فنرجو كل الخير لأطفالنا وشبابنا، عسى أن يواصلوا مسيرة العلم والتعلم بإذن الله تعالى. إذن سنتمم إن شاء الله تعالى وسنبني على هذه المفاهيم حتى تكون واقعا على أرض تونس وفي الأمة الإسلامية جمعاء. سأتمم مع أختي العزيزة إلهام عفلي، وهي مكلفة ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال مكتب أريانا تحديدا. لا زال العمل متواصلا والحمد لله، ونريد أن ننجح مع بعضنا البعض في أن تكون العودة المدرسية في كل المدارس التونسية عودة ناجحة وآمنة ومطمئنة. إلهام أرحب بك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مدام مليكة، وتحية لجميع مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك يا إلهام، أشكرك طبعا على هذه التحية. إذن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لا طبعا لا تحيط ولا ترحى يعني الأطفال الفاقدين لسند، وإنما هي اليوم زاد دعم وسند حقيقي لمدارسنا الابتدائية التي تحتاج كل العون يا إلهام.
2: هذا هو اليوم اليوم المسؤولية في قرى أطفال SOS تونس كبرت، وما عادش دورنا يقتصر فقط على رعاية الصغيرات سواء اللي في المنازل المندمجة أو ببرنامج دعم الأسرة، لكن ولينا زادا نساهموا في معاضدة جهود الدولة ونخدموا على إنجاز مشاريع مجتمعية لفائدة المؤسسات اللي تقدم خدمات للصغيرات وللأسر، وهذا بهدف تحسين ظروف العيش وتحقيق يعني بيئة آمنة لصغيراتنا. في إطار هذا فريق العمل الاجتماعي قام بزيارة ميدانية للمدرسة الابتدائية الجمهورية 1 بالمنيهلة، وإن كانت الزيارة فرصة باش نتعرفوا عن قرب على احتياجات المدرسة ونناقشوا مع فريق التربوي إمكانية بعث مشروع مجتمعي يخدم صغيراتنا ويحسن من محيطهم المدرسي. بالطبيعة قمنا بمعاينة ميدانية وين لاحظنا أنه فضاء المدرسة الجدران والنوافذ باهتين بحاجة للمسات جمالية، خاصة أنه إحنا في أبواب عودة مدرسية تخلي صغيراتنا يعني يرجعوا يقرأوا في أجواء جديدة مزيانة محافظة على تحقيق أفضل النتائج إن شاء الله يا ربي. ومن هنا جاءت فكرة القيام بأشغال دهن وتزيين لفضاء المدرسة، والأهم من هذا الكل مدام ليكا هو تشريك الصغيرات في العملية هذه من أجل تعزيز يعني روح الانتماء والمسؤولية عند صغيراتنا تجاه مدرستهم.
0: والحاجة هذه
2: والحاجة هذه الحمد لله يا ربي لمسناها يعني بالفعل في النشاط، وينشاركوا معنا الصغيرات والمعلمين والطلبة السفراء يد بيد. قمنا يعني بتنظيف ودهن وتزيين فضاء المدرسة، هذا عزز روح الفريق عند صغيراتنا، خليهم يشوفوا مدرستهم بعين جديدة كأنها جزء منهم لازمهم يحافظوا عليه. وكيف كيف الهدف من العملية هذه يعني هو خلق بيئة محافظة للإطار التربوي ولصغيراتنا، خليهم إن شاء الله يحققوا نتائج ممتازة
0: إن شاء الله يا ربي. محليها الفكرة يا إلهام ومحليها الأثر بالحق اللي يتحقق، يعطيكم الصحة.
2: كيف كيف يعني بالنسبة التدخل هذا مدام مليكة مش باش يقف لهنا، بل بالعكس التدخل نتاعنا يعني هذا كان عملية استباقية للتحضير للعودة المدرسية، وما زال عنا مشروع مجتمعي كامل نسعوا لإنجازه إن شاء الله في المدرسة، يشمل تهيئة الساحة ودورات المياه إن شاء الله.
0: هذا في نفس المدرسة إلهامة؟
2: هذا في نفس المدرسة اللي هي مدرسة الجمهورية واحد في المنيهلة. الهدف من التدخل هذا إن شاء الله هو توفير محيط مدرسي لائق وآمن ومحفز لصغيراتنا، وبالطبيعة هذا ما ينجم يتحقق كان بمشيئة الله بالطبيعة وبمساهمة التوانسة.
0: نعم إن شاء الله يا ربي هالرسالة هذه توصل، إن شاء الله نكون سند ليكم باش يتم هالمشروع المجتمعي على أكمل وجه، وتكون هذه المدرسة إن شاء الله جميلة ومهيئة يعني بكل تفاصيلها إن شاء الله يا إلهام.
2: إن شاء الله هذيك علاش نحب نقول الكل تونسي يسمع فينا يحب يكون سند للصغيرات، ولا يحب يغير من واقع البلاد ويحب يحسن ومش عارف كيفاش، يدخل على www.sos0.in ويتبرع بالمبلغ اللي يقدر عليه، ولا يشارك في PAP ويكون سبب في كفالة طفل صغير وفي تحسين المؤسسات المتواجدين فيها صغيراتنا.
0: نعم أكيد نحب أن نحب نحسنه يعني من وضعيتنا، نحب نغيره التغيير الجميل والأمثل والأقوم اللي أمرنا به القرآن الكريم، وإحنا بإذن الله معاكم في هالثلاثة، هما ثلاثة مشاريع مجتمعية هكا ولا بديتوا هذه المدرسة وما زال فما زوز مدارس أخرين إن شاء الله إلهام.
2: إن شاء الله هو الهدف متاعنا إلى حد الآن عنا ثلاث مدارس ابتدائية اللي عملنا لها زيارات ميدانية، وبدينا يعني في العمل على التحضير لإنجاز مشاريع مجتمعية في المدارس هذه. في ثلاثة مدارس تشمل تهيئة الساحات للمدارس اللي خاصة مع تهاطل الأمطار يعني المياه ما تخليش حتى صغيراتنا باش يعبروا من قسم لقسم ولا باش يقراوا يعني في بيئة آمنة بيئة محافظة. دونك عندنا تهيئة الساحات كيف كيف دورات المياه، وعندنا في زوز مدارس من بين المدارس هذوم باش نعملوا إن شاء الله يا ربي قاعة رياضة متعددة الاختصاصات وقاعة مراجعة.
0: ما شاء الله. نعم بيه ممتاز، يعني المشروع ضخم بإذن الله، يعني يستحق كل الدعم والمساندة أكيد يا إلهام.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي الدعم التوانسة مهما كان المبلغ بسيط مهما كان صغير، بالعكس يعني كل مبلغ ينجم يكون يساهم في تحسين وفي يعني تحسين مؤسساتنا وتحسين الأماكن المتواجدين فيها صغيراتنا وفي كفالة يعني وليدات صغيرات.
0: نعم نعم ممتاز يا إلهام، والله اللي تقول فيه صدقا يلزم كل واحد فينا كتوانسة كمحبين طبعا لهذا الوطن كمحبين لأطفالنا، لأنه باقي نقول احنا نحكيه هوني بنون الجمع بهذه النحن الإسلامية، هكا نريد أن نعبر على انتمائنا لهذا الوطن الحبيب، نحب نعبر على حبنا لكل أطفالنا بإذن الله تعالى في مختلف الجمهورية التونسية. ما علينا إلا أن نساهم في ثلاثة مشاريع هذية حتى تتحقق بإذن الله تعالى، وهكا يتغير المشهد بإذن الله ويولي مشهد يعني دراسي جميل جدا ويحقق النفع إن شاء الله تعالى في حاضرنا ومستقبلنا إلهام.
2: إن شاء الله بقدرة ربي.
0: به كيفاش النجم طول يسمع فينا وتحمس يسمع فيك بالحق وكلامك يبعث فينا الأمل؟ يلزمنا نغير وكيف ما قلت أنت ما نستنيوش حتى حد، نحب نستبقوا الخطوات نحو هذه الإنجازات. اللي يحب يعاون سواء أفراد أو شركات يسمع فينا في تونس وخارج تونس يقول لك كيفاش يا إلهام النجم نتواصل معاكم؟
2: ينجم يدخل على 3W.SOSV.EN وين يعني العملية سهلة وبسيطة. ينجم

0: في الدراسة؟
1: هو بقدرة ربي احنا نحب نخدم عليها حتى كشي نهاية 2026، دونك الوقت سيدي عنا يعني سباق مع الزمن. ان شاء الله يا ربي نخلطه قبل يعني نهاية السنة، نختم السنة بالاحتفال بالمشاريع هذه ان شاء الله يا ربي.
0: يا ربي ان شاء الله منا يعني الاخر العام نجم يعني نكون حققنا 3 مشاريع هذه الهام
1: ان شاء الله. ان شاء الله هذا يتحقق الدعم التونسي وبمشيئة ربي ان شاء الله.
0: ما فماش حاجه مستحيله كيف ما قال الاستاذ سامي لكشاو في اول المداخله وهو يبشرنا بنجاح حمله انقذوا اطفال فلسطين. ما فماش في معجمنا حاجه مستحيله، قادرين باش نعملوا باش ننجزوا نحقوا هالانجازات هذيه. فان شاء الله يا ربي يعني البشرة اللي قدمها لنا سيد سامي لكشاو تدفعنا وتحمسنا وتحفزنا باش كيف ما قلنا نخرجوا من دائره الوهن سوى في وطننا، والا نوسعوا الدائره حتى نكونوا وخيين إن شاء الله تعالى ومساندين لهذه القضية العادلة القضية الفلسطينية. فبارك الله فيك إلهام عفلي على هالثلاثة مشاريع هذية، ونرجو التواصل معكم على رقم 58 371 0002 وإلا على موقع الجمعية www.sosve.tn. ربي يوفقك يا إلهام، شكرا لك.
1: شكرا وربي يبارك لك.
0: وانت زايده ربي يبارك لك، وربي يبارك في كل من هز التليفون توا واتصل بالمكتب الوطني 58 371 0002 ويحب يعبر على حبه لتونس، يحب يعبر على حبه للعمل الصالح، يحب يعبر على طبعا على الامل كيف ما بدينا انه حكينا على الامل اللي وصل والحمد لله تعالى اللي غزتنا وفلسطيننا. نحب اليوم نعبروا على هذا الامل ونكونوا صانعين لهذا الامل. فاتصلوا برقم المكتب الوطني، ادخلوا على موقع جمعية توا توا توا توا. وسيد رشيد الخبور ربي يبارك فيه يتابع معايا خطوة خطوة، يقول لي توا فما 6 منخرطين دخلوا في منظومة الاقتطاع الالي القار، مرحبا بهم كأفراد فاعلين في هذه الأسرة في أسرة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أريد أن أرحب بأخي الكريم سالم الشعري، واصل معنا هذا اللقاء على مستوى الإخراج الإذاعي. أحبتي في الله تعالى، هيا نجعل من هذه الدقائق الباقية من عمر هذه الحلقة في هذا الموسم الجديد مع الجمعية التونسية لأقل الأطفال أسويس، نجعلها دقائق إيمانية بامتياز، نجعلها دقائق فوز بإذن الله تعالى وربح غدوة نلقاهم في رصيد حسناتنا بإذن الله تعالى. البداية هذه الساعة كانت صدقا ثقيلة وليها طبعا مشاعر خاصة، كيف لا ونحن نتحدث عن أطفالنا في فلسطيننا مع يعني طبعا للأسف مواصلة هذه الحرب الظالمة، مع الوضعية اللي قاعدين نشوفوا فيها في معاناة أطفالنا في معاناة إخواننا. لكن نقول الحمد لله رب العالمين أن ربي استخدمنا في حملة أنقذ أطفال فلسطين. إن شاء الله ربي تكون الرسالة واصلة لكل التونسيين، الفرحة واصلة بإذن الله تعالى. وكما قال سيد سامي الكشو، رغم المبلغ المالي اللي نجحنا في يعني في جمعه، إلا أنه أكيد الأثر متاعه يعني ما هوش بش نجم يكفي كل الاحتياجات، لكن على الأقل

0: فما أثر جميل والحمد لله تعالى، كما أكدت رئيسة الجمعية الفلسطينية SOS. نحن سنواصل إن شاء الله تعالى، هيا نجعل خطواتنا خطوات إيمانية بامتياز نحو أطفالنا وشبابنا في كل القرى وفي كل المكاتب وفي كل الجمهورية التونسية تحت إشراف الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. في هذا التوقيت ومع العودة المدرسية نفرح برشا ويشرفني أني نتحدث مع مربية، سيدة مربية فاضلة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. رسالتها أكيد كبيرة ومهمة، ربي وفقها إن شاء الله تعالى لتحقيقها. سيدتي نوال السعيدي، مربية شابات في قرية أطفال SOS سليانة، أحييك طبعا بتحايا الاحترام والتقدير. مرحبا بك نوال.
1: عسامة مدام مليكة، مرحبا بكم الناس الكل.
0: ربي يحفظك إن شاء الله. سيدتي المربية
1: عايشك الله يبارك،
0: كيفاش تقدم لنا طبعا رسالتك، كيفاش تقدم لنا توصيفك لهذه الوظيفة كمربية سيدتي نوال؟
1: أي هذه ساعة وظيفة فاضلة، الحمد لله اللي ربي معناها قدرني إني نكون الحقيقة في المنصب هذا، مش اللي يجي نجم يشده على خطر فيها برشا الحقيقة رؤية استشرافية تمس مستقبل صغيراتنا خاصة شبابنا اللي هما في مرحلة معناها متقدمة شوية، في مرحلة اللي هما قاعدين يبنيوا يحبوا يوصلوا في المستقبل حاجة باهية. دونك دوري أنا دور الحقيقة حساس جداً في برشا جوانب، جانب التربوي، جانب الصحي، جانب استشراف المستقبل، الجانب اللي نخدم عليه على إن نحضر بنياتنا للمستقبل من جميع النواحي. يعني أنا نقول أنا نحضر بنتي نهار آخر للمستقبل، أول حاجة من الناحية المادية أنا نعرف نخليها تتصرف طريقة جيدة في المصروف متاعها. يعني هذه نقطة هامة على خاطر لازمها تكتسبها. ثاني بالثاني إني نخليها تعول على روحها، يعني إني تقضي شارها بيديها مسؤولة، أنا ديما نتابع صحيح نوجه نأثر، لكن إني نخليها يعني تكون عندها ثقة بالنفس في إني تقضي شارها حاجاتها الكل معناها بمفردها، حتى نهار آخر ما هيش باش تلقيني. يعني كما إحنا ما لقيناش أمهاتنا وأبائنا، إحنا في مرحلة معناها متقدمة أكيد باش نلقوا اللي عنا حاجات الإيجابية اللي عنا يعني باش نبنيو بها مستقبلنا. لهنا يمكن نجدر نوضح حاجة لخاطر في المسار التربوي هذا وفي التأثير لشاباتنا ما يقتصرش كان على الجانب الدراسي أكهو. أنا لهنا نبني في شخصية للمستقبل، يعني باش تكون يعني عندها الحاجات الأساسية اللي هي تحب باش تبني عليها مستقبلها. لهنا كيما تنجم تكون في الدراسة، لكن زادة فما جانب آخر لازم ينخذ له شخصيتها هك الشاب هذيك، لازم نشوف مواهبها. صحيح. لأن ربي سبحانه وتعالى يعني ما عطاش الناس تكون نفس القدرات العقلية.
0: نعم نعم.
1: أما أكيد جدا راه كل إنسان عنده نقطة إيجابية عنده لازم يتفطن لها.
0: أكيد.
1: لكن في الشباب في المراحل هذيك في مرحلة المراهقة ومن بعد مازال ما وصلش يركز باش يعرف شنو هي الحاجة الباهية اللي عنده. لهنا يجي دورنا نحن كمربين، دورنا إن نحلو عينينا ونوريه النقطة الإيجابية اللي موجودة عند صغيراتنا واللي نجموا يركزوا عليها ويوصلوا للمستقبل.
0: جميل.
1: بالطبيعة لو نجم الدراسة توصلنا ذيك الدراسة ديما أولوية من ملزمناش معناها نعطوها جانب قليل ولا حاجة بحيز قليل من الانتباه. أما ديما نركزوا كل صغير عنده دو كوتي، عنده كوتي الدراسة المعرفي وعنده الهوايات نتاعو. الهوايات نتاعو احنا انا نعطيك اكزامبل بسيط، احنا في قراءة أطفال عندنا برشا دي جان وصلوا معناها بنوا حياتهم على حاجات فيها موهبة.
0: نعم.
1: فيها هواية.
0: اي.
1: اللي سمحني اللي هو معناها كوارج اللي مثلا في دومين الرياضة كاراتيه اللي ما فما برشا حاجات وصلونها ما متفش وصلونها. إذا كان احنا ما نعرفوش اللي صغير ذاك عنده الموهبة في الحاجة هذيك ما نقدمولوش الظروف الطيبة وما ندعموش وما نتابعوش وما نأطروش، يعني سي نورمال ما هوش باش يوصل لها، مش باش يوصل حاجة ناجحة.
0: نعم.
1: هذا معناها من بين الأشياء أنا ننصح بها كل ولي ولا والية اللي صغيره ما يقتصرش كان على الجانب الدراسي.
0: نعم.
1: راهو جانب الدراسة صحيح هذاك الحيز الأولاني.
0: صحيح.
1: لازم ديما نعطوه الجانب الأوفر. أما ردوا بالكم راهو ساعات صغير موهبة من مواهبه نجم توصله لحاجة عالية على الأخر وينجح فيها على الأخر.
0: نعم جميل. تعرف كلامك ذكرني بفقرة كانت قارة في برنامج السابقون السابقون، نصيحة تربوية من مدرسة الأسواس. كلامك يا نوال ويعني ما شاء الله عليك ورؤيتك التربوية بصفتك مربية شابات تحديدا في أسواس سليانة يؤكد أنه اليوم الجمعية التونسية للأطفال الأسواس نقدموها كمدرسة بأتم معنى الكلمة، قاعدين نتعلموا فينا احنا كأولياء كيفاش بالحق نتصرفوا مع أولادنا، كيفاش ننظروا لأولادنا، وقديش محليها نظرتك لبناتك. انت بكي قلت لي ننظر لبنتي، يعني حضرتك مربية شابات ما هم الشابات انت ترافقهم يعني على جميع المستويات وتحقق فيهم هذه الرؤية بقدر انك انت تتعامل معهم كبناتك كأخواتك هكا.
1: اكيد جدا لازم يكون فما حب غير مشروط، هذه رقم واحد. انا في ولدي والا في عائلة بديلة كيف احنا في أسواس راهو ديما لازم الحب مشروط. انا نحب تتمئن مش معناها راني ناقص على كل زلة ولا على كل غلطة ونقف لك عليه، لا بالعكس، كل زلة وكل غلطة ديك باش تكون سبب انت تقرب له اكثر، خاطر ذاك تيس بالنسبة لك انت راه
0: اختبار للولي. سمحني نوال، اختبار للولي الغلطة اللي ارتكبها
1: فما صغار يغلطوا بالعاني باش يشوفك انت تحبك ولا ما تحبوش. ديما نحن نظرتنا حتى نقدنا لصغيراتنا ولشبابنا ديما راهو انا عندي بروبليم في السلوك نتاعك ما هوش فيك انت كشخص، راهو ديما اولادنا لازم نحبوهم حب غير مشروط، لانه ذاك سر النجاح، هذاك اللي باش يجيب الثقه. راهو الثقه دي ما تكون شكاك، لازم ديما كولي نحط روحي في بلاصه صغيري، شنو يحس شنو يفكر في العمر هذاك، ما دار كل عقليه نظرته للحياه كذا، وهكاك تصير عمليه التاثير اني نحتويه واني ناثره وبقدره ربي راني ما دام انا بنيت معاه العلاقه هذه مع اكيد راني باش نوصل للريزلتات.
0: نعم جميل جدا ما شاء الله عليك، ظاهره انك متمكنه ما شاء الله عليك نوال، ومتميزه في الدور اللي تقوم به في رسالتك الرائعه التربويه. يعني محليك نوال بالحق، ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يوفق كل المربين والمربيات في الجمعيه التونسيه للأطفال الأسواس. ما نحبش نختم معك هذا اللقاء من غير ما توصل رساله لشاباتك لبناتك. انت قداش توا من بنوته هنا نقول لكن هما الشابات والحمد لله
1: هما اجيال الحقيقه. انا ما نجمش نحصر لك العدد بالضبط، انا من 2015 يعني عندي علاقه ببناتي، بناتي فما بنات توا ما شاء الله اللي هما المعرس بصغيرات واللي هما يخدموا اليوم ما شاء الله. الحقيقه نتاع ربي الحمد لله عندي معناها الفئات العمريه براتيك مولكل الحمد لله رب العالمين. أنا بنياتي أنا منقولهم كان حاجة واحدة، أردوا بيكم على رواحكم، شوفوا المستقبل قدامكم، رانا معاكم اليوم وغدوة وبعد غدوة، راي حتى كان تختلف الأشخاص أما راهو كلنا روح واحدة في أسواس، راهو وين باش تتلف فترك باش تلقى الدعم، في الفرحة باش تلقانا، في الحزن باش تلقانا، في المصاعب باش تلقانا، وإن شاء الله بكلنا يا ربي حني كنا فرحة وزهو في المستقبل وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، قديش محليه كلامك يا رب، إن شاء الله ربي يوصل لقلوب التوانسة الكل، وأنا متأكدة باش يوصل لأنه خارج من قلبك يا نوال، محلى قلبك، وربي يبارك لك في يعني في شاباتك وبناتك، يعني ما شاء الله عليك مسيرة طويلة من 2015 إلى يومنا هذا، إن شاء الله ربي بمزيد من التوفيق والنجاحات والأفراح يا ربي لينا الكل، وقت نفرحوا لذاتنا وبناتنا هذوما هي فرحة تونسية عامة يا نوال.
1: أكيد جدا أكيد إن شاء الله ربي يفرح الصغيرات والشباب الكل يا ربي.
0: يا ربي أمين أمين أمين، ربي جزيك كل خير، إن شاء الله ربي تجمعني بيك لقاءات أخرى لأنك تبعث في النفس إحساس جميل جدا يا نوال.
1: يعيشك يا مدام
0: محلى روحك، ربي يبارك لك محلى روحك. كنت حكيت على روح واحدة في الجمعية التونسية لقراء الأطفال الأسواس، وهالروح الوحدة هذه نحبوها تكون روح وطنية تونسية تلمنا الناس الكل، وبالتالي إن شاء الله ربي نكونوا داعمين إن شاء الله على الدواب لكل القرى والمكاتب بالجمعية التونسية لقراء الأطفال الأسواس باش نحققوا النجاح الوطني هكا ولا نوال.
1: اكيد جدا اكيد تكون يد في اليد نحو المستقبل هذا نتاع صغيراتنا وشبابنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك نوال، نحبك في الله بالتوفيق والسداد في امان الله.
1: شكرا الى اللقاء، عيشك وسامه.
0: محليها محليها هالمشاعر هذه ومحليها هالطاقه الجميله هذه، ربي ان شاء الله توصل ليكم باذن الله تعالى. احنا متوكلين على الله تعالى حق التوكل باذن الله تعالى، وباذن الله النصر ات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني موطني،
3: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
2: حبك يا تونس يوحدنا.
0: أريد أن أحيي من جديد كل من تفاعل وتواصل معنا على رقم المكتب الوطني للجمعية التونسية لأقرى الأطفال SOS 58 371 0002، وإلا على موقعها www.sosve.an. سيد رشيد الخبور، ربي يبارك فيه وربي يجزيه كل خير. معايا خطوة خطوة توصلنا 10 منخرطين جدد، اللهم لك الحمد على هذا الرزق، رزقنا في يوم جمعة والحمد لله تعالى، وأنا متأكدة باش يتضاعف بإذن الله تعالى، لأنه فما إعادة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في هذا اللقاء. وسيد رشيد يعبر، قال رسالة السيدة غادة حرز الله المدير الوطني لجمعية فلسطين SOS، يعني أثرت فيهم وأثرت في كل فردنا الجمعية التونسية لقل الأطفال SOS، ويكي نشوفوا زادة فرحة أطفالنا في غزتنا بوصول هذه الأموال وبعودتهم للدراسة. طبعا هذا يفرحنا ويطمن قلبنا ولو بنسبة معينة والحمد لله. فاللهم نسألك زوال الكيان الصهيوني، وبإذن الله تعالى النصر والتمكين لإخواننا المجاهدين المقاومين بإذن الله، ونحن نريد أن ننخرط في هذا الجهاد وفي هذه المقاومة حكا بأن نهتم بأمرهم. فشكرا لكل من ساهم وساند ونجح حملة أنقذ أطفال فلسطين. نرجع من جديد لدورنا في تونس الحبيبة، وجبنا إزاء وخيالنا في تونس. أختي العزيزة أحلام بالذيب الأخصائية الاجتماعية بقرية أسواس المحرس عندها نداء تحب توصلوا ليكم، إن شاء الله ربي يكون نداءها واصل لقلوبكم. مرحبا يا أحلام.
5: عسلام أختي مليكة، شنحوالك؟
0: الحمد لله رب العالمين، وانتي طمني عليك أحلام.
5: الحمد لله، الحمد لله عايش، الحمد
0: يا ربي لك الحمد عايش. وربي يكون في، يعني إن شاء الله ربي يسخرنا باش نكون عون لأطفالنا اللي فاقدين سندهم العائل وبالتالي يحتاجوا كل الدعم منا يا أحلام، وانتي عندك نداء في هذا الباب.
5: ان شاء الله ان شاء الله مدام مليكة.
0: تفضلي.
5: عايشك. انا نحب نشكرك فيها اول حاجه، خاطر ديما تعطينا الفرصه باش نحكيوا على كل وضعيه اجتماعيه حق تدخل وباش نوجهوا نداء ونستثمروا الفرصه معاك.
0: ربي يبارك فيك احلام، شكرا لكم في الحقيقه.
5: عايشك بارك الله فيك. دونك اليوم نحب نوجه نداء، نحب نستثمر الفرصه معاك باش نحكي على وضعيه اجتماعيه للعائله تتكون من 4 أفراد، الأب والأم وزوج صغيرات في سن تمدرس، ولكن الأب عنده إعاقة عضوية والأم كذلك عندها إعاقة عضوية مقعدة. دونك الأولياء الزوج يعانيوا من إعاقة، عندهم زوج صغيرات في سن تمدرس 7 أساسي و5 ابتدائي. احنا قبلنا العائلة في سنة 2026 ما عندهمش برشا معنا في البرنامج.
0: نعم.
5: عملنا المعاينة وزرنا العائلة أول مرة وشفنا معانا الملف الاجتماعي والكل. الحاجة الباهية إنه العائلة تقطن في منزل على وجه الملك، معانتها دار ملك. نعم. هذه حاجة إيجابية احنا نجموا نبنيه عليها ونجموا نحسنوا فيها، ولكن من خلال المعاينة اللي قمنا بها أنا وزملائي معانتها في الفريق العمل الاجتماعي، لاحظنا إنه المسكن هذا الحقيقة يستحق معناتها، وفي حاجة للتدخل، في حاجة للصيانة والتهيئة. دونك أول حاجة نحكيه على صندوق اللي هي حاجة مهمة، دورة صحية في كل منزل، ما فيهش ماء، خطر الدار الكل فيها معناتها حنفية واحدة كهو، فيها سبيلة كهو، دونك تستحق انستالاسيون، تستحق انستالاسيون تاع ماء، تستحق ماء في الدورة الصحية.
0: نعم.
5: تستحق تستحق تهيئة، تستحق معناتها تحسين الكوجينة، تستحق تحسين، تستحق تنظيم أكثر. نحكي زيادة على جانب آخر في الـ في الـ في الـ في الجدران الخارجية للمنزل والصح، خاصة احنا تو على أبواب الشتاء وبقينا نراو معناتها التقلبات الجوية والكل، كل ما تصب مطر يأثر معناتها على الدار، تصير ندوة، وهذا مش باهي للصيرات. دونك انا نحب نستثمر الفرصة هذه باش نوجه نداء للناس اللي تسمع فينا الكل، للناس اللي عندها القدرة المادية باش تعاون حتى بشوية، للناس اللي تامن انه معناتها تدخل بسيط نجم يعمل فارق في حياة عائلة وفي حياة صغيرات، نتعاونوا الناس الكل معلش لي نعاونوا العائلة في تحسين المسكن وتأسيسه بالقدر المستطاع معناتها نحسنوا ضريرا نحسنوا حاجة أخرى نسيتها ملول اللي هي زادة البيت للوليدات خاطر عندهم غرفة ولكن الحقيقة ما هيش أنا كريتها وعينتها حظ في نفسي للصغيرات كيفاش يقرأوا فيها كيفاش يبيتوا فيها كيفاش يعيشوا فيها معناتها قابلة للتحسين أكثر قابلة باش الفضاء هذاك ناخذ منه فضاء مخير أنه يكون مستقر ويكون معناتها قابل للسكن والصغيرات ينجموا يقرأوا فيه وينجموا يعيشوا فيه ويحسوا روحهم عندهم فضاء خاص بيهم فضاء محترم.
0: به أحلام أنت وقت اللي قلت بالحق وقت اللي زرت يعني نشكركم قبل كل شيء نشكركم أنه العائلة هذه انخرطت في برنامج دعم الأسرة وقالت الأطفال من الأهمال السنة هذه وهذا يطمننا على العائلة يعني بنسبة معينة وعلى قدر طبعا إمكانياتكم وربي جزيكم كل خير
5: وعملتوا نخدموا معاهم بشوية بشوية كما العودة المدرسية خذوا مستحقات
0: الحمد لله
5: الأم زادة دخلنا لها في الكرسي متحرك أوتوماتيك
0: ما شاء الله
5: كرسي معناتها ماهوش باهي برشا دخلنا باقيين ندخلوا بشوية بشوية ذيك عليه من أول ما زرناهم اتطرحت فكرة تحسين المكتب
0: ربي
5: وفينا الهدف هذا حبينا نخدموا عليه مع بعضنا الناس الكل
0: ممتاز شكرا لكم أنكم يعني أعطيتونا هالفرصة يا رب إن شاء الله نكون في عونكم بالحق شكرا لكم أنتم خففتوا عليهم طبعا نسبة معينة من هذه المعاناة يكفي أنك تقول لي وفرتوا لهذه الأم المقعدة ربي يحفظها إن شاء الله وربي يشفيها هالكرسي المتحرك يعني كيفاش قلت لي هو كرسي متحرك
5: كرسي متحرك أوتوماتيك
0: أيه ما شاء الله
5: نجم يعاونها يسهل لها
0: الحركة أكثر
5: يعني
0: نعم ثم كلمة أنت قلتها بالحق مستني وقت قلت احنا وقت زرنا الدار وعملت زيارة ميدانية قلت لك خزرت بعين يعني بعينك للغرفة الأطفال حس في نفسك الوضعية اللي عايشين فيها وليداتنا الأربعة هذوما يعني ما شاء الله عليك أحلام أنت خزرت بعين الرحمة بعين العطف بعين الحب بعين يعني التراحم اللي وصلنا بها سيد وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعينك هذه بلغت لنا بكل أمانة هالوضعية هذه فنرجو أنه أحنا زادة تتحرك فينا هذه العين عين الرحمة وعين التراحم ونكون سند لها العائلة هذه في صفاقس تحديدا ما لنشدوا الهمة إن شاء الله أنتم هكم يعني وفرتوا لهم يعني أساسياتنا نعتبرها الكرسي المتحرك الأوتوماتيكي كذلك قلت لي العودة المدرسية ضمنتوا أن ولادنا رجعوا للعودة المدرسية ملا خلي نساهموا معاكم ساهموا يا توينسا في أنه نحسنوا هذا المسكن وأنا متأكدة أنه قادرين باش نحسنوه قبل ما يعني خاصة مع التقلبات الجوية قبل ما يدخل علينا يعني فصل الشتاء هيا نشدوا الهمة وننفسوا عن هذه العائلة هذه الكربة الدنيوية عسى أنه ربي ينفس علينا كربة من كربي يوم القيامة أحلام كيفاش نتواصلوا معاكم في هذا المشروع وإن شاء الله ربي يكون نبض الهاتف متاعك يعني نبض إيماني كبير برشا برشا برشا يستجيب لدلالات يوم الجمعة إن شاء الله
5: أنا مدام ليك الحاجة اللي فرحانة بها وحاجة مطمنتني أنه أنا كل ما نحكي على وضعية اجتماعية ولا حتى زملائي معاك بقية المكاتب على وضعية اجتماعية جينا معاك صداء وجينا تليفونات وجينا ناس تامن بالفكرة وتحب تدخل وتحب تعاون
0: هذا
5: أنا اللي نستنى فيه بعد ما نعلق من عندك إن شاء الله نلقى تفاعل
0: هيا نبدأ وتوا محليها الطمأنينة متاعكم محليها ثقتك في التوينس
5: أنا مش مكلمك وعندي ثقة ما عندي ثقة في ربي وعندي ثقة في
0: ربي يبارك لك ربي يبارك لك يا أحلام أي الرقم اللي نعطيه ترى نبدأ
5: الرقم هو الرقم المهني متاعي أنا 57 098-177-167
0: الله يبارك لك نعود 57 098 167
5: يعطيك الصحة
0: انت توا قاعدة تحكي بيه احنا مكلمينك عليه
5: اي هذا النمبر اللي نحكي بيه
0: فماشي رنيت هكا على المباشرة خلينا نشوف الثقة نتاعك
5: فما فما فما معناتها فما شكون
0: قبيل
5: معناتها
0: الحمد لله
5: تواصلوا معايا اي حد تواصلوا معايا نجم نعطيه معناتها الحساب البنكي نتاع قرية الاطفال اسوس المحرز
0: أيه.
5: اللي هو يصب فيه المونطون خاص بالتدخل هذا والا نجم حتى نحطوا اون كونتاكت ديريكت مع العائله مع معناتها المعيل الرئيسي للعائله فان شاء الله المتابعه تصير في التدخل الامانه توصل للمستحقيها توصل للعائله نقوموا بالتدخل نجموا نباشروا حتى لأي دوناتور ولا أي حد عاوننا بالصور متاع متاع ترابو. ان شاء الله بفضل ربي يقبل ما يزيد يتبدل الطقس وقبل كل تاع لقص الشفاء والكل
0: كثير
5: تحسن في الدار
0: ان شاء الله.
5: نحسنوا ما يمكن معناتها تحسين ونحاولوا نخلقوا فضاء امن ومستقر للصغيرات باش يقراوا على رواحهم هو ما شاء الله عليهم. انا معناتها في المعاينه
0: في قرايتهم
5: في قرايتهم ما شاء الله عليهم في قرايتهم معناتها الصغيرات كما النوار
0: ما شاء الله.
5: جيت ثم احتياج ثم خصاصه احنا نحاول نغيروها نحاول نرسموا البسمه
0: قادرين باذن الله
5: نحاول نصبر بقدره ربي ونعمل لهم نحب نعمل لهم انا معناتها
0: تحب تعمل لهم احلام
5: نحب نعمل لهم نحب نعمل لهم بمحلاها بروشيت خاصه بهم مكاتب معناتها يقراوا عليها خاصه بهم باش يبداوا سنه دراسيه جديده وكلهم امل كلهم فرحه
0: ان شاء الله يا احلام
5: نقسم حتى شيء باش يمشي يقرا يروح البيت ويحس بالامان يحس بالراحه هذا ما ياثر كان بالبي على نفسيته
0: محلى قلبك محلى قلبك محلى قلبك يا احلام يعني ان شاء الله بيت الاطفال تقف عليها انت
5: ان شاء الله
0: لما
5: شاء الله
0: يعني شركه يعني في هذا التخصص يعني تسمع فينا لما اللي يبيعوا اثاث يعني غرف الاطفال شو ربي يتواصلوا معك خصيصا يعني احلام وتعملها على ذوقك ان شاء الله وتبعث لنا صور جميله بحول الله تعالى. هما الاربع اولاد هما ولا فيهم بنات؟
5: هما زوج صغيرات هما زوج صغيرات
0: هما زوج
5: العائله تتكون من اربع افراد الاب والام اللي هما من حامل الاعاقه نذكر حامل الاعاقه الام مقعده
0: والاب عنده اعاقه عضويه
5: صغيرات سنة سابعة أساسي وخمسة ابتدائي
0: أولاد ولا
5: أولاد وبنية أولاد وبنية
0: ملا غرفة للأولاد وغرفة للبنية
5: غرفة للبنية إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب العالمين. سابعة أساسي وخمسة ابتدائي وقلت لي ما شاء الله ناجحين في قرايتهم
5: ناجحين وخذوا مستحقاتهم في العودة المدرسية ورجعوا فرحانين للقراية ما ناقصهم حتى شيء احنا باقيين نتابعوا فيهم باقيين نتواصلوا مع العائلة ونتمنوا عليهم ولكن ثم حاجات يلزمها تتحسن ثم حاجات تم هدف رسمي وإن شاء الله بفضل ربي بعد التواصل اللي صار بيناتنا اليوم والمداخلة
0: أنا متأكدة
5: في إذاعة الزيتونة إن شاء الله تبقى تفاعل من العباد يا
0: أنا رب. عندي ثقة كيف ما أنت عندك الثقة لأنه عندي ثقة في رب العالمين وعندي ثقة بإذن الله تعالى في التوينز. شكرا لك يا احلام اكيد باش تفرحني ربي يخليك ربي يخليك وربي يحفظك وان شاء الله ربي نشوفوا يعني صور جميله لغرفه بنتنا وغرفه ولدنا ان شاء الله,
5: الله.
0: في امان الله. احلام بالذيب 57 098 197 فما اعاده الليله ان شاء الله بعد صلاه العشاء. سلم الشعري بارك الله فيك اني معطيك شكرا نخص بالذكر زيدا والشكر اختي صابين الحربيوي على اعداد هذا اللقاء والسيد رشيد الخبور ربي يبارك فيك وفي بنتك عزيزه 14 منخرط وانا متاكده باش نوصلوا ان شاء الله تعالى حتى العشرين باذن الله تعالى في امان الله والنصر ات باذن الله.
6: من القلب, من القلب الى القلب
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الزيتونة للقرآن الكريم من القلب الى القلب من القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي

خيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً

آج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا

يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.

0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله على منواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به. نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رشيق القد عظيم المقام. مستمعي الأعزاء، مستمعات العزيزات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة للسادة المستمعين الكرام، شلاق بيحفظنا ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. وهنا في سبيل الهدى ننتقل إلى دراسة معاملة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، من فضاء النبي إلى عالم النفس التربوي، إلى الإدارة، إلى القيادة، إلى سوسيولوجيا العلاقات الإنسانية. لأنه ما كانتش علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه مجرد علاقة قائد بالمرؤوسين متاعه، أو ملك بالشعب متاعه أو الحاشية متاعه أو مشرع بأتباعه، بل كانت مدرسة متكاملة في بناء الإنسان، اعتمدت على التقدير، على مراعاة الفروق الفردية، على الذكاء العاطفي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علاقته بالصحابة تبين لنا عبقرية القيادة النبوية الشريفة، وأنه ما كانش يتعامل معهم بتعامل هكاك معناها موحد عند الناس كل، كان يقرأ كوامن الشخصية والنفسية متاع كل فرد وكل واحد ويحكي معاه بلوغته. وكان يعتمد صلى الله عليه وسلم خاطب القوم بما يفهمون، كل واحد يحدث باللغة اللي يفهمها. كان عنده الذكاء الدبلوماسي، كان عنده الذكاء العسكري، كان عنده الذكاء العاطفي، الذكاء المالي، الذكاء الإداري، الذكاء العلمي التوثيقي. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هذا كل خلاه الصحابة يحسوا بالأمان النفسي مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. باش نشوفوا العديد من القصص، ولكن في وقت قصير مع الشيخ منور المداني في سبيل الهدى. موضوعنا اليوم الرسول ومعاملته مع الصحابة الكرام.
3: شوف سيدنا الشيخ، رب يقول في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب الآية عدد 21. كما قلت سيادتك أنت في المقدمة هذه، سيد النبي يمتاز باللطف واللين وحسن التواصل، تواصل علم التواصل، خلق رسول الله رب. خلق رسول الله تو بركة فاقوا به العلم الحديث. نعم. علم التواصل ما هو كيقول لا، سيد النبي عمل علم التواصل. ولهذا شوفوا وقت الجواب بعثوا إلى النجاشي بعد الله قال المقدمة قالوا جاوبوا سيد النبي في الكتابة، قالوا سلم أنت. أول ما بدي الكلمة الجواب بتاعه قال سلم أنت، بدأ بالسلام، عرف كيفاش يتحدث معه. سيد النبي كان يمتاز بالتواصل مع الصحابة متاعه وتحدث معهم، والكلام هذايا قالوه العلماء. شوفوا سيدنا جابر وعبد الله رضي الله عنه جي حكى حديث على سيد النبي كيفاش سيد النبي يوصي في الصحابة خايف عليهم. شي يقول لهم: كفوا صبيانكم فحمة العشاء. فحمة العشاء شو معناها؟ شي يقول لهم لا تترك النار في البيت عند النوم. أما تو يقولوا قلوا أولك في شتي وقتها قلوا إذا كان عملت كانور ردوا بالك طلعوا البرة ما هيك يقولوا ولا غاز ولا حاجة ردوا بالك. تو يقولوا فيه الكلام هذا الكلام هذا يسبق به سيد النبي وصى الصحابة قالهم ردوا بالكم تخليوا كانون متاع النار في وسط البيت. باش يقول يقول كفوا صبيانكم فحمة العشاء فإنكم ما تدرون ما يبث الله من خلقه. ويقول اكفوا الإناء حتى الأواني متاعكم تحطوهم غطيوها ولا كبوها. وأوكئوا السقا سقا كما يقولوا القربة ولا حاجة أربطها متخليوهاش محلولة. وأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصابيح وبلوا الأرحام بالسلام. بلوا الأرحام بالسلام مش معنى بلوا الأرحام يعني صلوا الأقارب ولو بلفظة السلام لأنه جعل وصل الرحم كتسكين الحرارة بالماء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة كما قلت لنا عدة مرات في الحصص السابقة.
2: نعم.
3: هو الرحم المهداة يغمر قلبه الحنان. سيد النبي بكله حنان.
2: نعم.
3: بكله رحمة بكله لطف بكله عطف. واللطف على عباد الله وعلى الحيوانات مش كان على عباد الله على المخلوقات.
2: نعم.
3: على الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك من مخلوقات الله الكل. يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها. حتى الطير في الليل
2: ما تفجعهمش
3: أبعدوا عليه
2: تفجعهمش
3: ما تفجعهمش خاطر الليل أمان لا ما يرقدوا حتى هم زادا.
2: نعم.
3: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا جاءوا سبايا وقتها في سرية من السرايا فوجد امرأة تبكي في وسط السرايا. امرأة يلقاها قاعدة سيد النبي تلفت شو بك تبكي؟ قالت له نبكي يا رسول الله. قال علاش تبكي؟ قالها راهو قالت له راهو عندي ولادي فرقوا بيني وبين ولادي. وين ولدك؟ قالت له يا رسول الله راهو باعوه بأرض بني عبس فكولي ولادي ومشاو باعوها ولا عبد مملوك. وانا قعدت نبكي من وقتها حتى جيتك لهنا. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبكي تأثر على الكلمة هذيك. بعدين ايش قال؟ قال شكون اللي مشي للسبي هذا؟ قالوا له فلان. قالوا ايش؟ ايش؟ شو اسمه يلقوه صحابي؟ ابو اسيد الساعدي. سالوا سيد النبي قبل ما يقولوا حد شيء. قالوا افرقت بينها وبين ابنها؟ المراه هذه تبكي خي فرقت بينها وبين ولدها. قالوا يا رسول الله راني فرقت راني بعته. قالوا علاش بيع فيه؟ قالوا لانه ضعف عن المشي ما عادش ينجم يمشي. واحنا تعبنا في الثنية وقلت أين نتخلص منه ونبيعه. سيد عليه الصلاة والسلام ما قالوش بيك وعليك ولا صفتك ولا قالوا وين بعته؟ قالوا بعته في أرض بني عبس. فقال عليه الصلاة والسلام برا امشي انت بنفسك ما تجيني إلا ما تجيبه. ومشى للقبيلة هذية وقعد يلوج عليه زاد مش لقاه البرا في الشارع هو وقعد يلوج عليه حتى لقاه وحملوا وجابوا وهزوا وراكب معاه حتى وصلوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. وسيد برح البراي قال هذا وليدك؟ قالت له رسول الله ولدي. قال خذ ولدي. وسيد يبكي دموعه تجمد وقتها خاطر يراه في البرا تبكي. بعد قال سيدنا شوفوا الكلمه اللي قالها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
2: لطف.
3: وفرق بين أحبته يوم القيامة. وينهى سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. الريح توا فقال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وجاء في لفظ الواحد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه أتاه صبي جي صبي من الولد صغير جي سيد النبي فقالوا يا رسول الله إن أمي تستكسيك درعا قالوا أم جات وطالبة منك باش تعطيني سويرية درع معناها لبسة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش إلا القميص اللي لابسه به. فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة إلى ساعة يظهر. قالوا زيد شوي أتو تجينا بعض الصدقات تو نعطيك. سيد النبي ما عنده شيء، عنده كان القميص اللي لابسه. فعد وقتا آخر رجع لبينته قال هيا مرا وقالك سيد النبي كذا وكذا. ش قالت لأمه؟ قالت له برا أرجع له وقل له قالت لك أمه إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك. قالت له قل له أعطيني السورية اللي عندك لابستها أنت. فدخل الرسول، شوفوا العظمة هنا زادة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا مطعش. فأذن بلال الصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب الصحابة، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وبعتالي الصحابة جابوله كل كما يقولوا القميص والسورية والبسها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، هذه جابته سورية مثال، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، تحبش هوني جبت لك هذه هدية البسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها فلبسها البسها. أشو قاع سيدي راه راجل من الصحابة أكل الكسوة هذيك والكسوري عجبته راه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فأكسنيها. فقال نعم أعطاها له. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم باش ينحاها ويعطيها له لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حتى رأيت النبي أخذها محتاج إليها ثم سألته إياها، وتعرف أنت ولا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. قال قلت له الكلام هذا دام البسها سيد النبي لوج البركة متاعها وخاطر البسها سيد النبي ونخبها عندي لعل يكفنوني به.
2: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومازال عنا برشا التجارب والقصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا، هذه سبيل الهدى، راجعين بعد الفاصل.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، ونحكي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعاملته مع الصحابة الكرام، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي يحكينا على العديد من القصص اللي صارت مع الصحابة الكرام ومع الحيوانات ومع الطبيعة. هذا هو ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحاول أنه ينفس عن الصحابة الكرام، ومعناها كان السند ليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعاونهم في الرخاء وفي الشدة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه أخذوه قدوة حسنة ليهم في كل شيء، حتى في وفاة ابنه وقت اللي يبكي الصحابة ظنوا أنه الإنسان ما يبكيش معناها وكيموته لا، ويجرب الحزن لا، قال لهم أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله تعالى. معناها العين تدمع القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا كانت فصل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الشعور بالحزن أمر طبيعي، والسلوك أنه من الإنسان يسخط أو يندب هذاك هو السلوك المش مرغوب. هذا الفصل يخلي الإنسان معناها يرتاح نفسانيا ويرتاح من عقدة الذنب الناتجة على الحزن متاعه. هذا ديدنه في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. كملوا معك شيخ منور.
1: ومن أخلاق سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقات بطريقة سهلة فيها كثير من الترغيب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: سأل سائل على بابي، جاء سائل يدق على باب السيدة عائشة، فقلت للجاري أطعمه وأكله، فجاءت تريني ما تطعمه،
0: نعم،
1: باش تهزوا للسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. وبعدها قال: إنه ما طلعت الشمس يوما قط ولا غربت إلا وعن يمينها وعن شمالها ملكاني، فإذا طلعت نادى أحدهما: يا صاحب الشر أقصر ويا صاحب الخير أبشر، وإذا غابت قال أحد الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهكذا يعلمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وهو المعلم الأول لمكارم الأخلاق وحسن التصرف. وكان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كريم التواصل بين الناس، وكل واحد يسير على الهدي النبوي راه يعيش في الدنيا سعيد وفي الآخرة أكثر سعادة، لأن الله سبحانه وتعالى رب رسوله العظيم بأفضل التربية وكريم الآداب، فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اتأدبوا بآداب سيد النبي، حبوا رسول الله، تخلقوا بأخلاقه، اجتهدوا في العبادة وفي الطاعة وفي الصدقات، تلقاوها الخير لكل كائن يوم القيامة مع رسول الله، تدخل إلى الجنة بإذن الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي دخل أمته إلى الجنة، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم كما البلسم لأصحابه، كان يحب الصغير ويحب الكبير، ويتعامل معهم الناس كل بمعاملة عالم النفس والمربي والأخ والأب والمرشد. كان صلى الله عليه وسلم يراعي النفسية متاع الناس الكل، نساء ورجال صغار وكبار، وكان ديما يجبر بالخاطر صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. هو كان محبوبا بأخلاقه، بمعاملته، بتعامله، بكلامه، بأفعاله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة الختام كالعادة سيدي،
1: ومسك الختام نقول: يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوءة زانها التطريز، كل العروض بحسن مدحك كامل يحلو به المقصور والمهموز، أنت المصفى من قبائل هاشم بك أصبحت للمكرمات تحوز، أنت الذي بصرتنا بعد العمى فبنور رشدك نهتدي ونميز. أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا، وأنت على الصراط مجيز. ولقد خشيت الله أعظم خشية، فلصدرك العطر الرحيب أزيز. ولسوف يبعثك المهيمن مقعدا، فيه لك التقريب والتعزيز. بك أستجير وأستغيث وأرتجي، إني بجاهك في المعاد أفوز. صلوا على سيدنا النبي، يا ريت تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المدني،
1: بارك الله فيك، وشكرا لك أيضا،
0: وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

إنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها.
1: من رياض السنة النبوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بمخالقة الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر بالاستعاذة عند القراءة والوسن. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمرت أمته بطلب الوسيلة إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أمر بالإحسان والصدقة. هذه الصلوات متعرفة من كتاب أبي الفضل سيدي قاسم الرصاع الذي توفاه المولى سبحانه وتعالى سنة 94 و800. الكلام هذايا هذا متاع الشيخ الرصاع، تفهموا الوسيلة. الراجل 800 هجري، ولينا احنا توا عام 2025 و26 ولينا نعرفوا خير منهم. ريت هذاك هو ربي ان شاء الله يعلمنا ويفهمنا ولا يبعدنا على طريقه. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 42 إلى تمام الآية 50 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق عن إمامه الشيخ نافع المدني. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بالوجه الأول أو وجه الأداء، قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بدوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

0: الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
1: ولئن

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النعمان بن بشير صحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الله يرحمه سي عبد العزيز الخماسي يقول: حتى القطوسة راهي تعرف الحرام والحلال هكاك بالفطرة، كي تقول تمد لها شوية انت حوت ولا شوية كذا تاكل قدامك، تبدا وغادي حتى تكسسها وهي قاعدة تاكل، خاطر انت عيطت لها. اذا كان خطفت لك فهمتلي ولا لا ود البحر ولا شوية بالكذا ولا عاد تراها تقلب تهرب، تعرف هذيك عاد يقول هذوما الهوايش. خلي البشر يعرف الحلال والحرام واضح، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى في المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أمور ما تعرفهاش هذه وهذا ما تقدهاش حتى تسأل عليه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء. حماء شنو؟ حماء كل ملك وكل رئيس عنده قصر وداير، عبارة واحدة شعبته نقز في القصر جابها روحه. كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حماء. ملك رئيس كل عندهم حماء، فما وهذا من هيبة الدولة. كان شفتوا لي معناها كيف ردوا بالك هكاك ربي عنده راه حماء ما تدخلش فيه. شنو الحرام؟ رد بالك، حرم عليك ما تاكل المدخل هذاك ما تدخلوش، وما حرم عليك ربي شيء الا هو مضر بيك. حتى علميا الان اللي حرم ربي الكل هو اللي فيه ضرر، اما اللي فيه حاجه صالحه للانسان للانسانيه يقول لي صالحه لك انت خاص، اما ضاره بمليون كيف كنت ما لو. لذلك فيها مش الضار كان بك انت، يضرك انت واللي يضر غيرك. ربي قال لك لا ما تعملش كل حاجه ما تعملهاش، راهي كلها فيها ضرر. يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حما، الا ان حما الله في ارضه محارمه. هذاك الحرام كله محارم ربي بعد عليهم. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا معناته كناية عن أن الإنسان هاك القلب اللي هو مربوط بالعقل، وهذا يختلف هل تسمي القلب هو كل الصنوبري اللي نعرفوه ويضخ الدم، هل هو فيه ارتباط كبير مع المخ؟ فيه ارتباط كبير، هذا ما أثبته العلم. وأنه إذا كان نقص شوية بركة الدم عاش يضخ في بقعة خاصة المخ، معناتها مشى الإنسان للهلاك من بداية من ذلك. ما لا كناية عن أنه إن شاء ربي يوقظنا باش نفعلوا الخير وباش نبعدوا عن المحرمات. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
0: جزاك الله كل خير. سادة المستمعين، ديما نركز على الأحكام وردوا بالنا معناتها في مقدار الآلفات وفي مقدار الغنن، ماذا بينا ما نقصوش منهم مثلا. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، كذلك في اللام ولا هم ولا هم منا يصحبون، ما نقولوش ولا هم منا، تولي كأنها لام معناتها تأكيد ولا لام تعليل، هي ولا النافية. ولا هم منا ولا هم منا يصحبون، باش نحافظوا على المقدار نتاع الغنن. جزاكم الله كل خير. تفضل سي محمد علي مشفر.
2: بل

0: أهم حتى طال عليهم العمر، طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون.
1: جزاك الله كل خير، تفضل سي علاء الدين المثلوثي، ربي ينورك إن شاء الله، توكل على ربي.
2: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مس

0: الظالمين.
1: ربي يجازيك كل خير. وليت اش عملت في الدعاء؟ اذا هذاك التسهيل، كيف نزيد نردوه يا مكسوره؟ لا، كيف نقول الدعاء اذا؟ لا، بينات شو الدعاء اذا اذا، هذاك هو التسهيل. جزاك الله كل خير. تفضل سيدي علي النفسي.
2: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: جزاك الله كل خير. تفضل سيدي بوراوي.
3: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. الله يجزيك كل خير. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك الثبات على الأمر. وننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع سيدي إبراهيم المرغني. هذا الشرح العظيم على المتن المعروف بمتن ابن بري، وهو للشيخ العظيم أبي الحسن علي الرباطي، إلى أن قال رحمة الله عليه الرباطي قال القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل. وفما اللي ذكر عنده بقراءة الهمزة مش بالنقل، القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل، تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز، وهي كما في الترجمة أربعة: التحقيق والتسهيل بين بين، والإسقاط والإبدال. مال الأحكام في الأربعة اللي بشتكلموا عليهم تاع الهمزة هما التحقيق والتسهيل بين بين والإسقاط والإبدال، وعبر عنهم الناظم بالتبديل. والتحقيق هو الأصل في الهمز، ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة. ولفظ التسهيل في اللغة يطلق على أنواع الثلاثة، وفي اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين، وسيأتي معنى كل منها. والهمز في اللغة الدفع بسرعة. الهمز في اللغة هو الدفع بسرعة. يقول لك همزوا، إذا كان واحد همز يعني ينقص تنقيز تلقاه. هذيك اللغة العربية الهمز. تقول همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة. وسمي الحرف المعروف همزة لأن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسان. من أصعب شيء هو الهمزة. أو عس أنت برشا ناس تبطل صلاتهم من غير ما يشعروا، ينقص حرف من القرآن شعب متعمد شي تسم يبطل صلاته، في عوض يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، عمرك الله أكبر الحمد لله رب العالمين. يا ودي وين الهمزة؟ خطر صعيبها عليه، خاطر من اخر الحلق تخرج وصفاتها كلهم صعاب. لا فيها قلق لا اللي تبينها، لا فيها همس باش يبينها، يلزمك انت تبينها بالقدا. هذه كان من الاول هكا ينحيها جمله. وساعات في الوقف يزيد يعمل لها شده، يقول لي اقف والسماء شيق والسماء وين ماشي والسماء اش معنى؟ ما انت عباره شدد الحرف وعمل سكون، من ما هي سهل الهمزة سيدي، فيها كلفة على اللي سهل. والنبر مرادف عند الجمهور، النبر هو مراد في الكلمة الهمز، نفس الشيء. قلوا الهمزة على النبرة، هو النبر هذيك، هو الهمز. الهمز عند الجمهور به ما لا للهمز، تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته. وقوله للهمز تنازعه كل من التحقيق وما عطف عليه، والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل، وبدل كالتعليم مصدر لعلم، والإسقاط مصدر لأسقط، كالأكرم مصدر لأكرم. ما أنا ملخص هذا الباب إن شاء الله باش نبداو فيه. والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا. احنا نلقاو الأصل في لغة العرب هو التحقيق، إلا الفصحاء من الغرب من العرب حاولوا أن يتخلصوا من الهمز. الفصحاء كما لغة قريش، قولوا البلدية عندهم لغة خاصة، وينهم لغة ولاد البلاد خاصة النساء؟ تركوها، كلموا كانوا بالوين والفين، فما برشا حاجات تركت الغالب لغة ترك. كانوا وقت نقرأ توا سيدي قالون ولا سيدي ورش تشوفوا تفهموا معناتها شنية لغة أهل المدينة، شنية القبائل المختلفة. لأنه ساعات تقول لك هاو عنده 4 أوجه سيدي قالون في هذه، وعنده 8 في هذه، وعنده 18 في هذه، شنو هذا؟ قالوا يخذوا من الكل هذوكم الكل. سيدي نافع قرأ لـ70 من التابعين، وكل واحد قراها قراية سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اختار لوليداته اللي هما مش كان الإمام ورش والإمام قالون، هذوما اختيار ابن مجاهد، اختار زوج من تلامذته، هو عنده تلامذته كبار ياسر وبر. ولذلك عندنا احنا زاد 10 الطرق النافعية يقولوا هي مختصة بها المغرب، مش صحيح، مختصة بها وكذكر الشيخ طاهر بن عاشور عديد من الأوجه فيها، وتونس مختصة بها، هما 10 رواة على سيدي نافع. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اجعلنا من الذين غمرتهم برحمتك، من المرحومين عندك، من المحبوبين عندك يا ربي، من المقربين لديك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، فإنه لا يعجزك ذلك. يا سيدنا عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. يا ربي احفظنا من الأشرار، يا ربي نسألك الحفظ بما حفظت به كتابك، والستر بما سترت به حجابك. يا ربي هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،

وتسليما وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألول به إلاك سندي.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول: يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة القصص بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.